يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت

ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

أخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمون.

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

هو الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبةٌ

يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم

البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم

بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان
1: الله يقولها 100 مرة
0: سبحان الله العظيم وبحمده

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة باب.
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزور.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد وأنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: نعم شيخنا، سؤال الأخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
2: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، مجيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز مجيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبون لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبون لك بهم شمنت، ولا نجيبون لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال بهيبة وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أعطوه فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
3: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد من الصلوات من الصلاة الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن عليها فوائد؟
4: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد التي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى، هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا، أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، فأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تو اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع 3 ظهرات ولا العصر مع 4 ولا المغرب مع 4 مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
3: بارك الله فيك شيخنا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.
6: فأحجم، وبالتالي الآن السيد عبد الرحمن أوقف لين تصدر الفتوى من دار الإفتاء، وإذا أردت أن تأخذ بفتوى غير دار الإفتاء ذيك مسألة أخرى خاصة بك. عندنا اتصال، أخت كريمة من طرابلس.
7: أهلا، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
7: عندي سؤال، أني بنسل بس منين قالوا لما تقري الفاتحة 3 مرات تختمي بها المصحف، أنا ما فهمتهاش، يعني نقرأ نديمة مرات مثلا، يعني مش طول العام نقرأ مش ما نقرأش، لكن نبي هي النقطة أنا ما فهمتهاش.
6: لما تقري الفاتحة 3 مرات تختمي المصحف.
7: قالوا لي الإخلاص 3 مرات تختمي القرآن.
6: الإخلاص، أيوة الإخلاص مش الفاتحة عنده.
7: الإخلاص يا أبوي، الإخلاص.
6: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
7: السلام فيك يا شيخ مستور.
6: ماشي الأخت سامية من سرت.
8: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول شن حكم التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي معنا تو الدولة مديرته موظفين؟
6: كيف سامحيني كيف هذه؟
8: بتو صندوق الضمان الاجتماعي دول متقاعدين بس ولا؟
6: ايه
8: تو حتى موظفين في الدولة أن جابوا لنا ورقة في العمل أن نعبوها.
6: ما هو أي موظف يتوظف في ليبيا اللي نعرفه إنه يخصم منه الضمان بدون ما يقولوا له؟ ممكن أنتم بديروا كم بطاقة؟ ما فهمت شراء السؤال بالضبط.
8: وما قطع الصحني والله مش عارف، لكن مكتوب أن صندوق الضمان الاجتماعي مش عارف.
6: أنتم أنت تعيين ولا عقد؟
8: لا تعيين. إيه قصدي أساسي تعيين بني ولا عقد ولا ما نعرف.
6: ما هو كان تعيين اللي نعرفه إن أي ليبي يتعين بيخصموا منه الضمان بدون ما يقولوا له، هذا اللي نعرفه. على كل حال انتم الدولة قلت لكم تبوا تعبوا في الضمان الاجتماعي، هي اللي جتوا عرضت؟
8: هي اللي ايه.
6: باه تمام. هاي
8: السؤال الثاني، بس لما نختم القرآن مرات نقرأ جزء وننسى اني ما قريتش فهمت الجزء التاسع، كنا بداية لو نسيت اسحب روحي قاري الجزء الاول قصدي بداية التاسع انا قريتها من قريته بدي من الاول يعني ولا لا؟
6: يعني انت مثلا قريت من 1 لـ 8 ونقصتي 9 ومشيتي لـ 10.
8: ايوه بعدين خطر علي يعني.
6: بعدين مثلا لما وصلت ل 13 ولا 14 تذكرت انك ما قريتيش رقم 9.
8: ايوه ايه.
6: هل تبدا من البدايه ام لا؟
8: تمام ايوه بارك الله فيك.
6: ماشي. سيد فتحي من مغازي.
9: ايوه الو.
6: ايوه سيد فتحي السلام عليكم.
9: وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
6: الله يبارك فيك.
9: أنا بنسأل، هو سؤال هذا في علم، هو في علم أن الميراث، في علم الميراث.
6: إيه تفضل.
9: إذا واحد هو جاء وهو طبعا عندهم هم أسرة عندهم هم يعني 100,000 أكيبه
6: عندهم 100,000
9: أساس، أنت ما اتفقتش يعني أنت وياهم وتطلع حصة
6: غير شوية
9: أنت يعني.
6: شوية بس
9: هي أنا خاصة بك. إيه
6: شوية سيد فتحي تسمع فيها.
9: نسمع.
6: عندهم 100,000 ولا أنا سمعت غلط؟
9: لا ما قلتش أنا 100,000. أنا نسأل في سؤال عام. في سؤال عام في علم أن الميراث
6: باي أسرة عندها ميراث با؟
9: أسرة يعني أسرة هم يعني عندما يقول لك أنا ميراث هذا ما ينباش إلا في حالة أن هم لا يتفقوا. إذا أنا ما اتفقتش وأني معهم أنا والله واحد مثلا قال لك يعني هو عطل الموضوع، جيت أنت تقدمت دعوة بتطلع حصتك صح؟
6: ايه
9: كويس. هل الشرع، انا نحكي توم نحكي انا معي هو شرعي، هل الشرع هو انا يقول لك لا اقعد لعند شخص اخر ويعني يعني يعني هو اللي يتفق معك يعني؟
6: شوي بس يعني انت مثلا شخص مات وخلى 3 أبناء وخلى لهم رزق، واحد من الأبناء يبي يبيع والثاني ما يبيش يبيعه.
9: بالضبط.
6: قالوا له أنت شرعاً. قالوا له أنت شرعاً ما يحق لكش تبيع لأن الثانيين يرضوا يبيعوا. هيك تقصد؟
9: أيوة هذا نسأل فيه. هذا أنت هو من ناحية إنه القضاء. يفترض هو يعني أنت يعني بي أنت تبي تقعد لي إلى يعني إلى أنا يوم من القيامة أنا بدوك يعني.
6: من اللي قال لك القضاء؟
9: يعني هذا هو السؤال يعني.
6: يا سيد
9: أنا أرفع الدوري مطلع هو أنا حصتي، يفترض أنا يطلعوا لي حصتي ولا لا؟
6: من اللي قال لك القضاء هيك قال لن يرضوا التاني؟
9: أنا هذا اللي شايفه. نحن أنا شفت أنا قضايا وجدت وشفت القضايا عندنا أنا وأنا هني ويعطلوا في مواضيع يا شيخ، يعطلوا في مواضيع الناس.
6: با تسمع الإجابة بإذن الله.
9: بس نحن نبو إجابة يعني إجابة هو أنا شرعي أنا يعني مرة ما اتفقتش إني أنا وياهم ونحكي حتى مش على أسرة تخيلي أنت هناك حتى يعني عائلة أسرة يعني كما تقول أنت يعني أنت في ظل عمك مثلا
6: وهم
9: هم أنت ما تفهمش وياهم وأنت تبي أنت تبي تبيع أصلا أنت تبي تبيع لكن هم عطلوك في تدفع الدواء تطلع تحصك صح؟
6: صح صح تسمع الإجابة بإذن الله سيد فتحي، السؤال مفهوم بإذن الله تعالى. سيد جمال من طرابلس. سيد جمال من مصراتة.
10: نعم.
6: السلام عليكم.
10: السلام ورحمة الله.
6: تفضل يا سيد جمال. سيد جمال السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: السلام ورحمة الله. يا سيد الشيخ أنا عندي جوزتي في وعليكم السلام ورحمة الله.
6: يا سيد جمال وطي نقص الصوت التلفزيون واسمعني من الهاتف باش ما يصير صدى الصوت.
10: في ال تظن في الهاي
6: تسمع فيا تو كويس؟
10: أنا أسمع فيك يا شيخ.
6: أيوة تو تفضل. هاي زوج تخير.
10: قلت لك عندي زوج يا شيخ أنا تنازلت عليه مراتها إجباري من نيني في 2008 باهي.
6: كيف إجباري
10: يعني؟ أنا جبرت قلت لها عدي تنازلي عليه.
6: وباك أنا ما تنازلتش كنت بتدير يعني؟
10: لا مش ندير شيء.
6: هذا مش إجباري معناها، هذا طلب. ولا قلت لها مثلا كان ما تتنازليش نطلقك ولا نضربك ولا
10: لا لا
6: ولا
10: لا
6: نتزوج
10: لا
6: عليك لا. ولا انت قلت لها شو رايك تتنازلي على مهرك ومشت تتنازلت؟
10: لا والله لا ما قلت لها. المهم يا سيدي الشيخ تنازلت هي عرفت انه وجيل المحر العقود في المربوعه وهي وخواتها، ولكن المحرر عقود هذا اللي جاي ما سمعش منها ولا دوت له هي اصلا بكل
6: با
10: وخواتها هن اللي يدون برا من الباب، وتول جوز قالت لي نبي نرجعها، هل يحق لها ترجعها ولا ما تقبلهاش؟
6: ترى شويه بس البدايه قداش ليك متزوج انت؟
10: انا متزوج في 2004
6: 2004 يعني تو لا معك 12 عام.
10: لا وين 12؟
6: 22 عام. 22 عام. أيوة. 22 يعني تو بكلمة إجباري شو معناها بس؟ ما هو كان إجباري حددتها بشيء معين لها حق.
10: لا لا هي مش إجباري، مش يعني ما قلت لها متزوج عليك ولا شيء، عندها أخت ثانية مطلقة هي.
6: إيه.
10: وقاعدة في حوش هلها. وصاير إشكالية بين جوز أختها الأول هدايا والواحد قالوا ناخذ ميراث. التنازل هذي مش معاش ياخذ الميراث نتاعها هذي، قلت لها عادي تنازلي وهي مش راضية الحق بالكلام هذا، لكن اللي قلت لك باش معاش يصير إشكالية بين العائلتين كم.
6: كيف معلش؟
10: قلت لك عندها أختها هي كبيرة متزوجة ومعقبة ولد وبنت ومطلقة قاعدة في حوش هلها. تسمع فيه يا شيخ؟ ألو؟
6: نسمع فيك يا سيد جمال. أختها مطلقة به؟
10: أختها مطلقة معقبة ولد وبنت
6: به؟
10: عندها راجلها الأول هدايا أخوه الثاني اللي أكبر منه، قصدي عنده شوي مشاكل كي واحدة، قالوا تنازل أختها ذكي على حقها وتنازل جوزتك أنت مش معاش يصير المشاكل. قلت له خلاص عادي تنازل ما مش بكون من المشاكل.
6: يعني ربطوا تنازل أختها الأولى بتنازل زوجتك.
10: أيوة بالضبط صح عليك يا شيخ.
6: باش ما تصيرش مشاكل.
10: أيوة.
6: والمشاكل هذه كبيرة ولا صغيرة؟
10: لا ما مشاكل ميراث ما ميراث كبير مش معاش يدور حد خلاص.
6: والله أنا بنعطيك القاعدة وأنت بعدين شوف شو الوضع. ما هو كلمة إجبار التنازل بالإجبار. يا تتنازل لي على حوشك يا نقتلك لك، يا تتنازل لي على حوشك يا نفعل يا مثلا نخطف ولدك، يا المرأة يقولها يا تتنازلي يا نطلقك يا تتنازلي يا نتزوج عليك، هذا اسمه إجبار. لكن شو رأيك تتنازلي لي قالت باهي، هذا ليس إجبارا. يفرق الحكم عندي نهلبة. إذا كان إجبار تنازل باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذه نفسها مش طيبة. لكن اللي الموضوع الكبير خلاها تتنازل على المال. أما إذا كان مجرد طلب أو هي دفعا للمشاكل وافقت دفعا للمشاكل التي لم تقع أصلا ووافقت هذا ليس إجبارا. في حالة الإجبار يجوز لها أن ترجع في التنازل، وفي حالة عدم الإجبار لا يجوز لها أن ترجع في التنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه هبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وبالتالي ما ينفعش أنها تتنازل. فكلمة الإجبار هذه لي تبي تقع ميزة باش نفهم منك 100% يعني، ممكن تكون عليه 14-13 أفضل، لأن هنا بطول الموضوع وفي ناس تراجع. لكن هذه هي القاعدة، إذا كان إجبارا حقيقيا ولولا هذا الإجبار لم تتنازل، يجوز لها أن ترجع في التنازل وتعطيها مهرها. وإذا كان الإجبار ليس حقيقيا وأمر بسيط وهي تنازل دفعا للمشاكل أو رغبة في موتك أنت، هذا لا يجوز لها بعد ذلك أن ترجع. أنا علاش سألت قداش متزوج؟ لأن البكر إذا كانت حديثة الزواج تنازلها عن المهر لا يقع سواء كان بإجبار ولا بدون إجبار. قالوا بتاع 5 و6 و7 ولا 10 سنين قريب هيك، هذه حتى لو تنازلت تنازلها لا يعتد به، لابد أن يكون التنازل من قبيل الولي اللي هو أبوها ولا أخوها ولا عمها، المهم الولي متاع المهر متاعها. فقالوا فإذا ولدت له الأولاد وبقيت معه مدة طويلة بعد ذلك ينفع التنازل. فهذه هي القاعدة، لو أنت وصلت إن هذا إجبار ولا مش إجبار واضح، وكان هذا اتصل على الرقم 14-13 باش ناخذوا يعني براح أكثر في هذا الموضوع. ماشي سيد جمال هكي؟
10: والله أما الأولاد توا كبروا يا شيخ وقالوا نبوا نديروا برامجنا قبل حتى هي مش راضية عليها توا، هي من الأول مش راضية وقالت توا مستمعينه تبي ترجعها، وخوها مشت الخوها وخوها قال أنت مزازل معاش نقدر معاش عندك شيء، والأولاد كبروا يبوا حق أمهم.
6: اسمع، إذا كانت نازلت عند محرر عقود من ناحية قانونية، ما ندوش من ناحية الشرعية، من ناحية القانونية راه معاش عندهم شيء، لأن العقد ما فيش نية. العقد فلانة تنازلت عن مهرها لزوجها، تمشي للقضاء، أولادها يمشوا للقضاء ولا زوجها الذي تنازلت له يمشوا للقضاء، من اللي القاضي يشوف الورقة يقولهم ما عندكم شيء روحوا. فعلى كل حال أنتم راجعوا محامي، راجعوا محامي واحكي له القصة بالضبط. لو قالك هذه والله ما فيهاش أمل وكذا، خلاص كان قدرتوا تحصلوا حاجة هيك بالتي هي أحسن باهي، وهذا بشرط أن تكون تنازلت إجباريا. وإذا كان ما حصلتوش الله غالب، وكانت نازلت طوعا معاش يحق لها شرعا تطلب شيء، بغض النظر القانون يحكم لها ولا ما يحكم لهاش. الأخت ليبيا من زديطن.
11: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
11: كيف حالك؟
6: الحمد لله يا رب العالمين. تفضلي أخت ليبيا.
11: أنا توصلت معك قبل يا شيخ وسألتك على موضوع الطلاق قبل الدخول.
6: إيه.
11: وأنا قلت لك راح حالف لي بيمين مش مرة واحدة قبل قداش المرة وكان فيها شهود.
6: حلف لك أكثر من مرة؟
11: ايه حلف لي بيمين ممكن 3 مرات تبتعت، هذا من غير المرات الثانيات يعني، لكن 3 تبتعت.
6: شنقالك
11: معلش شنقالك بالضبط؟ المحكمة وطلبت الطلاق قدم ايه بإثبات طلاق وكذا، فهم قالوا لي لا يجوز هو مش مطلقك، رغم انه هو اعترف قدام القاضي قال انا قلت لها لو بدك يديك لو مشيتي مثلا انت طالق.
6: يا بنتي اسمعيني دقيقة بس، المسألة هذه في القضاء هي كان في القضاء ما قانون دار الإفتاء إن المسألة التي في القضاء لا تفتي دار الإفتاء لأحد الخصمين، وإنما تفتي إما للقاضي وإما لوكيل النيابة وإما للمحامي. فكانك أنت رافعة محامي يكتب شن صار بالضبط ويجيبها لدار الإفتاء بصيغة رسمية وردوا عليه، لكن أنت توا ما نقدرش نفتي لك ما دام الموضوع في القضاء.
11: ده هو شرعا يعني اسمها طلاق لما انت راجل يحلف اكثر من مره لمرته يقولها انت قذيت انت ديك طالق انت دير ليك حاجه مطلقه يعني اذا اسمها طلاق
6: من ناحية شرعية من ناحية شرعية. طب بغض النظر على قصتك الطلاق المعلق يقع اللي يقول لمرته ان فعلت كذا فانت طالق وفعلت تطلق ان لم تفعلي كذا ولم تفعل في حدود معينه قالها في الاسبوع هذا كان ما تديريش بزين انت طالق وما درش في الاسبوع هذا بزين يقع الطلاق هذا من ناحية الشرعية. قصتك انت
11: للشيخ نقطة واحدة بس انا فهمك انني لما نيت طبق وهم جو قالوا احنا بن قضي تمشي هي اليوم حلفت على المكان قال لها تمشي اليوم لكن تو نقروا فاتحة جديدة فهو واهل عطوني اذن اني اليوم نمشي وهم مقتنعين بيه الطلاق هذا يعني عارفين لو انا مشيت هنطلق قالوا لي امشي وبعدين تجربات حجديدة عدي اليوم خلاص
6: ده
11: ايه فاني لما قلت الشهيدة قالوا لي لا عادي قصدي هو مش هدف الشرع هيك غلط ولا حرام
6: لا هذا اللي قالوا لك صح هو وان كان من ناحية الاجتماعية غلط من ناحية الشرعية صح قالوا لك بري ويقع الطلاق بائن والطلاق البائن بينونة صغرى في فاتحة جديدة هذا من ناحية الشرعية لكن انت كان بيطلق قبل ما تتزوجوا ما بعد ما تتزوجوا شو بيصير وديروا صغار
11: هي النقطة هي عادة كانني بتاع كاني مشيت قصد لنا قال لكن هو مقتنع اني لكن مرة اني ما مشيتش هو قال لي انت كان عدي عدي اليوم دون نروح الفاتحة احنا قارينها قارينها مش جديد قصدي مين يدي ما ضربش يعني هو في الشرع انا مطلقة
6: انت توا هو جاي يبي يقرا فاتحة جديدة ولا ما جاش؟
11: لا لا هو ما يبيش قال اني ما دخلنيش قصدني حلفت لها وهي خالفه اليمين ما ليش علاقه بها من قالها تخالف يمين رغم اني ما خالفت بيمين اذا وكان بعلمه وبعلم اهلها يعني
6: والله خالفت
11: هم قالوا هم اعطوني الاذن قالوا لي سيدي الشيخ عدي تو نقول فاتحه جديده عدي
6: وبعدين يبي يردك بدون فاتحه جديده
11: ايه قال لا لاني قصدي مش ضروري في الاول قال مش ضروري نقراها
6: لا لا
11: لا لا قالوا لي لا انت غلط
6: لا لا لا من ناحيه الشرعيه كانت ولتي لها بدون فاتحه جديده وحصل دخول راه وهذا زنا ماهوش زواج الطلاق قبل الدخول الطلاق قبل الدخول طلاق باين
11: انا تو مشي دار الافتاء الليبي قصدي انا المحكمه ما تاخذش ما فهمتش قصدي حساس قالوا لي هذا طلاق ماده
6: عليه احنا كان انت جات بروحك وقلت المحكمه في المحكمة تنظر في هذه القضية مش حيجاوبوك لابد زي ما قلت لك يا يبعث القاضي يا يبعث المحامي يا وكيل النيابة هذا اللي نقدر نرد عليهم أما أحد الخصمين سواء أنت ولا زوجك حتى لو جاء زوجك ما نردوش عليه باعتبار خصمه
11: لو مشى المحامي للدار الإفتاء وقال لي كلامه ورفع ورقتي وكذا قصدي
6: حيفتونه بأنه يقع الطلاق وهذا طلاق بائن ولا يجوز أن ترجع له إلا بفاتحة إلا بعقد جديد اللي احنا نقولوا له فاتحة جديدة
11: ايه تمام بارك الله فيك ماشي
6: ماشي, ماشي ماشي لكن هذا لعب هذا يعني انتم كيف تستمروا إذا كان انتم قاعدين ما تزوجتوش وصار الطلاق ثم لا بعد الزواج كيف لما تصير مشاكل ومرض ونفقة وطاعة وكلام زي هذا شو بيصير والله يعني نصيحة تأخذوها من قصيرها وكل واحد يمشي لحال سبيله هذه نصيحة وليست فتوى لأن أرى واللي يجيني كيف متزوج لي سنة ولا سنتين ويقول لي مطلق مرة ولا مرتين ونبي نرد زوجتي أول شيء نقول له عندك صغار ولا لا كان قال لي ما عنديش صغار نقول له يا ودي نصيحة فكك منها ولا كان أمرأة نقول لك فكيك منها علاش؟ لأن إذا كان هم أحسن سنين الزواج الأولى والثانية ولما ما فيش صغار طلقتها مرتين طب أنا لما بيصيروا صغار ومشاكل وتربية وعياط وارفع وجيب وعالج وخيرك وما خيركش كيف بيصير؟ معناه هذه العلاقة مصيرها إلى الفشل فناخذوها من قصيرها ما دام ما فيش صغار بالك الزوجة ربي يرزقها بزوج خير منها والزوج يرزقها بزوجة خير منها خير من نستمر في علاقة عارفينها ماشية إلى الفشل 100% لو كان في صغار والله بنحاول واصبر ونقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالك لما تغضب غير الوضع اللي انت فيه ورد بالك وانت راجل وعقلك يغلب عاد. والكلام هذا ننصحوه ما دام فيه صغار خيار انه ينفصلوا صعب شوية، لكن ما دام من الاول انتم قاعدين ما حتى يعني فترة الخطوبة هذه، وان كان اللي يديروا فيه غلطة بتاع المكالمات بست سبع ساعات، لكنها يعني فترة تعتبر جميلة، نقولوا جميلة بين الخطيب والمخطوبة. كان بيصير المشاكل في هذه الفترة قبل ما لا صرف عليها ولا تعارك هو وياها ولا ولا ولا، وصار الخصام ما بعد ما تزوجوا كيف بيصير. المهم من ناحية الشرعية الطلاق المعلق يقع عندنا، الطلاق المعلق يقع عندنا، وما دام قبل الدخول هو بائن بينونة صغرى فلا بد من العقد مرة أخرى. حاجة تانية بس بننبه عليها أن الطلاق البائن لا يرتدف عليه طلاق آخر. يعني لو جاء مثلا قال لك قبل الدخول لو مشيتي لبيت أهلك أنت طالق، ومشيتي ولا أي مكان ومشيتي، هنا يقع الطلاق. لو جاك بعد دقيقة من الذهاب ووقوع الطلاق وطلقك 7000 مرة، هذو كلهم لا يعتد بهم. علاش؟ لأن بائن، لست زوجة له، زي اللي جي لمرأة ما يعرفهاش ويقولها أنت طالق، هذا لا يعتد به، إن شاء الله يقولها مليون مرة. فهذه حطيها في بالك، لأنك أنت كأنك تبي تقولي أن الطلاق وقع 3 مرات ولا 4 مرات. الطلاق البائن يقع مرة واحدة ما دام منفصلا. طول يقول لي لي لي حديثة العهد الغير المدخول بها، يقولها أنت طالق طالق طالق، ويقول نويت 3، ولا يقول أنت طالق بـ3 تمشي في مذهبنا 3، وهذا مخالف لهذه القاعدة اللي نقول فيها أن الطلاق لا يرتدف. لكن قالوا ما دام قالها مع بعضها تقع بـ3 عليها وهي غير مدخول بها. أما إذا وقعت متباعدة، قال أنت طالق الآن وجاء بعد أسبوع قال أنت طالق، وجاء بعد 10 أيام قالها طالق، وجاء بعد شهر قال طالق، وجاء بعد 2 شهر قال طالق، ما تمشيش إلا لولا بس، لأن بائن انقطع عقد النكاح بينهما، فكل طلاق يقعه بعد ذلك لا يقع. إذا كان عندنا اتصال آخر، سيد يونس من مصراتة.
12: السلام عليكم دكتور عبد المحسن.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: الله يبارك فيك وطول عمرك ومسكاه وجمع الأمانة والمنبر الطيب وذاك عنا خير والنصر في السفر.
6: آمين يا رب العالمين.
12: والله يا أستاذ دكتور محسن، تمنينا الأسئلة هذه، والله رغم أن في بعض الأسئلة حقيقة محتاجينها، لكن الأكثرية أو زي توه معلش هو بارك الله فيك ورحاب تطبق وأموازك مذكور، لكن تكرروا فيها الأسئلة هذه، والله إلا أولا لفتاولة معقولة المصلحين من الناس يعني ما فيش للدرجة دي، يعني كم كنا عايشين احنا، يعني اتقل لو كان دار الفتاة دي قد نحملوا فيها في فوق منطقتها، وإن شاء الله رب يكون في عونهم. يعني احنا نسأل على الأسئلة الحقيقة دي مهمة جدا لبناء أبنائنا وبنات تصنعات في هذه الغمرة من الغزو النواحي وحال المسلمين وغيره، وبارك الله فيكم. لكن حقيقة نفوذ الأسئلة دي يعني اللي بدت مستحسنة وبدت عادية وبدت كل واحد يعني خشوا حتى يكتبوا على العلماء ويقولوا لهم فتونا وكذا، والحلص احضر قداش موقف لسه واخدين الموقف المقلوب لأغراضهم والهوى. يعني فنتمنى من الناس الذية تكون 12 13 14 هدية، ويعني حتى في أسئلة حتى أبسط أمور والشيوخ هدية، أعتقد أن في المناطق والمساجد بالذات المعروفة فيها حل. يعني إن شاء الله ربي يهدينا ويصلح حالنا، وبارك الله فيكم، سمحنا على ما قنش بالتخرين، ولكن حقيقة من الحرص ويعلم الله بالنوايا إن شاء الله.
6: بارك الله فيك، بارك الله،
12: بارك الله فيك،
6: بارك الله فيك. السيد يونس هو صديق لكل البرامج بارك الله فيه، ونفع به وبأسئلته، وأرجو من الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته، وأن تكون أسئلته خالصة لله عز وجل. لكن يا سيد يونس، أنت لو تجي تحضر معنا أسبوع بس ولا 2 في دار الإفتاء، تعرف أن الكلام هذا اللي تقول فيه نظري أكثر من فعلي. يعني نحكيك على موقف صار معي لما كنت في بدايات دار الإفتاء. واحد رسبني من السعودية، أنا كنت شاد الأوتلوك متاع دار الإفتاء اللي هو البريد متاع دار الإفتاء، فواحد سألني من السعودية، سألني من السعودية قال تزوج خالة المرأة على المرأة، وهذا بنص الحديث باطل. فقالوا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، قال هذا مخصص لعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد أن ذكر الباري عز وجل المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم نهاية التمن، وقال والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. عام كل مرأة مذكورة غير هؤلاء المذكورة في الآية أحلها الله. قالوا هذا مخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأن الخالة والعمة المرأة هم وهي موجودة مش وهي مطلقة، ما تجوز لكش تزوج معها خالتها ولا عمتها. فهذا بعث لي من السعودية قال لي إني تزوجت خالة المرأة عليها، يعني حسابي يبصر في الأول بصراحة. المهم هيك لما لقيت الموضوع جاد وكذا وعود لي أكثر من مرة، قلت له كيف هذا قصدي حكم ما يبيش حتى شيخ، حتى شخص عادي يعرفه. قلت له وين أنت هيك درت ورقة عرفي ولا كيف باش قدر؟ قال لا والله لا في صالة وحاضرين والمعازيم، قال لي أكثر من 200. قلت له أني والله للأمانة الموضوع راه فيه مشاكل وكذا، وبرا سلاه للعلم في بلدك، أنا حسابك تبصر علي في الأول، قلت له فبرا سلاه للعلم في بلدك، واللي كيف يعني؟ قلت له معقولة في الجمع هذا كله ما فيش شيخ ولا مش حتى شيخ يعني برا في أي مكان في ليبيا وتزوج عمة المرأة عليها؟ المأذون نفسه مش حيرضى فضلا على الناس والمشايخ واللي حاضرين. المهم قلت له أني موضوع هذا يا ودي ما نقدراش، برا شوف أهل العلم بلدك وشوف أنت بالك عندكم قول شاد ولا تكون أنت ماكش سني أصلا ولا. المهم تنصلت منه، قلت له ما نعرفش، قلت له اللي نعرف أني هذا نكاح باطل وأنت برا أسأل. نفس المسألة هذه اللي تحكي فيها يا سيد يونس لما تقول يسأل المساجد، كثير من الطوام تصير بيسأل المساجد، يمشوا يشوفوا في شخص قراءته جميلة وملتحي وإزار ويقول له والله طلقت مرتي وكذا، يقول له والله عادي. لما يجي يسأل دار الإفتاء وفي مسائل صايرة من قديم راهو، يقول أنا سألت واحد وقال لي لا يقع الطلاق، طلاق الثلاثة يوقع فيه مرة، يعني هو أفقه من عمر بن الخطاب والصحابة اللي معاه وأفقه من الأئمة الأربعة. نقولوا له كيف هيك؟ من الشيخ اللي صلت؟ يقول والله ما نعرف واحد كان يصلي بينا في التراويح. اللي يصلي بالتراويح ما ينفع، زي ما ني ما ينفعش نمشي نصلي الناس بالتراويح واني مش حافظ، مثلا اذا كان شخص فقيه ومش حافظ القران يقولوا له تعالى صلي بينا ختمه كامله يمشي يصلي بها؟ يقول لهم لا اني مش حافظ، بره دوروا واحد حافظ القران، وان كان يعني غالب المشايخ حافظين هم، لكن هيك الفكره. يجوا للشيخ يقولوا له والله تعالى مثلا فسر لنا، يقول لهم اني تخصصي فقه مش تفسير. المحدث يقولوا له استنبط حكم، يقول لهم اني تخصصي حديث ما هوش فقه، وهكذا. فكثير من المشاكل صارت من هذه الجهه، يمشي يسأل واحد لأنه حافظ القرآن ولا شيخ يصلي بهم قديم إمام في المسجد فيحسبه فقيه، وهذاك مش يقول لا ما نعرفش، يفتينا غلط. والفتوى في موضوع الأنكحة هذه مسألة خطيرة، يعني والله إني كثير من المسائل اللي تجيني يقول لا أسأل على 14-13 ريحني، لما نلقاه مشقع بهكي وشبع كيف ماذا بي غيري يكفيني شرها، ونقول شرها لأن فيها شر هي، يعني لو أنت ما تصورتش المسألة باهي ولا اللي قدامك تشعر به لخبط مرة يقول هيك وهيك ما ينفعش تفتي، راه كان تفتي بعدين يقول شر. حقيقة مسائل الطلاق نقوله مسألوا على 14-13 لأن مرات بنتوسع في أسئلة ما نقدرش نسألها هني، طبعا هذه سهلة، لكن في بعض المسائل المترتبة على خصام وكذا ما نقدرش نسألها على الواحد، نقول له نتوسع في الهاتف. لكن الإشكالية أن كثير من الحالات يقولي والله اتصلنا وما حصلنا. علاش؟ لأن اللي يردوا غادي ما يجوش 20 تقريبا، تقريبا ما يجوش 20 بالكثير في الفروع، ولا 30، قول 30، واللي يسألوا يوميا بالألاف. قداش 30 بيرد في في في اليوم؟ وخاصة النساء يعني لما تتصل يعني في غالبهم تبي تقعد الربع ساعة والثلث ساعة وكذا. في من المشايخ يقول لا ما يمشيش معاي هذه كلمة وقص ويقولوا خيرهم من المشايخ يكشخوا، وفي اللي باله واسع يقول لا ماذا ما حس. المهم هذه مشارب، في اللي باله واسع ويقعد بالربع ساعة والثلث ساعة وكذا، وفي اللي يقول لا، يقول لا هذا الدول اللي تدوي فيها حق متصل ثاني ولا ثالث ولا رابع، فخمسة دقائق ما تبيش سكر عليها. تبدأ هي تقول لا كيف ومشايخ دار الإفتاء ويكشخوا، لأن هو عارف أن في ناس ثانية تبي أسئلة وهي تعاود في نفس الدوة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لأن الشيخ يفد. فعلى كل حال احنا أي سؤال، أي سؤال، أي سؤال. ولذلك أنا مثلا مش عارف من هو اللي المهم قلت له أسأل على 14-13 توا نسيت حتى من هو اللي هنايا، قلت له أسأل لأن المسألة ما تمشيش هنا. فالحاجات اللي تمشي إحنا نعذروا أي، وإحنا في أجر زي ما قلنا بكري فيها فيها شر أحيانا، الفتوى بدون علم أو الفتوى بدون تثبت أو الفتوى بالضعيف بدون وجه للفتوى بالضعيف، زي ما فيها شر فيها أجر. يعني على الأقل، على الأقل زكاة أبدان، واحد شوف فلوس باش يزكي لكن هو زكاة أبدان. لما يسألك واحد ساعة ثلاثة في الليل ولا في القايلة وانت مروح ولا اللي هو، وتعطيه الحكم سواء في طلاق ولا في غير طلاق وكذا، وتكفي أسرة من الوقوع في الزنا، ولا تقي واحد من بطلان صلاة ولا من بطلان صوم ولا من عدم كفارة، إن شاء الله هذا في أجر لله تعالى. وبالتالي احنا مفتوحين متقبلين لأي سؤال من الأسئلة. ورضا الناس غاية لا تدرك يا سيد يونس. أنا والله يعني نقول في الكلام هذا لأن أحبك في الله على غير معرفة سابقة بإذن الله تعالى. فلما قابلناش لا أنت ولا الأخ سليم ولا الأخ مبروك من بن وليد، أنتم أكثر واحدين يعني، والأخ دريس أيضا من مصراتة، هذا في كل مكان يسألوا يعني سواء هنايا ولا على الهاتف ولا كذا فيسألوا، وإن شاء الله معرفة خير وتكون لله تعالى يظلنا بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فرضى الناس غاية لا تدرك، لو ما تبي شك يفتح عليك التانين. الناس مشارب والناس أمزجة والناس طباع، فلن تحمل الناس على طبع واحد مهما حاولت. لو كان مرات شيخ ثاني يقول والله كلامك صح، أني أرى غير حتى المشايخ رأى، أني أرى أن هذه مساحة مفتوحة واللي بيسأل يتفضل، وفي اللي يقول لك صح كلامك صح، وفي اللي نص نص، وفي اللي يقول ما يبيش المهم، وفي اللي ما يبيش يجي أصلا للتلفزيون ولا يتكلم. فالمسألة يعني ما دام فيها جمهور دائما عود نفسك على الاختلاف يا سيد يونس، كلنا نعود نفسنا على الاختلاف. احنا يعني هنايا في القناة في بدايات الحلقات سمعنا سبان ما الله به عليم، الحمد لله الآن انتهى، لكن سمعنا سبان ما الله به عليم، كان واحد هيك متغشش شوية راهو سيبنا بكل بكل بكل. فالمسألة إن شاء الله تكون يعني لله وخالصة لله، وتقبل الأسئلة سيد يونس. وأرى أن الوضع في ليبيا محتاج كثيرا جدا جدا جدا جدا، واللي مفروض ما يعرفش ما يفتيش، زي ما يجوا يسألوني في الوصول نقول ما هني في أكثر من هنايا في أكثر من سؤال فقهي نقول ما نعرفش عادي، ولا تبيني نفتي بدون علم ونتحاسب عليها يوم القيامة عادي هيك المفروض. لكن احنا هذا الكلام ما عندناش، كنا نحسبوه في الشريعة بس لا، هو حتى في الطب يفتولك، حتى في الهندسة يفتولك، حتى في الفضاء يفتولك، هذا اللي اللي اللي اللي اللي ما يعرفش ويقول لا أعلم، راهو سلعة نادرة صارت سواء في الفقه ولا في أي شيء، سلعة نادرة وهي سلعة مهمة شرعا بغض النظر عن الحقيقة، لأنها ممكن تقول لي واحد خذ دواء معين ويهلك بدل ينفعه، غير هذه لا من ناحية الشرعية، لا تعلم قل لا أعلم، وهي نصف العلم، العلم أعلم ولا أعلم، إذن نصف العلم هو لا أعلم. وبالتالي احنا متقبلين لأي سؤال يا سيد يونس، وإن شاء الله غير الباري عز وجل ينفع بهذا الأمر. سيد عبد الرحمن هذا جاوبناه. السيدة كريمة قالت لما نقرأ الإخلاص 3 مرات تختم القرآن، هذه المسألة هو فيها حديث الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن مش معروف في شنو. رأوا الفقهاء كلهم متفقون أو على الأقل لم يجزموا بأن ختم قراءة قل هو الله أحد 3 مرات تعدل في الأجر ختمة كاملة. عندنا نصوص ثانية تبين أن هذا ما يتلقوش، ما تعدلاش في الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاللي قرأ القرآن كله 6666 آية، شوف قداش فيه حرف، ملايين والله ما نعرفش قداش، المهم حروف كثيرة جدا بتسويه في الأجر باللي قرأ 3 مرات. ثم عندنا قاعدة وهي مأخوذة من حديث الأجر على قدر النصب، على قدر التعب، اللي ختم القرآن كله أو اللي قرأ يقول والله أحد 3 مرات تعب زي اللي قرأ القرآن كامل. وبالتالي قالوا تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، لكن في شنو ما نعرفوش، مش في الأجر. لكن احنا شو نديروا، يعني بنختم القرآن نقول كقرأ قل والله واحد 3 مرات ودير ختمة، باعتبارها 3 مرات في القرآن ما تساوي شيء. فقبل مثلا ما تقرأ اللي مداير حزب ولا نقزة ولا اللي مداير جزء ولا نقزة ولا جزئين في اليوم، قولوا نقرأ قل والله واحد 3 مرات، كان تعدل ثلث القرآن في الأجر ختمت، وكان تعدل في حاجة تانية، والفقهاء قالوا تعدل في حاجة تانية، لأن الدين عبادة ومعاملات وإخلاص نية، قل هو الله أحد متعلقة بالنية، فتعدل ثلث القرآن من هذا من هذه الجانب، أن فيها التوحيد اللي هو يساوي الثلث. لكن مسألة أن نجزم بأن اللي يقرأ قل هو الله أحد له أجر ختمة كاملة، هذه العلماء لم يقولوها. أخت سامية من سرت قالت الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، ما دام الدولة هي اللي جابت لكم الأوراق توكل على ربي، سواء كنت عقد ولا تعيين ولا أي شيء، معناه ما فيش تخبيط، ما فيش تزوير، والدولة تبي تساعد ناس معينة، توكل على ربي ما فيها شيء جائز بإذن الله تعالى. قالت لما نختم مثلا، ضربت لها مثال، قالت قريت للجزء الثامن بعدين غلطت نقزت التاسع وبدأت بالعاشر، بعدين في نصف القرآن ولا ثلثي القرآن اتذكرت اني ما قريتش التاسع، هل نبدأ في الختمة من جديد؟ لا لا لا، زي ما تبي اكمل الختمة هذه وبعدين ولي لهذاك، هو الأفضل أن يكون متسلسلا زي الصلاة، انك تبدأ من الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، وهكذا هيك الأصل. لكن إذا حصل نسيان، وخاصة إذا كان الأمر ليس متعمدا وإنما نسيانا، فلا حرج في ذلك، أرجع أقري التاسع وكملي وختمتك مقبولة بإذن الله تعالى. السيد فتحي من منغازي يسأل على الميراث، اللي هي المسألة اللي كل الليبيين أو غالب الليبيين واقعين فيها، إرادة بعض الورثة تقسيم التركة وبعضهم الآخر لا يريد التقسيم، حوش في بنويت والولاد ساكنين برا، هيا بيعوا الحوش نبوا حصتنا، كيف لا احني وبنويت وين تبونا نمشوا؟

أختنا تتزوج بعدين نقسمه بعد سنة سنتين ثلاثة، خلي نقعدوا 10 سنين على الوضع هذا وبعدين نقسمه ماشي، ما فيش إثم. الإثم وين يجي؟ إذا أراد البعض حصته هو الآخر لم يوافق، قال هيا بيعوا نبي حصتي، كان حوش نبي حقه، وكان أرض نبي 100 رواتي منها، وكان ذهب نبي جراماتي منه. يجي التانين يقولوا لا لا. هنا من قال لا يأثم، لأنه يؤخر أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم. الآن نبني 100 رواتب نسكن وانت تقول لا، انت في حكم الغاصب الآن أو قريب من الغاصب، شو الفرق بينك انت وبين اللي جاي خذي 100 رواتب وقال لي ماكش باني فيهم؟ النتيجة واحدة، الغاصب هذا ما قدرش نستفيد بأرضي، وانت يلي ما باش تقسم خليتني لا أستفيد من أرضي، الحكم نفسه. وبالتالي يقع الحرمة هنا. عندنا واحد من 3 حلول، يا إما اللي قاعدين في المكان يشتروا حصة الخارجين منه، وغالب المشاكل هذه تجي في الحاجات الضيقة، حوش ذهب هيك حاجة لا تقسم، لأن تو الأرض لما تبدأ كبيرة سهل تقسيمها، كل واحد يأخذ 500 متر ولا 1000 ولا هكتار ولا اللي هو وتنتهي، يعني ما فيش إشكالية كبيرة. لكن لما تبدا ارض مثلا بتاع 600 متر وخاصه اذا كان فيها حد ساكن، هنايا هو اللي بيقعد يماطل وما يبيش يقسم. وبالتالي اول شيء ان اللي قاعد في الحوش هذا يشري الحصه، تعالى اني عندي الربع، تمن الواحد طلع 400 ألف، اعطيني 100 ألف بتاعي والله يسامحك. هذا حل واحد من الورثة، سواء كان هو ولا التانين، مهم واحد ياخذ التركة كلها، ياخذ حصص الباقين، أو يبيعوا الجميع ويقسموا الحصص، أو في حل ثالث إنه يقعد بالإيجار، يقولوا له بقى خلاص ما تبيش تبيع أنت، إيجار الحوش هذا مثلا 1000 دينار، حصتك انت 250، اعطي لبقيه الورثه 750 وقعد هيك، الان اراضيين لانه ياخذوا في مقابل. اما انك لا تبي تشري حصه الجميع ولا تبي تاجر ولا تبي تبيع، هنا تقع في الحرام. البقيه لهم ان يطالبوا بقسمه الميراث جبرا، يرفعوا الامر للقضاء اني هذا ليش سالته، قال القضاء يعني يسوف هلبة بدل يقسم في شهر ولا شهرين يخليك 4-5 سنين لين يكرهك انك انت مشيت له اصلا، وهذه حقيقة ومشكلة واقعة. القضاء في ليبيا يكره الناس انهم يمشوا له، خلاص انا تعرقت انا، تعال افصل قول انت عندك حق ولا ما عندكش حق، تعال أقول هذا فعلا هذا ميراث والتركة تقسم على 4 ولا 5 ولا 10 ولا اللي هو، واجبر من لا يريد البيع على البيع هكي صح. أما أني مثلا نبي نرفع الأمر للقضاء يقول لي الثاني تياه ولا لي 10 سنين والعاشر، واحد ثاني يقول لي 7 سنين وواحد، خلوني حتى أني معاش نمشي ونقعد في مشاكل أني وخوتي. لكن اللي بنقول أني الأخير أختم بهذه، إن الذهاب إلى القضاء لا يعني الخصام بين الورثة ولا الأرحام، راه غاية ما في الأمر أني يعني أظن أن عندي حق وأنت تظن أن عندك حق، رفعنا الأمر للقضاء باش يفصل بيننا. المفروض بعد ما يحكم لي ولا علي معاش نتعارك مع التاني، إحنا لا في مجتمعنا كان هذا رفع للقضاء معناه ما يتحشمش، والتانيين لابد ما يتعاركوا معاه ومعاش يكلموه ومعاش يزوروه، وحتى كان متنا معاش يمشي في جنازتنا. هذا خطأ، هو أصل القضاء للفصل بين الناس، لأن كان الناس ديما الحقيقة واضحة، معاش يستحقوا لقضاء ولا يستحقوا لمفتي أصلا. لكن هذا لا يقع، دائما الخصام موجود، والأنبياء كلهم كانوا قضاة، من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سليمان إلى داود، يعني كانوا قضاء يخبرون الناس بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. المفتي يخبر الناس بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام. وهذا لاش قلنا دار الإفتاء ما دام قولها مش ملزم لا تستطيع أن تفتي أحد الخصمين، ولما يفتي القاضي بقول غير قول دار الإفتاء
يجي هذا يحتج على القاضي؟ لا ما تحتج.

تحتج على القاضي بكلام دار الإفتاء، تحتج على دار الإفتاء بكلام القاضي، لأن القاضي حكم أقوى من حكم دار الإفتاء. نحكي في تنزيله على الواقع، مش في العلم راهو، في تنزيله على الواقع. القاضي قال لمرأة هذه طلقت، ودار الإفتاء قالت ما طلقتش، لو يلقوهم مع بعضهم القضاء يحبسوهم. لكن بالعكس، القاضي قال ما طلقتش، ودار الإفتاء قال طلقت، لو لقوهم مع بعضهم دار الإفتاء ما عندهم ما تدير لهم راهو. هذا لاش حكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: عندنا مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
3: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
2: نعم
3: طبعا، فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه يا الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حيث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان آخر، في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل الشيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالح يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك اضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل من يوم لو تصبح الأعضاء يعني تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني، وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني، وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ.
2: نعم.
3: برهم وفاجرهم، صالحهم وأصلحهم، تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاذ، شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل، أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم، وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم. صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن استطاع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر عن الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس، قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشارع الكريم.
2: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا،
3: نعم هو تحسر الناس، تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك، يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص، من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن، لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص، من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسه يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا، قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
2: واضح شيخ، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
4: الأخت ندى من طرابلس، قصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي به البينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاي تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتيج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، ياخذ ثمنه كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتيج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه وعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه، ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى، وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عند عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
5: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
6: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحة وجوعة والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عاش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
5: مضطرين، يعني
6: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
5: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
6: نعم، ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
7: السؤال الثاني لمحمد قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، ما المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. ونلقيناه بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه اعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد سؤال أبي أحمد قال لك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يدبح الشاه يقول لك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يدبح الشاه وين؟ قدام القومة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيقي السيارة من الحوادث ومن السرقات. هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
8: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا. مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني. لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب. لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم. اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف، وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وأنا كذا وكذا، وأغلب الناس يعني يسألوا بعد وقوع الأمر لما يديرها وبعدين يسأل. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدأ، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسأل قبل ما يبدأ، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله أنا ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول أدرتها يقول لك ايه باش الفائدة جاي تسأل الآن. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، رأوا اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم، باش ما يقعش في الحرام.
9: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل، ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
10: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
9: نعم شيخنا بارك الله فيك. إحنا سائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
10: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما. وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر، لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة الإمام الاثنى عشرية. عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، لكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر. يعني لازم تفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما. الله أعلم.
9: بارك الله فيك شيخنا.

0: نستقبل اتصال. معنا الأخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
1: معليش عندي أسئلة نبي نسألك عليها على موضوع زوجي الله يخليك.
0: تفضلي.
1: وبغيت نعرف الشيخ شني الفتوى فيها. زوجي اكتشفته يأكل في رمضان، فهمتني؟ وكلمته النهار الأول ما تأكدش كويس، قال لي رائحة تاع السيارات، بس هذا الغدوة شدته بعيني، فهمت؟ من تناقشت معاه قال لي أنا يا باغي نخش لجهنم، يعني نعرف أكثر من الشيوخ وأنا باغي نخش لجهنم، شني يدخلك فيها، فهمتني؟ أنا صراحة قاعدة مصدومة تو من السبت اللي فات، كيف أنا الراجل هذا بنزيد نعيش معاه ما يصليش، يأكل في رمضان، صراحة تعبة معاه كثير كثير، بغيت الحكم في هذا الشيء، واش أنا هذا الراجل نقدر نزيد معاه ولا مطلب الطلاق؟
0: تمام، هذا بس أنت سؤالك، عندك سؤال عندك
1: هذا السؤال اللي محيرني أكثر وأكثر.
0: عندك أبناء منه أنت زوجك هذا؟
1: لا لا لا، ما عديش أبناء منه، توا متزوجة 5 سنوات، ما عديش الصغار منه.
0: تمام، تسبي.
1: والسؤال الثاني يا أستاذي، المشكلة حتى في موضوع الصلاة، من يلقاني نصلي ولا حاجة يتضايق. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الصلاة في وقتها نوض نصلي الفجر وهو راقد، راه مش صغير في عمره 61 سنة، فهمتني؟ توا من كلمته على الموضوع هذا سافر حتى رمضان ما كملوش معانا، مشى سافر خارج ليبيا، ممكن غادي باش يكمل ما يصومش الله أعلم. المهم أنا أريته مرتين، را ربي اللي شاهد.
0: تمام، بإذن الله تسمي إن
1: شاء الله
0: الشيخ والتوضيح بإذن الله. تمام شيخنا، الأخت فاطمة هذه تسأل شيخنا، تقول بأن زوجها لا يصلي، واكتشفت مؤخرا أنه يفطر في رمضان عمدا، فلما ناصحته يعني رد عليها بأنه هو حر في نفسه أو بأنه يدخل جهنم، وهكذا من العبارات اللي ذكرتها الأخت فاطمة. وكذلك قالت أيضا، وسؤالها الثاني متفرع الأول، قالت لما يلقاني نصلي يتضايق، وهو الآن مسافر، فتسأل هل تستمر معه أو لا، مع العلم بأن ليس لها بينهم أبناء شيء.
2: والله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو لا شك أن المرأة والله أحيانا تبتلى بزوج، إما أنه أحمق وإما أنه فاجر وإما كذا، فهذه يعني نسأل الله العفو والعافية على كل حال. ولكن في مثل هذه الصورة المرأة لابد أن تنظر في يعني العواقب والأضرار. لو أن عندها أبناء في غير تركه للصلاة، لو أن عندها أبناء تلاحظ أخف الضررين، تلاحظ أخف الضررين، وتنصحه وتحاول توعظه ولعله يستجيب، لأنه هو المسؤول، هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي من رعيته في الحقيقة. لكن لما يكونش عندها أبناء في الواقع، هي ما عندهاش حاجة تضحي لأجلها، ما فيش حاجة تضحي لأجلها. ولهذا أنا والله نقول لو هي تقدر تستقل بنفسها، تطالب بالفراق، لأن ما عندهاش أبناء، وهو رجل يعني يأكل في رمضان وما يصليش، يعني يجمع الشر. هذه أركان الإسلام اللي حتى الأطفال يصيبوا، مثل ما قال سيدنا عمر، وكيف روي عن عمر وأبناؤنا أو أطفالنا صيام كذا، فهذا من الغريب. ولذلك هو ابتداء لما يبدأ الرجل مهوش كفو، المرأة في دينها ما تقبلش به، ولكن لما الآن بعد الوقوع والنزول تولي عندها أبناء، لأن إحنا بنخاطب المرأة هذه، وفيه ممكن يسمعوا فينا منه هو من يشبه القضية هذه اللي هي عندها معها صغار، راه الفراق صعب وترتب عليه نتائج خطيرة، والراجل مدام ما خرجش من دينه والزوجة مش مسؤول عليه، تولو كان والعياذ بالله ارتد كفر، هني معاش تقعد معاه، معاش يحل الزوجة أنها تبقى مع زوجها. لكن مجرد الفجور، مجرد المعاصي، كون افطر في رمضان، كونه سارق، كونه يشرب في خمر، هذا لا يضر العصمة الزوجية. فإذا كان المرأة استضم هذا الحال بحال عندها أطفال، لأن احنا طبعا من كلم المجتمع في اللي عندها أطفال مخافة أنها تنزل صورتها على صورة السائلة،
0: نعم،
2: ونقولها راه الطلاق والفراق مشكلة، فأنت أخف الضررين أنك أنت تعيشي مع هالرجل وتدعي له وتوعظيه بشوي بشوي، ولعل الله يهديه. لكن إذا كان المرأة اللي ما عندهاش، ما علاش تضحي، ما علاش أبناء، والله إني نقول لنصحها لا، يا إما أن يستقيم، إما أن يستقيم تمام الاستقامة لله عز وجل، وإما أن تفارقه يكون أولى لو كان هي تقدر تستقل بنفسها. فيترجيه لن يحضر وتقول له يا فلان إحنا واحدة من الاثنين، يا إما تستقيم لله بالصلاة والصلاة والصيام مثل ما فعلت أم نسيبة. أم نسيبة هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنها وارضاها، لما جاءها الرجل الأول بعد اللي هو غير أبو أنس، لما توفي أبو أنس جاء رجل بيخطبها كان على الشرك، اشترطت عليه الإسلام. هذا مثال المرأة المسلمة، قالت لها تبين تزوجوا ادخل الإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو أسلم لأجلها، تزوج منها وأسلم وحسن إسلامه إن شاء الله. فحنين نقول لها كذلك، أي مرأة هي تعلقت بالرجل أو فاتها وتزوج تشرط عليه الاستقامة، إذا كان استقام بها هي ما استقامش في مثل هذه الصورة السائلة. أني والله نقولها لو كنت تقدر تعتمد على نفسك امشي للقاضي وطلب من الفراق، يمشي كل حد لحالة، أسلم لها على دينها، مخافة أن يؤثر عليها أو حتى يلقاها تصلي يعني ما يرضاش بصلاتها، هذا مشكلة حقيقة يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
2: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني، وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح. الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راه حتى العفو يبي أهله، راه حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحني النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
5: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
7: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا: السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء بيكون فيها برودة.
6: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
8: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه بشكل دائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله مستمعينا الكرام.
0: مرحبا شيخنا. شيخنا، الكلام في هذه الحلقة عن فريضة الوضوء، فتعلمون أن عادة المؤلفين والمصنفين من العلماء إذا ابتدأوا في درس من الدروس أنهم يعرفون به وبحكمه وبحكمه، يعني مقدمة فيها تعريف بهذا الذي سيتناول. فنريد منكم شيخنا تعريفا بالوضوء بمعناه في اللغة وفي الاصطلاح وما إلى ذلك من المقدمات الهامة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع مهم في العبادات، وهو الوضوء. هذه الشعيرة، هذه العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى شرط صحة لمن أراد الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، وجعلها أيضا واجبة لمن أراد مس المصحف. وهنا حري بنا قبل التعريف بالوضوء شرعا في الاصطلاح أن نعرف به وبمعناه في اللغة. فالوضوء مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة يعنى بها النظافة والحسن، ويقال فلان وضيء الوجه أو فيه وضاءة، أي فيه حسن وفيه نظافة. ولهذا فمن يغسل عضوا من جسمه فإنه يقال قد وضأه، أي نظفه وحسنه. وهنا يصدق إطلاق الوضوء في اللغة حتى بغسل عضو واحد، كأن يغسل يده أو يغسل رجله أو وجهه. وجاء في الأثر أنه كان يتوضأ بعد الطعام، أي يغسل يديه. أما تعريف الوضوء اصطلاحا فيعرف بأنه طهارة تشتمل على غسل أعضاء مخصوصة بكيفية خاصة مع النية. والأعضاء المخصوصة هنا يدخل فيها ما هو واجب كغسل اليدين إلى المرفقين، وكغسل الوجه، وكغسل الرجلين، وكمسح الرأس، ويدخل فيها أيضا ما هو مسنون كغسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنثار، الاستنشاق والاستنثار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين. ولما كان الوضوء بمعناه الشرعي الذي ذكرناه أي الغسل بكيفية مخصوصة، فهذا لم تعرفه العرب في الجاهلية، وإنما جاء به الإسلام كشعيرة عندما أمر من يريد الصلاة بالوضوء في آية النساء في آية المائدة. قالوا ولعل هذه هي الحكمة في أن القرآن الكريم عندما تعرض لمسألة الوضوء فإنه قد فصل فيه وبين ووضح وشرح، لأنه لم يكن للناس معرفة بهذا الوضوء، فجاء في سورة المائدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الخطاب موجه لمن؟ لمن ليس على وضوء، يعني من توضأ ولم ينتقد وضوءه فهو لا يحتاج إلى أن يتوضأ من جديد لأنه على وضوء، وإنما الخطاب لمن ليس على وضوء، أي كمن توضأ وحصل له ناقض، خرج منه ريح أو بال أو دخل الغائط أو مس النساء نحو ذلك. بينما كان للعرب قبل الإسلام علم بالجنابة، فلما جاء الأمر بالغسل لم يتناوله بالتفصيل والتبيين والشرح كما جاء في الوضوء، وإنما قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لعهدهم ومعرفتهم بها. ما يدل على أن العرب كانوا يعرفون الجنابة قبل الإسلام ويغتسلون منها أن أبا سفيان ابن حرب بعد معركة بدر، وقد علمنا أن أبا سفيان قد جنح إلى السلم بالقافلة ولم يتجه إلى بدر ليدخل الغزو أو الحرب مع صناديد قريش، فآثر أن ينجو بالأموال في القافلة إلى مكة. فلما جاءه خبر مصرع صناديد قريش وهزيمتهم وانتصار المسلمين، فإنه نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا. وفي هذا دليل على أن الغسل من الجنابة كان معروفا عندهم في الجاهلية، ولعلهم قد توارثوه من بقايا دين الحنيفية دين إبراهيم، وكان هناك بقية من العرب يتحنفون على ديانة إبراهيم، وهناك مآثر باقية من ديانة إبراهيم كالحج والنكاح، وأيضا أنهم كانوا حال جنبتهم يعني يجتنبون البيت الحرام، فهذا ثابت في السيرة، ومنه أخذ هذا، وهذا ما يسميه علماء المصطلح فقه السيرة. طيب، متى كانت مشروعية الوضوء؟ وما الدليل الذي جاء من الكتاب والسنة في بيان ذلك؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز، وهذه الآية كانت في السنة السادسة للهجرة في غزوة المريسيع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والمسلمين جميعا كانوا يتوضؤون قبل نزول هذه الآية، ولم يعلم أنهم صلوا منذ فرضت الصلاة، ومعلوم أن فريضة الصلاة كانت ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، لم يعلم أنهم صلوا من غير وضوء. فقد جاء في حديث التيمم عند نزول هذه الآية: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، بمعنى أنه لا يوجد ماء، فأنزل الله آية التيمم ولم يقل آية الوضوء. والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقوله فأنزل الله آية التيمم دليل على أن الذي طرأ عليهم العلم به إنما هو التيمم. أما الوضوء فهو معلوم لديهم قبل ذلك، وقوله في الحديث على غير ماء دليل على ذلك، لأنه لما جاء وقت الصلاة، وصلاة هنا هي صلاة الصبح، وكانوا يفتقدون الماء لأنهم كانوا لا يصلون إلا بوضوء، فلما فقدوا الماء فإنه لا يتأتى الوضوء، ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. أيضا حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فأراه الوضوء والصلاة، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه ليس شديد الضعف أو منكرا. وبهذا يكون الوضوء قد ثبت وجوبه بالسنة أولا قبل الهجرة عندما شرعت الصلاة، وبالقرآن ثانيا عند نزول آية المائدة في السنة السادسة من الهجرة، ليكون دليل وجوبه وفرضيته متلوا في كتاب الله العزيز تعظيما.

قوله تعالى في الآية آنفة الذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي السنة ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يعني الإنسان اللي كان متوضي وانقض عليه الماء بأحد نواقض الوضوء المعروفة فإنه لا يجوز له أن يشرع في الصلاة بغير وضوء، وإنما يجب عليه أن يتوضأ حتى يؤدي الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فرضة. وكل ما يشترط فيه الوضوء زي مس المصحف وزي قراءة القرآن، مش قراءة القرآن، زي مس المصحف وزي الطواف وغير ذلك مما يشترط له الوضوء. وجاء في الصحيح أيضا حديث مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر رضي الله عنه يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ ومن هنا يستنتج أو نعلم جواز أن يسأل المسلم من يعتقد فيه الخير والصلاح يسأله أن يدعو له، فهذا أمر مشروع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور أو بغير طهور. وهنا إن قلنا طهور فإنا نقصد الماء المستعمل في الوضوء، وهو كناية عن الوضوء. وإن قلنا طهور بالضم فهو الوضوء، والاستعمالان جائزا. ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله سبحانه وتعالى صدقة من مال حرام، من مال مسروق، من مال مغتصب، من مال أكل بالباطل، من مال مصدره فيه شبهة أو متعلق له حق بغير، وهذا يحدث كثيرا في زماننا. بل إن البعض يظن أن الصدقة من المال الحرام تطهره، يخنب مليون جنيه يقول لك هات نطلع 100,000 والباقي 900,000 يبدو الإحلال. لا، هذا فهم خاطئ ويقع فيه كثير من الناس. لا يقبل الله صدقة من غلول، والغلول هنا ما يقع فيه يعني الحرب، ويكون خش فيه كل مال حرام. ولهذا شماذا قال في هدايا العمال؟ قال هي من الغلول. ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. فالغلول هو الخيانة. وابن عامر هذا كان واليا يلي أمر المسلمين، والغالب في من كان كذلك أنه

0: لا يسلم من ظلم الناس ولا من تبعاتهم، فهو يذكره بأن يراجع نفسه ويتوب إلى الله ويرد الحقوق إلى أصحابها. إذا كان هذا بالله عليكم في ابن عامر الصحابي الجليل يذكره به ابن عمر، فما نقول في حالنا وفي زماننا؟ فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل بعده حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، ومما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء
1: رب العالمين الليبية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها قد عدنا إليكم مستمعين الكرام لنواصل ما ابتدأناه من مقدمات في باب الوضوء. شيخنا الكريم، ذكرتم قبل الفاصل أن العرب في الجاهلية لم تكن لهم معرفة ولا عهد بالوضوء، ولذلك فسر الله عز وجل في الآية فاغسلوا أيديكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الفرائض ففصلها، فدل ذلك على أنهم لم يكن لهم علم بهذا كما تفضلتم. شيخنا، هل نستشف ونستخلص من هذا أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة، فلم يكن للأمم السابقة علم ولا يعني فرض في شرائعهم؟
0: نعم، قبل أن نتكلم فيما ذكرت بارك الله فيك، بقي أن نذكر بأن الأمة قد أجمعت على مشروعية الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به ما دام يستطيع الوضوء، إلا من كان له عذر لمرض أو لغيره، فتكون هناك الطهارة البديلة اللي هي التيمم. أما من فرضه الوضوء فلا ينفعه غير الوضوء. وهنا ننبه على أن كثيرا من الناس يتوسعون في مسألة التيمم، فيكون فرضهم الوضوء ولكنهم ينتقلون إلى التيمم بداعي أن المشقة تجلب التيسير، وهذا لا يدخل فيه. فتجدهم مثلا من كف بصره يعني صار أعمى، يقولون لا أنت تيمم. اللي هو في فراشه ما يستطيعش أنه يتوضأ يقولوا لا تيمم. اللي هو ما يقدرش يقيم رجله في اللاوندين والله غيره يقولوا له تيمم. وهذا كله
6: ما هم ليس فرضهم التيمم، وإنما فرضهم الوضوء. ولهذا هذا باب قد توسع فيه الناس كثيرا. وشرط الوضوء لصحة الصلاة من كثرة شهرته ومعرفة الناس به، عوامهم وعلمائهم وصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، صار معلوما من الدين بالضرورة، لا يسع أي مسلم أن ينكره. الآن نأتي إلى مسألة الوضوء، وأنه لم يكن معروفا عند العرب في الجاهلية، ففصل فيه وبين ما لم يبين في الغسل الذي كان معروفا. هل هذا فيه دلالة على أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة، وأن الأمم السابقة لم تعرفه؟ الصحيح أن الوضوء ليس من خصوصيات هذه الأمة، بل كان مشروعا حتى في الأمم الماضية. فقد ثبت في الصحيح في قصة سارة رضي الله عنها زوج إبراهيم الخليل مع الملك الذي أعطاها هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، والحديث في صحيح البخاري. وهناك أيضا حديث آخر، وهو حديث جريج الراهب الذي كان في من قبلنا من الأمم، وجاءت قصته أيضا في صحيح البخاري، أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. لكن هناك أمر في الوضوء قد اختصت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم، وهو الغرة والتحجيل. أصل الغرة بياض في جبهة الفرس، حصان الفرس يبدأ فيه بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. وكني بالغرة والتحجيل عن النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتميزت بالغرة والتحجيل عن باقي الأمم. إذن الغرة والتحجيل نور تختص به وتتميز وجوه من كان يتوضأ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعرف أمته يوم القيامة، ذاك اليوم العظيم الذي تفزع فيه الخلائق ويهرع فيه الناس وتجتمع فيه الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: لكم سيما ليست لأحد من الأمم. يعني عندكم علامة نميزكم بها، ما تكونش إلا لمن يتوضأ من أمتي، لكم أنتم. تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني والسامعين من هؤلاء الغر المحجلين.
1: آمين.
6: فهذا النور الحاصل بسبب الوضوء لا يكون إلا لمن كان يتوضأ في الدنيا، ولهذا فيحرم منه غيرهم. فكم من العصاة من يهجر الوضوء ويهجر الغسل ويبقى أشهرا وأعواما وسنينا لا يتوضأ ولا يغتسل ولا يرفع جنابه ولا يركع لله ولا يسجد ولا يلهج لسانه بذكر الله، والعياذ بالله، إلا في السب والشتم وقبيح الكلام. مسكين من كانت هذه حاله، مسكين من ضيع عمره وحياته في اللهو واللعب والكفر والنفاق وفعل الحرام وترك الصلاة وترك الوضوء. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، ليس هناك حظ لتارك الصلاة في هذا النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أثر الوضوء لأتباع هذه الأمة، أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، من المعلوم أن للمتطهر أن يصلي بوضوئه أكثر من صلاة، يصلي بوضوء واحد صلاة أو أكثر، فهل كان الأمر كذلك من أول ما فرض الوضوء أو كان الأمر مختلف ثم يعني خفف على الناس؟
6: نعم، جاء في الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، يوم فتح مكة، الفتح العظيم، الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى جميع الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. هنا عمر يتبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي لم يكن يصنعه، كان يتوضأ لكل صلاة، لكن اليوم صلى الصلوات بوضوء واحد. بما رد عليه الصلاة والسلام على عمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته يا عمر. هذا الأمر الذي فعلتني فعلته عن عمد، حتى يعلم الناس أن الوضوء إذا لم ينتقض فإنه يجوز للإنسان أن يصلي به الصلوات العديدة. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان الصحابة أيضا يتبعونه يتوضؤون لكل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت كيف كنتم تصنعون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ومن هنا نعلم أن الوضوء في صدر الإسلام كان واجبا لكل صلاة، حتى من لم ينتقض وضوءه كان عليه أن يعيد الوضوء إذا صلى به، فلا تصلى صلاتان أو أكثر بوضوء واحد. ثم نسخ هذا الحكم وصار تجديد الوضوء من المندوبات وليس واجبا. هذا معلوم أن النسخ في الأحكام الشرعية ثابت، ومن يدرس أصول الفقه ويدرس النسخ ودلالته يعلم ذلك، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا البيان الشافي الكافي بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، يرد في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم يعني بتتبع الأحاديث أنه يعني قد يعبر بعبارة إسباغ الوضوء، فما المراد بهذه الكلمة إسباغ الوضوء، وكيف يعني يحصل المسلم هذه الدرجة من الإسباغ ويحصل الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسبغ الوضوء؟
6: صدقت بارك الله فيك، وقد جاءت أحاديث كثيرة تذكر ذلك، كحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ففي الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فلفظة أحسن هي بمعنى أسبغ، لأن معنى إسباغ الوضوء هو إتقانه وإحسانه وإكماله بإعطاء كل عضو حقه في الغسل. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذه تحية مشروعة لكل من يدخل إلى المقابر يتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هم السابقون ونحن اللاحقون. قال صلى الله عليه وسلم وددت أن قد رأينا إخواننا، قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم انظر الآن المثال أو الصورة التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها من بيان وجمال وحسن قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ هي خيل مع بعضها، لكن فيها المغرة وفيها اللي فيها غرة وفيها وقلنا الغرة اللي هي البياض في الجبهة والتحجيل في الرجلين واليدين،
1: مميزة عن غيرها يعني.
6: مميزة نعم. ألا يعرف خيله؟ الراجل هذا اللي يشبح للخيل قدامه مخلطة وخيله معاهم يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله، لأن عليهم علامة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطوهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وهذا الحديث حديث الحوض، فيه هذه البشارة وفيه والعياذ بالله
1: الوعيد،
6: الوعيد لمن غير، لمن بدل، لمن ضل والعياذ بالله. هنا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا: اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الغر المحجلين، لا مغيرين ولا مبدلين. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يا سلام يا سلام، من لا يريد هذا يا رسول الله؟ نعم نريد أن ترفع خطايانا وذنوبنا ونطمع أن يرفعنا الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى. قالوا بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، كمن يتوضأ حال البرد أو حال المرض أو حال القيام من النوم ففيه كره أو كره، لأن قالوا الكره بالضم هي المشقة، والكره بالفتح هي عن غير رضا،
1: كراه يعني.
6: نعم، وجاء في قراءتان:
1: حملته أمه كرها
6: ووضعته
1: كرها.
6: نعم، إسباغ الوضوء على المكاره، يحسن وضوءه ويجدده ويعيده لأجل الصلاة، لأن الوضوء هذه القطرات اللي تنزل تنزل معها الخطايا. والأمر الثاني: وكثرة الخطى إلى المساجد، المساجد وأداء الصلوات في المساجد وأداء الفرائض في المساجد وما فيها من الخير العظيم، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة في المساجد، فيها من الأجور والثواب، وإنت ماشي كل خطوة يكتب بها حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وكل خطوة ترفع سيئة، ويشهدوا لك الملائكة ويشهدوا لك أهل الخير، ويتعلق قلبك مساجد، وتكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تعلق قلبه بالمساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، المساجد وتعظيم المساجد وتقديس المساجد هذا من الدين، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا. والأمر الثالث يا رسول الله وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. بشرى لمن يسعى إلى الصلوات بخضوع قلب خاشع وثبات، ويهيم إن غن الحداث بذكرها شوقا إلى الأذكار والآيات. أرحنا بها يا بلال، لا أرحنا منها، أرحنا بها. كانوا يفزعون إلى الصلاة فيجدون الراحة ويجدون الطمأنينة ويجدون السلام ويجدون الخير، لأنهم بين يدي الرحمن يعظمون ويهللون ويكبرون ويركعون ويسجدون. نعم، لا حظ لمن ترك الصلاة، مما قاله عمر رضي الله عنه وجرحه يشغب دما، ولا حظ لتارك الصلاة في الإسلام. نعم، هذه الأحاديث العظيمة التي ذكرناها فيها الدلالة على أن إسباغ الوضوء بإتقانه وإكماله وإحسانه فيه الأجر والثواب العظيم، حتى إنه لما أخذ الشافعي رحمه الله وهو ميت يشيعونه إلى قبر

فيه الأجر والثواب العظيم، حتى إنه لما أخذ الشافعي رحمه الله وهو ميت يشيعونه إلى قبل

0: أخذ الشافعي رحمه الله وهو ميت يشيعونه إلى قبر، وقد جاء وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الذي ترك عقبه أو العقب في رجله فلم يغسله، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يتقنون وضوءهم ويسبغونه ويحسنونه.
1: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين لتصدب البرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
2: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه ونتصل بال1413، وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له هو البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 1413 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 1413 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم، بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم ويعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم يعني. فلو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام

0: رجل الأمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمران. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن، تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخذ في معاش. يعني للأسف أن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقاه الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقاه الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحثه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عيش زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه الآن، قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ اللي خالف رجل المرور، يديروا له يخالف رجل المرور. فرق بين انني نطلع في الأحمر وبين ان رجل المرور يقول لي اوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامة ومخالفة وتدفعها بالسيف عليك. الألف هذو تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم 1000 بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مسألة ان احني نتركوا الأمر للدين والأمر للأخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس، ونرغب ان يكون الالتزام ذاتي، لكن إذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدولة أن تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموتوا راهو. وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وتالت شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إنه مستهتر في عمله، تجد إنه ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى 1 في 1000، لكن الليبيين يأخذوا 1 في 1000 هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس إن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ، أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلب الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس، ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا، لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
0: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
1: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حق يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي، بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدام نحن واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب ضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلفة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة، وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني أن يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحوا منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا، بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور. وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس، لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل، يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا 5 ماتوا 3-4 ماتوا 5 ماتوا، هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور، هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا، يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
2: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة تنوية عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر، وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
3: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز، لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأني والله نادمة واني أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العمل اللي قمت به، واني راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقولوا إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانه وتعالى وانت خذها، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب، لأنه هو بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراوي مطلوب مسوقك وخلاص. فهذه الأخت اللي هي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ما له حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا
4: 90.9 FM

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحديد لما يطلع مع الشيشة. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي أن تقول أنا ود التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معها بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية بيتكلموا بالملائكة عزة قبل حاجة بسيطة، بأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم، لو جيبوا للدنيا بحذافيرها مش ممكن. تجي قدام قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين لا يمكن. هيك لما يتوب توبة نصوح، قول لو جبت العيد وجبت كذا وجبت كذا خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله تم، هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتي، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة عمري 30 سنة ماذا قدمت، ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس، والله شددت على الموقف في العزب في الشك ما تنفع، ترى تحصلش منها حتى أي شيء تراه بيحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة مجرد ما كما قلت تفتح الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد ما تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك معاش نجم صرف إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك كيف التلت لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير 4 ملايين التلت قداش 1,300,000 يهدي بيه، لا لا ما يمس، لا لا ما زال عند عامر ما زال كذا، ليش مالك لما ربي أعطاك التلت في مالك ليش ما تصرفش أولادك وبناتك لأنهم 3 أتلاف والله ما هم نافعينك، والله لا دنيا تخاف من المحاكم يسبوه، ليش الآن حتى عند النهاية تخلي الشيطان يقيدك؟ الآن بالفعل أصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كنش أبا بكر، كنش أبا بكر، ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن، شياطين الإنس جالسين بحداه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يقولها، هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مرة يلهم ربك يدير وصية يدير صدقة جارية يدير كذا، لأن الإيجار هلبة حنون كدش مجرى 3,000 هلبة 3,000 للفقراء والجار هلبة، نعم هل بيكون يدخلوا عليه 3,000 هل من لم ينفعوك؟ ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هكذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله، هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه، هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس.

في ثلاثة أركان معاه، لكن المهم عرفة. كذلك المهم من التوبة الندم لابداك. ولذلك قال العلماء أول ركن من أركانها. هذا الندم يأتي من صحوة، من يقظة، إما أن تكون بكلمة أو بموعظة تسمعها من الخطيب، من الواعظ، من خاطب الشارع، تسمع منه موعظة كان كنت عندك عقل سجلها في الكمبيوتر بتاعك، ترن في الكمبيوتر بتاعك، تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق، يتوجهك للطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا يأخذ الموعظة.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت لمشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجوم.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة، فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
0: وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفواً أعرف.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

غموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ملقاش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش

0: بس وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا، يعني ثم تبدأ في الدعاء قال اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسفل أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفقك الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: 90.9 FM

0: أيامي والحفظ.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق عامرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. ما زلنا أيها الكرام مع إعراب سورة البينة، ووقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الواو في قوله وما أمروا حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وقيل الواو هنا للحال والجملة بعدها حالية مسوقة لبيان قبح ما فعلوا، وهو التفرق بعد مجيء البينة. وما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وأمروا فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، مبني على الضم لاتصاله بواو الجمع، أو على القول الآخر مبني على فتح مقدر منع من ظهوره حركة المناسبة وهي الضمة. وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل. وإلا حرف استثناء يفيد الحصر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وقوله ليعبدوا، اللام لام التعليل، وهي حرف جر مبني على الكسر لا محل له. ويعبدوا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة في يعبدوا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. واللام في قوله ليعبدوا هي اللام التي تكثر زيادتها بعد فعل الإرادة وفعل الأمر، كما في قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم في سورة النساء، وقوله تعالى في سورة الأنعام: وأمرنا لنسلم لرب العالمين، وقد سماها بعض النحاة لام أن. وأصل هذا القول للفراء، أما البصريون فهي عندهم لام كي، أي أمروا بهذا أو أمروا بما أمروا به كي يعبدوا الله مخلصين له الدين. واسم الجلالة الله منصوب على التعظيم، والمنصوب على التعظيم في الأصل مفعول به، ولكن يعبر العلماء بهذا التعبير تأدبا مع الله تعالى، فهو تعبير خاص باسم الجلالة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الهاء. ومخلصين حال من الضمير في يعبدوا وهو الواو، فهو منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وله اللام حرف جر مبني على الفتح، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر باللام، والجار والمجرور له متعلقان باسم الفاعل مخلصين. والدين مفعول به لاسم الفاعل مخلصين، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وحنفاء
حال ثانية من الضمير في يعبدوا وهو الواو، فهي حال مرادفة، أو حال من الضمير في الحال قبلها وهو قوله مخلصين، لأن فيه ضميرا مرفوعا به، فهي على هذا القول حال متداخلة. وهو أي حنفاء منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وحنفاء جمع حنيف مأخوذ من الحنف وهو في اللغة الميل، أي مائلين عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام، وقد خصه العرف بالميل إلى الخير، وسموا الميل إلى الشر إلحادا. فحنيف لقب للذي يؤمن بالله وحده دون شريك، قال تعالى في سورة الأنعام: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله بعد ذلك: ويقيم الصلاة. الواو حرف عطف مبني على الفتح، ويقيم فعل مضارع معطوف على الفعل يعبد، فهو منصوب مثله، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة. وواو الجماعة في يقيم ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والصلاة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويؤتوا الزكاة. الواو حرف عطف مبني على الفتح، ويؤتوا فعل مضارع معطوف كذلك على الذي قبله، فهو منصوب مثله، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أصله يؤتون، وواو الجماعة فيه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والزكاة مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قوله: وذلك دين القيمة. الواو حرف عطف أو حرف استئناف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، واللام للبعد، والكاف حرف خطاب. ودين خبر مرفوع بالمبتدأ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والقيمة مضاف إليه مجرور، علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. واسم الإشارة في قوله: وذلك دين القيمة، متوجه إلى ما بعد حرف الاستثناء ليعبدوا وما عطف عليه، فإنه مقترن باللام المسمات لام أن المصدرية، فهو في تأويل مفرد، والمعنى: ما أمروا إلا بعبادة الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والمذكور دين القيمة. قال الفراء رحمه الله: أضاف الدين إلى القيمة وهي نعته لاختلاف اللفظين، أو هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، ودخلت الهاء للمدح والمبالغة، وما في الإشارة من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته. وقال آخرون: المعنى وذلك دين الملة القيمة، أو ذلك دين الحنيفية القيمة، فحذف المضاف.

0: الخبرية. إن حرف توكيد ونصب، وهو ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله،

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وكفروا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والجملة صلة الموصول الذين، لا محل لها من الإعراب. ومن أهل من حرف جر مبني على السكون، وأهل اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، والكتاب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة. والمشركين الواو حرف عطف مبني على الفتح، والمشركين معطوف على المجرور مجرور مثله، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر سالم. والنون فيه عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وشبه الجملة من أهل الكتاب والمشركين في محل نصب حال أو متعلق بمحذوف حال. قوله في نار جهنم في حرف جر مبني على السكون، ونار اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في محل رفع خبر إن. وجهنم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة الظاهرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف إما العلمية والتأنيث لأنه علم على نار يوم القيامة والعياذ بالله، وإما أن يكون المانع له من الصرف العلمية والعجمة. فقد قال الكثير من النحويين في جهنم هي كلمة أعجمية ليس لها مادة اشتقاق ولا لها معنى في العربية، أطلقت علما على نار الله الموقدة التي

يعذب الله بها من يشاء، فهي ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة. وأضيف إلى ذلك التأنيث فقوي المنع. قوله خالدين فيها، خالدين حال منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفيها في حرف جر مبني على السكون، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بفي. وأبدا ظرف زمان منصوب، وهذا الظرف أبدا يأتي للاستغراق في المستقبل إثباتا ونفيا، ولا يكون للماضي. تقول مثلا سنعيش هنا أبدا، أو لن نعيش هنا أبدا. ومثل أبدا في الظروف قط، فهي ظرف زمان ولكنها لاستغراق الماضي. وقط مبنية على الضم في محل نصب، ولا يستعمل غالبا إلا بعد نفي أو شبهه. والأصح في ضبطه فتح القاف وضم الطاء مع تشديدها قط، وفيه لغات أخرى. تقول مثلا لم نعش هنا قط، ولن نعيش هنا أبدا، فقط جاءت للماضي وأبدا للمستقبل. أولئك هم شر البريئة، أو البرية كما في القراءة الأخرى. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، مبني على الكسر لأن آخر اسم الإشارة هو الهمزة أولئي. أما الكاف فهي حرف خطاب. وهم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وشر خبر لأولئك مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أو يمكن أن نعتبرهم مبتدأ ثانيا وشر خبره، والمبتدأ الثاني وخبره نعتبرهما خبرا للمبتدأ الأول أولئك. وشر مضاف، والبريئة أو البرية مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال القرطبي رحمه الله قرأ نافع وابن ذكوان بالهمز على الأصل في الموضعين أي البريئة، من قولهم برأ الله الخلق وهو البارئ الخالق، وقال أيضا من قبل أن نبرأها. وقرأ الباقون بغير همز وشد الياء عوضا منه البرية. قال الفراء إن أخذت البرية من البراء وهو التراب فأصله غير الهمز، تقول منه براه الله يبروه بروى أي خلقه. قال القشيري ومن قال البرية من البراء وهو التراب قال لا تدخل الملائكة تحت هذه اللفظة. وقيل البرية من بريت القلم أي قدرته، فتدخل فيه الملائكة على ذلك، ولكنه قول ضعيف لأنه يجب منه تخطئة من همز. وقوله شر البرية أي شر الخليقة، فقيل يحتمل أن يكون على التعميم. وقال قوم أي هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وشر أفعل تفضيل ليس على وزن أفعل،
ومثلها خير، فخير أيضا أفعل تفضيل وليس على وزن أفعل، ليس فيه همزة، وكذلك شر ليس فيه الهمز. والأصل أنهما أخير وأشر، وإنما حذفت منهما الهمزة فقيل خير وشر تخفيفا لكثرة الاستعمال، وهذا قليل في لغة العرب معدود، زيد عليه حب بمعنى أحب. قال الشاعر: وحب شيء إلى الإنسان ما منع، يعني أحب شيء إلى الإنسان ما منع. حينئذ نقول أفعل التفضيل هنا مقدرة لأن الهمزة محذوفة لكثرة الاستعمال. قال ابن مالك في ألفيته: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وقال هنا في هذا البيت غالبا لأن العرب تذكر الهمز فيه أحيانا فيقولون هو أخير وأشر منه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن حرف توكيد ونصب ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وآمنوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة أو مبني على فتح مقدر كما ذكرنا، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة آمنوا صلة الموصول الذين لا محل لها من الإعراب. وعملوا الواو حرف عطف مبني على الفتح، وعملوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والصالحات مفعول به للفعل عملوا منصوب به، علامة نصبه الكسرة الظاهرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، وقد عرفنا من قبل أن جمع المؤنث السالم أو ما جمع بألف وتاء مزيدتين يرفع على الأصل بالضمة ويجر كذلك على الأصل بالكسرة، وخالف الأصل في حال النصب فنصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. أولئك هم خير البريئة. أولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب، وهم إما ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ويكون خير خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة والجملة في محل رفع خبر إن، أو هم مبتدأ ثان وخير خبر المبتدأ الثاني والجملة في محل رفع خبر المبتدأ الأول أولئك. والبريئة مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قوله بعد ذلك: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. جزاؤهم مبتدأ مرفوع بالابتداء علامة رفعه الضمة الظاهرة، وجزاء مضاف والضميرهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. وعند ظرف مكان منصوب على الظرفية علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره،
وعند مضاف، وربي في ربهم مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وربي مضاف والهاء فيهم ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع. وجنات خبر المبتدأ جزاؤهم مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وهو مضاف، وعدن مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وتجري فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها الثقل. ومن في من تحتها حرف جر مبني على السكون، وتحت اسم ظرفي مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة، وتحت مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. والأنهار فاعل للفعل تجري مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة تجري من تحتها الأنهار في محل نصب حال. وخالدين حال أيضا منصوب، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وفيها في حرف جر مبني على السكون، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بفي. وأبدا ظرف زمان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. رضي الله عنهم رضي فعل ماض مبني على الفتح، واسم الجلالة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. وعنهم عن حرف جر مبني على السكون، وهم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالحرف عن. ورضوا الواو حرف عطف مبني على الفتح، ورضوا فعل ماض مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وعنه عن حرف جر مبني على السكون، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بعن. وذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. ولمن اللام حرف جر مبني على الكسر، ومن اسم موصول مبني على السكون في محل جر باللام. وشبه الجملة لمن خشي ربه في محل رفع خبر للمبتدأ ذلك. وخشي فعل ماض مبني على الفتح، فاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو، والجملة صلة الموصول من لا محل لها من الإعراب. وربه أو عفوا ربه مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، ورب مضاف، والضمير الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. انتهى إعراب سورة البينة، حتى نلتقيكم في حلقة أخرى مع إعراب سورة أخرى من سور القرآن الكريم. أحييكم أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا السؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
2: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفون الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على القطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله اودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي اودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لان صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. النهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لان قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة أو ممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
1: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده تنازل.
2: نعم، وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنازل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
1: يتصالحوا
2: يحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
3: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
4: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. نعم. من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
3: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
4: نعم
3: نعم بارك الله فيك.
5: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
6: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
1: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
2: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب ويأخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقول أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد لأختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
1: ضاع نعم.
2: لا في صورة
1: في الأولى لما صارش
2: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية،
1: كل حد عارف يعني
2: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
1: الفقير،
2: الفقير لأنه تقولي ضائع عليه كيف يزكيه؟
1: ما يعرفش أصلا كم عنده،
2: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية، ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد. نعم. يعني المال الضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض. مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتأدب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا نتنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودست لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام أكلمهاش قبل.
1: نعم
2: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
1: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
3: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ هي تسأل عن المعتدة، يعني
7: المعتدة
3: منطلق.
7: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه الله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا تستدعي مثلا المرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
1: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
2: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي، قسم المالي وقولهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزل كذا يقولهم بالله نزلوا لي قيمه كذا ما زدوش عليها لاني راهو عندي سنين ماضيه بقدر كذا، فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذهاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لاني راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
3: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي، قال تقول شيخنا سواءنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديع عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديع عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
4: هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
3: نعم.
4: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
3: نعم.
4: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخدهاش، حتى لو خداها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عندهاش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عنده أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
6: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا. الآن أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل، تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحده بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا، يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنها تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة ولا يزني وهو سات الروحة ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو سات الروحة، لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لها الببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
9: هذا هو الشيخ نطلب هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله، يعني
6: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
9: نعم تكلمت عليها شيخنا.
6: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمع.
9: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات وأن نتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
6: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
9: نعم بارك الله فيك شيخنا.
3: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي. فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنعوا الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
4: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك. وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش. نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخ.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي، اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي كنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية جراح. حياكم الله شيخنا.
2: حياكم الله شيخ أسامة، وحيا المستمعين الكرام في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة الآخر حلقة لنا على مسألة الهروب من الزكاة ببيع. احنا طبعا قاعدين نتكلم أصلا في زكاة الماشية.
2: نعم.
1: فأحيانا قبل أن يحول الحول يبيع الشخص الماشية متاعه ثم بعدين يسترجعها بالشراء أو شيء بعد الحول هروبا من الزكاة، فما الحكم في مثل هذه المسألة؟
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. ضرب الله المثل في من أسبغ الله عليه نعمة وآتاه النعم ثم جحدها، وهذا كما حدث مع أهل مكة وكفار قريش بالأصح، يعني عندما عادوا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ونعمة فعادوه فابتلاهم الله بالقحط والجوع كما ذكر القرآن ذلك في سورة القلم في قوله تعالى: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ففي هذه الآية ضرب الله المثل لهؤلاء الكفار قريش في بقوله تعالى: إن بلوناهم، أي اختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة. يتكلموا قالوا هذه حدثت بعد نزول عيسى عليه السلام، وقيل هي في بلد اليمن في صنعاء، في منطقة تبعد على صنعاء بعد بضع فراسخ. بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، والجنة المراد بها هنا هو البستان، البستان المشتمل على الفواكه والثمار. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا فيما بينهم ليجذن ثمرها ليلا، أي يقطفون ثمارها ليلا لئلا يعلم بهم فقير ولا سائل، لئلا يعلم بها فقير ولا سائل، ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشيء ولا يستثنون. ولم يقولوا يعني عندما حلفوا إن شاء الله وكذا، ولهذا حنثهم الله في أيمانهم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصابتها، أي معنى أصابتها آفة سماوية كما يقول المفسرون، فأصبحت كالصريم، قال ابن عباس كالليل الأسود مظلمة، يعني عام الله. فتنادوا مصبحين أن اقضوا على حرثكم، أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجذاث لقطف الثمار لقطف الثمار أنغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، أي إن كنتم تريدون قطف هذه الثمار في أول النهار وفي الصباح الباكر كما يقال أغدو غدو يعني نغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، أي تريدون كما قلت قطف هذه الثمار. وكان حرثهم عنبا، قالوا أن كانت هذه الثمار من عنب في الرواية. فانطلقوا وهم يتخافتون أن يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعهم أحد من الناس كالسراق، بحيث
1: تخافت
2: نعم لا يسمع أحد كلامهم. ثم فصل الله عز وجل عالم السر والنجوى ما كانوا يتخافتون به، فقال فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم لبعض لا تمكنوا اليوم فقيرا يدخلها عليكم، لا تمكنوا فقيرا يدخلها عليكم. قال الله تعالى وغدوا على حرد، أي على قوة وشدة في هذا الأمر، قادرين أي يزعمون أنهم قادرون على فعل هذا الفعل. فلما رأوها كما قال ابن عباس كان فأصبحت كالصريم، أي كالليل الأسود، يعني جنة بستان مشتمل على جميع أنواع الثمار أو على الثمار والفواكه، فأصبحت كالليل الأسود هذا البستان. فلما رأوها قالوا إن لضالون، أي ظنوا أنها ليست هذه ليس هذا بستان،
1: المقصود ضللنا الطريق يعني، نعم كأنهم مشوا
2: لبستان
1: آخر.
2: نعم فلما وصلوا إليها وأشرفوا عليها وهي على هذه الحالة، يعني ظنوا أنها ليست هذه، يعني فاعتقدوا أنهم قد أخطأوا الطريق، ولهذا قالوا إن لضالون، أي سلكنا الطريق نفسه ليس الطريق التي يؤدي إلى بستاننا. قال ابن عباس هذا وغيره. ثم رجعوا عما كانوا فيه وتيقنوا أنهم كانوا على ضلال، فقالوا بل نحن محرومون. تأمل أخي الكريم، يعني هذه كما في كتب التفسير ابن كثير وغيره، أن أصحاب هذا البستان وهذه الحديقة وهذه نقول مزرعة كانت لفتية، كان أباهم أو كان أبوهم يتصدق بجزء من هذه الثمار، قالوا كان يبقي قوت سنة له ولعياله ويتصدق ببعض بجزء ويقسم على ثلاث أقسام عموما كما بعض التفاسير، ويقال أنه كان يقطف هذه الثمار وما يسقط يدعه للفقراء والمساكين، يعني اتنال الجني، ليس الثمار الفاسدة وكذا، لكن حتى الجني يسقط فيتركه قصدا للمساكين والفقراء. فهذا الإنسان الآن انظر بعض الناس أصحاب الأموال لا يبالون بالزكاة، كما مر بنا في جميع أنواع أصناف الزكاة أنها تعد قدرا يسيرا لا يذكر مقارنة بما أنعم الله الإنسان على المال، يعني النصاب الذي لما نقوله حين 100,000 فيها 2,500 يعني على سبيل المثال
1: لا شيء
2: و40 شاه واحدة، هذه أشياء لما تقدرها بالنسبة المئوية يعني لا تعد شيئا، ومع ذلك تطهر المال وتزكيه. كما تأمل كما يقول العلماء من تأمل حديث اللعن وجد عامتها أو وجد عامتها في من استحل محارم الله سبحانه وتعالى، كل استحل محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، يعني مرد به ماذا؟ التحايل على رد الزوجة التي طلقت ثلاث مرات ولا تحل لزوجها، فيأتي من يعقد عليها قصد إرجاعها لزوجها، التحايل يعني وليس بقصد الزواج استمرار العصمة الزوجية. وكذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما لعن اليهود قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، جملوها يعني فأكلوا ثمنها. هذا كله يدخل في باب التحايل، والهروب من الزكاة أيضا تحايل بأفعال معينة يظن نفسه يعني أنه قد خرج من الزكاة هذا القدر اليسير الذي هو كما قلنا في حلقات سابقة وينبغي أن ينتبه إليها يا أصحاب المال، أن الجزء المخرج من الزكاة يجب أن تكون على يقين أنه لا حق لك فيه، هذا كأنك تتصب مالا لا حق ليس من حقك، ليس من حقك. لا تظن أنك تخرج هذا القدر يعني من باب المن أو من باب التطوع، هذه كالصلوات الخمس، يعني لا مجال للنقاش فيها كما يقال، وهي إما أن تطهر المال إذا أخرجت، وإما يعني قد تمحقه والعياذ بالله. ومر بنا في كما حدث في حلقات البرنامج منذ يومين أحد المتصلين الشيخ أسامة اتصل قصدا وقال تركت زكاة المال 3 سنوات فانقلبت أحوالي رأسا على عقب في المال. نعم متصل اتصل هنا على البرنامج أحد المشايخ سمعته يقول انقلب حالي يعني من حال إلى حال، كنت في خير وفي نعمة 3 سنوات لم أخرج زكاة مالي، فانقلب بي الحال وقدم نصيحه بنفسه
1: التجار.
2: نعم أنا سمعت هذا مباشرة منه. ثم كيف تعدل حاله عندما ندم ورجع الله وطهر هذا المال بإخراج الزكاة
1: بركة.
2: نعم فلا ينبغي الإنسان أن يحتاط لنفسه ويأخذ الغرور أو يأخذ التسويف ويذهب به الشيطان مذاهب تمحق المال وتمحق البركة فيه.
1: سبحان الله، يعني الشيخ الأشياء التي افترضها الله عز وجل يعني الإنسان يرى ثمرتها ويعني يجني ثمرتها حتى في الدنيا، يعني مش بس في الآخرة فقط.
2: نعم حتى عندما تكلمنا الشيخ أسامة على أن البركة ما نقص ماله من صدقة، يعني هذا المال قد لا يجد في ذاته، لكن كل ما تنفقه من طعام أهلك وبنيك يعني تخرج ثمرته، وقد يقيك الله سبحانه وتعالى من الآفات، يقيك من الأمراض. يعني الآن نرى نحن الإنسان يبتلى يعني في أمراض تكلف العشرات الآلاف من الأموال.
1: صحيح.
2: نعم فليس شرطا أن إما أن يجد المال نفسه، وكما قلت وكما نلاحظ من أهل الزكاة أن في كل عام تجد أن القدر المخرج أكثر مما من السنة قبلها في العموم. نتكلم في العموم. وهذا هي البركة، هي يعني إن لم يجد فيطرح فيه البركة، إن لم يجد زيادة عينية زي ما نقوله ملاحظة، تجد يقيك الله من الآفات، يقيك الله مما كل ما تصرف فيه المال، يعني سواء كان بالمرض أو بتتلف البضائع أو بالفساد. يعني قلنا في حلقة سابقة ماس كهربائي بسيط يذهب الملايين في المخاسر.
1: صحيح.
2: ونرى هذا في في في مشاهد، يعني قد يكون ابتلاء، قد يكون يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليختبر هذا الإنسان، وقد يكون بلاء لمن لم يؤدي زكاة ماله أو لم يؤدي حق الله فيه، سواء بالبيع الحلال أو بعدم إخراج الزكاة أو بأي شكل من الأشكال، فإنه يمهل ولا يهمل.
1: نعم بارك الله فيكم شيخ.
2: فيقول القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن للرجل قبل حدود الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينمي الفرار منها الصدقة. إذا لم ينمي الفرار منها الصدقة، يعني ليست في نية الفرار منها الصدقة. الإمام مالك رحمه الله يقول إذا فوت من ماله شيئا ينوي به الفرار من الزكاة، الفرار من الزكاة قبل الحول بشهر أو نحوه لزمته الزكاة، لزمته الزكاة حتى لو تصرفت فيه قبل الحول بشهر أو حتى شهرين وانت قصد فرار من الزكاة، يعني الزكاة مفروضة عليك لم تسقط. يعني يعاقب الإنسان بنقصد مقصوده، يعاقب على نقصد مقصوده. وقال أيضا ومن رام أن ينقص أو ينقض شيئا

0: أو من تجارة أو قنية تملك، يعني تملك يعني ملكها ليس بالتجارة، فتحايل قبل الحول وأراد أن يهرب من الزكاة، فأبدلها مثلا بماشية أخرى. أبدلها بماشية أخرى، أو إحنا نقوله ذبحها، باعها للزرزار، ذبحها أو ذبحها أو باعها أو وهبها حتى لابنه. في البعض يتحايل يهبها لابنه ثم يهبها ابنه له مرة أخرى، يعني فإنه يجب أن يزكي، فيجب عليه أن يخرج زكاة هذا المال.
1: لا ينفعه هذا،
0: لا ينفعه هذا، نعم، معاملة له بنقيض مقصوده. وهذا إذا علم إما من قوله والحمد لله يقول جت حيلة والله أطلعت من الزكاة، أو من قرينة تدل على هذا الأمر، زي ما قلنا يجي قبل الحول بأسبوعين أو بشهر أو كذا يبدلها بأخرى، يظن نفسه يعني احتال على الله ولم احتال على نفسه، احتال على نفسه، ويكون إذن هذا العذر أو هذه الحيلة كلها لا تنفع مع الله. إنه يعلم خيانة الأنفس وما تخفي الصدور. فأنت علمت تحايل، يعني أنت اللي بتخرج الزكاة لأجله يعلم ما في نفسك.
1: صحيح.
0: فعلمت تحايل، يعني ما تتحايل على البشر. فينبغي الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل ويسلم أمر الله. وهذا من باب اسمه ما نقص ماله من صدقة، اسأل أهل الأموال يقولون لك.
1: صحيح.
0: يعني عموما عمومهم يعني، وسواء كان أهل المال القليل أو الكثير، يعني ثمار الصدقة تخرج يعني الحسنة بعشر أمثالها سبحان الله. تجدها في بالتجربة العينية شيخ مسامة، بالتجربة العينية تجدها. يعني هناك من أهل الخير، من لما تقول له نريد بطن صدقة لوضع الأمر الفلاني يرحب بهذا الترحيب، يقول أنا أعرف وعلى يقين، هذا أسمعه من بعض الناس من الخير، يقول أنا على يقين أن هذه صفقة مع الله سبحانه وتعالى، ستأتيني بالخير أو بالمال من غير الأجر، ويعني على يقين أن الله سبحانه وتعالى حيفتح لي بها باب، ما باب الرزق. فهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى، وهذا اليقين في الله سبحانه وتعالى.
1: والله فعلا شيخ، على سيرة هذا البركة اللي هي مشاهدة بالعين، أنا في شخص أعرفه يتكلم هيك، قال أنا لما بديت نبي نحسن دخلي، قال بديت نتصدق يعني في نيتي هذا تحسين الدخل متاعي، قال لي أن وضعي الاقتصادي كان سيء، فقررت أني أنا في كل شهر ينزل لي فيه المرتب ثلثه تقريبا يطلع فيه صدقات، وقال كنت في ضائقة حقيقية، يعني هو يعني نعم أريد أجر الآخرة وثواب الآخرة، لكن قال كان أيضا في نظري وفي نيتي وفي رغبتي أننا نحسن من وضع المالي الآن في الدنيا يعني. فيقول فعلا ما مرت الشهور إلا وتضاعف دخلي 5 أضعاف
0: شاء الله.
1: يعني هو قال كنت نطلع في ثلث المرتب متاعي صدقة ونضيق على نفسي، ما مرت شهور حتى تضاعف الدخل متاعي 5 أضعاف. فسبحان الله يعني ثمرة في الدنيا رآها يعني.
0: هذا أخوي قول الله سبحانه وتعالى، يمحق الله الربا ويربي الصدقات ويزيد الصدقات. أنا هو حتى لو كان بنيته هو ما دام النية للآخرة، هذا هو الأصل.
1: نعم.
0: ثم حتى بنية التوسع أن ربي يفتح عليه هو باب الإيمان بما بما بما بما أتى في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح.
0: وهذا باب الياء حتى إيمان.
1: اليقين بما عند الله.
0: اليقين بعند الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك من جرب تجربني.
1: صحيح.
0: كان واثقا يعني بإذن الله أن يعني أن يقول هكذا، يعني كما قلت لك شيخ أسامة يقول لي هذه صفقة مع الله.
1: سبحان الله.
0: هكذا قال يقول لي متأكد أني ربي حيفتح لي صفقة جديدة أو باب رزق جديد بها. يعني فهذا هو اليقين، هذا هو اليقين، وهذا المال الذي يطرح الله فيه البركة.
1: اللهم أعطي منفقا خلفا، في الحديث هذا وارد صحيح،
0: ممسكا تلفا. نعم.
1: الخلف ما موجود يعني موعود به.
0: نعم بإذن تعالى. نعم هذا يعني نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليكم. طيب شيخ، تو اللي احنا نتكلمنا على اللي يبيع ماشيته أو حتى يهبها لابنه كذا فرارا من الزكاة، باي طيب شيخ، في اللي يبيع أو يعني يهب أو كذا لكن مش فرارا من الزكاة، كأن يكون مثلا باعها فعلا قبل الحول ما عادش يبيعها مثلا أو يبي يتخلص منها أو لأي ظرف كان، أو حتى ناسي مسألة الحول ثم رجعت له مثلا باللي شري منه قال لا يردها، ما صار ليش ورد، هذا كيف حكمه يعني؟
0: يقول علماؤنا من باع ماشية ليس فرارا من الزكاة، ليس فرارا من الزكاة، وإنما ردت إليه على سبيل المثال بسبب عيب فيها، بسبب عيب فيها أو بسبب فساد في عقد البيع، يعني حدث فقد شرط من شروط الصحة أو عدم قدرة المشتى

0: سريع على سداد الثمن، فأرجع له هذه العجز يعني هنا.
1: نعم.
0: ليس الإقالة، إقالة بروحها. فهنا في هذه الحالة يزكيها على حولها الأصل الأول، أنا امتلكت أنا امتلكت الماشية هذه كما يقال مثلا في شهر محرم، في شهر محرم
1: تمام،
0: أو عندي حتى من قبل يعني، لكن حولها حول محرم. حتى في محرم يعني أكثر من نصاب، أكثر من 40 شاه، أو أكثر من 5 من الإبل، أو أكثر من 30 من البقر، وكنت أملكها من زمن وتزيد، فبعتها في شهر ربيع مثلا.
1: نعم.
0: وحولها ديما نزكي فيها يعني الزكاة متاعي في زكاتي في الماشية نقوله في شهر محرم، وبعتها في ربيع، بعتها في ربيع. ثم جاء المالك أو المشتري الجديد وردها لي بعد 3 شهور أو 4 شهور زي ما نقوله في جمادة ولا في شعبان أو في رجب. فهل رجع هذه الماشية أصبح تملك جديد وبالتالي الحول ينتقل لهذا الشهر اللي هو رجب اللي ردها لي فيه بسبب يعني قلنا عيب مثلا في العقد أو عقدي ما قدرتش يعني نسدد باقي الثمن أو كذا إلى آخره وعجزت وكذا، وليس إقالة كما قلت. ففي هذه الحالة نرجع كان لم يحدث شيء، كان هذه الماشية بقيت على ملكي ولم تخرج من ملكي، فحوله حوله أصله اللي هو شهر محرم، لما يجي شهر محرم بنزكي ونخرج عليها الزكاة. لكن لنفرض مثلا بسبب الإقالة،
1: شنو الإقالة شو؟
0: يعني الإقالة هو الرجوع في البيع بمعنى العام يعني، وان هي عقد جديد يعني. انسان اني شريت مني الماشيه هذه
1: كويس
0: وخلصك خلصني وخلاص، كل واحد امتلكها بوجه شرعي، امتلكت بوجه شرعي وقبضت الفلوس. واحد مشى لي حاله جاني بعد شهر قال لي فلان والله اني راهو الصفقه هذه ما مشتش معايا، الحساب روحي مثلا فيه لي فيه وجود هذه في يخش على تربيه الاغنام وهو مش اهل لها، او تربيه الابل يجرب يعني بخط تجاره الابل او تجاره الاغنام وهي ليس مختصا فيها، فيجرب شهر ولا كذا يحس روح انه بالتعب او ما يقدرش يسيطر على هذا النوع من التجاره على سبيل المثال، او بي عذر اخر او حتى ببيعها وما صار لاش يعني عنده صار ضرف بكذا، يقول لك بالله يا فلان شيخ أسامة رواني ما صار ليش من هالبيعة، وكان ناقة ترد لي فلوسي
1: وردك
0: بضاعتك الماشية وغيرها، أي بضاعة ماشية وغيرها، هذه الإقالة في كل شيء يعني. ففي هذه الحالة يرضى البايع يقول له خلاص هات البضاعة وخذ فلوسك زي ما نقوله احنا.
1: نعم.
0: هذه تسمى إقالة، أقلني في بيعتي هذه. الإقالة عندنا وعند المذهب السادة المالكية أن هي بيع جديد، كان بيع جديد، كان صفقة جديدة يعني. يعني بعت لك بضاعة وبعدين قلت لك هي بيع حالي من جديد،
1: كان بيع حالي،
0: عقد جديد وليس فسخ للبيع.
1: أيوة.
0: عقد جديد وليس فسخ للبيع. ففي مرات زي ما قلت لك رد الماشي يقول لي والله لو جربت روحي بنحسب روحي خش في تجارة الأغنام أو الإبل، لكن لقيتها ما تمشيش معي، فنبنا نرد الصفقة يعني. نرد البضاعة، نرد بضاعتك وتعطيني فليساتي. فيقول لي خلاص تمام. في حاجة بس هو مش في جانب الزكاة، أن الإقالة لما نقول الإقالة هنا ولا إعادة البضاعة وأخذ المشتري ماله، هنا تجوز بالثمن نفسه أو بأكثر منه أو بأقل، لأن بيع جديدة، بيع جديدة. لأن قلنا فسخ معناها بيرد فلوسه وذاك بياخذ بضاعته، هذا من أرباب الفرق يعني بين الإقالة
1: والفسخ. يعني في الفسخ يتعين رد المال نفسه،
0: نفس المال نفسه بالضبط،
1: نفس القيمة، لكن في الإقالة ما يتعينش يكون نفس المبلغ
0: بالضبط،
1: أي مبلغ يتفق عليه.
0: يعني شريت منك سيارة وجيت بعد أسبوع على كذا قلت يا شيخ أسامة السيارة بيردها لي وما ما مشيتش معي أو كذا ما استريحتش فيها، يقول لي بيني بعتها لك ب20,000 السيارة، لكن أنا حق ما كنت بين
1: ولي في الشرية أعطيني 21
0: مثلا، أعطيني 21 أخذها منك 21 مثلا، 19
1: أيوة
0: 19 أو كذا إلى آخره. فلا بأس في هذا، لأن قلنا الإقالة عقد جديد وبالتالي على ما يتفق عليه البائع والمشتري البائع اصبح مشتري والمشتري اصبح بائع يعني.
1: ايه
0: هذا لكن لو قلنا فسخ يعني بيرد راس بيرد المال اللي بيرد بيرد للبضاعه يعني. ففي هذه الحاله الاقاله اذا قلنا هي تعتبر كانها عقد جديد. عقد جديد وبالتالي كان اشتراها من جديد. ففي هذه الحاله يبدا الحول يعني من يوم الاقاله من يوم الاقاله ومن يوم اسمها حولها يوم الإقالة اللي هو
1: اليوم اللي صارت فيه صفقة جديدة.
0: صفقة جديدة ترك فيه البضاعة. نعم ترك فيه البضاعة. وكذلك من جاءته هبة يعني بعتها لولدي.
1: ايه.
0: بعتها وقبضت الفلوس. بعتها لولدي وقبضت الفلوس وبعدين قال لي أبويا الخمسة من الإبل أو ستة من الإبل مثلا بعتهم له وجاني بعد أسبوع ولا عشر أيام ولا شهر ولا كذا ولا شهرين قال لي أبويا اللي بالخودهم ما صليش منهم بيهم شني وخودهم هبة عطية يعني. هذه استقبل بها حول جديد أيضا استقبل بها حول جديد يعني خرج فعلا يعني من الملك وأصبحت ملك جديدة وبيعتنا ومال جديد فائدة جديدة كما أخذنا في الفائدة والغلة فهي فائدة جديدة. إذن فهذه من قام بإبدال غنمه أو إبله قبل الحول بشهر مثلا وهي ليست نصابا في العادة مستورش هارب من زكاره هارب من زكاره يكون عنده نصاب.
1: ايه صح. اللي اقل من نصاب هذا
0: مش نصاب ما تقول هذا والله الا باح هرب من الزكاه.
1: الناس هو هيك ولا هيك ما على شيء زكاه
0: في كل الاحوال لا زكاه عليه لا زكاه عليه. ايضا عندنا من كانت عنده اغنام او ابل للتجاره سواء كانت نصابا او غير نصاب وبدلها باخرى او باح اما بمال قالوا او بنوعها بتنضان بمعز اغنام عند اغنام
1: تمام
0: عند أغنام
1: بنفس النوع
0: إيه عند الضأن وباحهم بمعز قالوا إذا باح بمال فإما أن تكون غير نصاب لما باح فالمال الذي قبضه حق الأغنام هذه حوله حول المال الذي اشترى به الأغنام أو الإبل للتجارة. يعني عندي شريت فلوس عندي فلوس عفوا اشتريت بهم يعني إبل ستة أو سبعة من الإبل وكذا ثم بعد ذلك بعد ستة شهور سبعة شهور بعتهم الإبل هذه وهي عفوا غير نصابة ليست نصابا مثلهم إما أن تكون غير نصاب
1: ثلاثة من الإبل مثلا
0: لما باعها في المال الذي قبضه حول المال الذي اشترى به الأغنام يعني غير نصاب يقول مثلا لما بعتها ستة عفوا أربعة في خمسة من الإبل شاتم هذا نصاب الزكاة الإبل خمسة
1: تبدأ من الخمسة
0: أنا عندي ثلاثة اشتريتني بنخش في تجارة الإبل شريت أربعة من الإبل عندي مال شريت به أربعة من الإبل هذا المال نقول الحين في شهر محرم زكاته في العادة زكاته في شهر محرم ثم بعد ذلك بعتها بعد شهر ربيع في شهر رجب في كذا إلى آخره هذا المال الذي بعتها به حوله حول أصله المال اللي قبضته عفوا المال اللي قبضته من الإبل هذه الثلاثة اللي بعتها يعني زي ما قلت أني عندي مال عادة زكاته أو حوله في شهر محرم فجيت في شهر صفر واشتريت ثلاثة من أو أربعة من الإبل ثم بعد ذلك بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر زي ما يقولوا في رجب بعت هذه الإبل الأربعة أو الثلاثة فهذا المال الذي قبضته ثمن لهذه الإبل حوله حول أصله اللي هو قلتني زكاته في شهر محرم في العادة المال هو نزكي فيه في شهر محرم هذه المال الذي قبضته هنا حوله حول المال الذي اشتريت به هذه الأغنام أو الإبل للتجارة هذه إذا كان المال عادة أزكيه أما إذا كان المال نفسه يعني امتلكته في شهر ربيع مثلا وامتلكت جتني مثلا عندي زي ما قلت جتني هبة بأربعين ألف أو خمسين ألف دينار وفي هذه الحالة اشتريت هذه الأشياء من الأغنام أو من وهي غير نصاب أربعين عشرين من عشرين شاه أو خمسة وعشرين ثم بعتها بثلاثة أو أربعة أشهر طيب يعني المال هذا يا لما امتلكت في محرم وهو نصاب ثم بعته في وسط السنة اقل من المشي هذه اقل من النصاب، هي يقول 20 25. فنكرر ونقول ان نصاب هذا عفوا ثمن هذا هذه المشي التي بعتها اللي هي 20 25 حولها حول اصل المال الذي امتلكته.
1: بدت
0: به في الأول، إما أني في العادة عندي نزكي فيه كل عام وبالتالي لم يتغير شيء، وإلا في الشهر اللي امتلكت فيه النصاب فيه يعني يأخذ نفس الحكم يعني. طيب أما إذا بقيت عندك الأغنام هذه أو الإبل حتى وجبت الزكاة في عينها، وجبت الزكاة في عينها، كنت عندي لأن أصبحت يعني حال وخذها للتجارة، شهر التجارة
1: هي قلنا هي عددها بالغ النصاب وحال عليها الحول،
0: حال عليها الحول
1: أو حتى أو جاء الساعي
0: أو حتى مثلا هي قلنا إحنا زكاة الحول حول أصلها عندي 30 ولما اشتريت ب30 شاه ولما أو 20 شاه ولا 30 ولما حال الحول أصبحت عندي 42 شاه فأخرجته بنخرج فيها الزكاة يا شيخ 42 فيهم شاه ولا فطلعت لهم شاه بعد ذلك يعني امتلكت هذه الأغنام في شهر محرم وبقيت عندي إلى شهر صفر من العام اللي بعده اللي هو 13 شهر فأني أخرجت الزكاة عنها مثلا في محرم فلما بعتها بعتها بعدها بشهرين يا شيخ في ربيع بعتها في ربيع تمامه فهنا في هذه الحالة المال الذي قبضته في ربيع هو يتحول ليوم الحول الزكاة متاعي وعيد يعني أنا عندي اشتريت شياه للتجارة اشتريت 25 شياه في محرم لما حاد الحول في محرم أخرجت زكاتها
1: كويس.
0: أصبحت عندي 42 مثلا فخرجت فيها الزكاة في هذه الحالة أنا لما طلعت الزكاة عليها في محرم لا شيء يجب علي فيها أديت حق الله فيها في محرم بعدين بعد شهرين بعتها بعد شهرين بعت 42 هذو شاه الآن أمتى بعتهم في شهر ربيع وأنا أخرجت زكاتهم في شهر محرم فهذا المال اللي بعتني في شهر ربيع بطه في شهر ربيع هو اصبح وبيصبح هو شنو الحول يا شيخ ما عادش محرم زي قبل
1: بيتغير
0: ايه لان وجوب الزكاه فيها اللي في شهر محرم ابطله حول الذي عفوا ابطله اليوم اللي بعت الصفقه هذه اللي هي في شهر صفر ابطلت حول الاصل ابطلت حول الاصل الذي اشتراها به معي الصفقة هذه اللي بعتها بها يعني في شهر صفر خلاص أصبح الآن الحول بتاعي معش
1: بيتغير من الحول يبدأ من يوم الصفقة هذه
0: لأني خرجت زكاة في محرم وبعتها وربطها مال فتحول الحول يوم قبض المال في أو يوم البيعة هذه اللي هي في صفر زي ما نقوله نعم
1: فإن
0: وجوب الزكاة فيها أبطله حول أبطل حول الأصل الذي اشتريت اشتراها فيه يعني يعني اشتريتها في محرم وزكيتها في محرم وبعتها في صفر خذت فلوسها في صفر إذن الآن الفلوس هذا حولهم ماذا حولهم صفر لأن محرم من زكيت
1: خلاص
0: في الزكاة بتاع الغنم هذيك وأصبحت الآن تحولت إلى مال الآن الله أعلم
1: نعم.
0: وأما إذا أبدل أو إنسان بدل ماشية من الضأن قلنا أو معز بالضأن أو بقر بجاموس كما قلنا في الدول المجاورة فإذا بدلت هني المعز بالضأن فحول الزكاة حول الأصل الذي بعته تغير من نفس النوع يبقى الحاصل على حالها أبدلتها أنا أبدلت إبدال هنا بنفس النوع جاموس ببقر أو بقر بجاموس أو ضأن بمعز أو معز بضأن يعني فحول الزكاة حول الأصل الذي باعه فيه يعني فيبني على الأصل ولا يستقبل ما يستقبلش بجديد
1: حول جديد
0: زي ما قلنا في المسألة السابقة وإنما حوله حول الأصل يبني على ما مضى يعني يعني عندي 50 شاه 50 من الضأن في محرم بدلتها في رجب بمعز أقولش والله الحول ولا في معز العفو الحول ولا في شهر رجب عفوا وإنما بقي الحول على ما هو باق على ما هو عليه باق على ما هو عليه ما دامت نصابة.
1: هذا لأن نفس النوع.
0: نفس النوع نعم. ما دامت نفس النوع فحول يبني على الأصل ويستقبل بالجديد حولا جديدا. وكذلك أيضا نقول حين امتلك ماشية للتجارة فغصبت أو سرقت منه. المفروض أنها غصبت أو سرقت منه وأتلفت صرفها اللي خنبها واللي سرقها هذا صرفها باعها ومشته وعاش نعرفها وين أو ذبحها أو كذا. ثم أراد أن يتصالح معي فقبلت العوض فيها مالا. قبلت أن يعوضني مال فحولها حول المال الذي اشتراها به أولا. حول المال اللي اشترتها بها
1: أول مرة.
0: أول مرة أنا نعم. فكأنه باعها بمال قالوا. في الشرح الكبير للشيخ الدردير قال ولو كان الإبدال المذكور لاستهلاك لها استهلكت يعني ادعاه ربها أي مالك هذه الماشية على شخص فصالحه على نصاب من نوعها أو أعطاه القيمة عينا فإنه يبني على حول أصلها. حول أصلها يعني. فالقاعدة إذا بيعت هذه الماشية بالمال فالحول حول المال الذي اشتريت به الغنم التي باعها بالمال وإن استبدلت بماشية من نوعها فحولها حول الماشية نفسها التي بدل بها والله أعلم.
1: نعم تمام. مازال عندنا فروع في هذه المسألة ولا؟
0: نعم.
1: طيب لعل نأخذها شيخ بعد الفاصل نخرج إلى فاصل ثم نواصل باقي مسائل المتعلقة بإبدال الماشية وبيعها ونحو ذلك إن شاء الله. أيها المشاهدين المستمعون الكرام كونوا معنا بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا بإذن الله تعالى.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا نحن الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تخص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
2: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم واختلاف تخصصاتهم بأسلوب سهل ميسر. فقه الزكاة يستضيف فيه الشيخ أسامة سليمان فضيلة الشيخ محمد خليل المزغي، يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم أيها المستمعون الكرام بعد هذا الفاصل. شيخنا، مازال حديثنا متواصل عن اللي يبيع الماشية متاعه أو يستبدلها ونحو ذلك، مازال في فروع متعلقة بهذا. كنا تكلمنا احنا قبل الفاصل على يستبدل الماشية بماشية أخرى من نفس أو من نوع آخر لكن من نفس الجنس، يعني ضأن بماعز مثلا أو بقر بجاموس، قلنا أنه هو حولها حول الأولى لأن هي من نفس النوع إذا استبدلها. إذا كان مازال في فروع تانية متعلقة بمثل هذه المسائل، هذا كله طبعا في اللي شراها للتجارة، صح؟
2: نعم، نعم. إذا ننتقل في هذا الجزء إلى من امتلك ماشية للقنية للتملك يعني وليس للتجارة، يعني وهي نصاب ثم استبدلها، وهي بنصاب ثم استبدلها، يعني مازال مع يقول في شرح مختصر خارجي شرح المختصر الخرشي أو الخرشي على الاختلاف في ضبطه، في قول خليل كنصاب قنية قال يعني أن من كان عنده نصاب من الماشية لأجل التملك وليس للتجارة فأبدلها بنصاب مال فلوس أو بنصاب من نوعها فيبني على حول الأصل، يملك هذه الماشية، يملك هذه الماشية أو يوم اللي زكي فيه فيها في العادة. ولو كانت أقل من نصاب، هي أقل من نصاب، يعني يقولوا إحنا 30 من
1: الماشية من الغنم،
2: من الغنم 30 أبدلها بنصاب من العين، أبدلها بنصاب من العين. نقول الآن النصاب حوالي 45,000، عند 30 باعها ب50، عند 30 شاه باعها ب50,000، فإنه لا زكاة عليه اتفاقا، ويستقبل بالثمن، ويستقبل بالثمن، يعني هذا اليوم يبدأ بحول جديد، يبدأ حول جديد لأن هي أصل غير نصاب، فالأصل هي غير نصاب، يعني أقل من نصاب، وباعها ولو كان المال اللي باعها به هذا نصاب، يعني 50 قلنا نحن 30 شاة ما فيهاش لا زكاة فيها، نصابها 40، فباعها ب50,000، ونحن نقولوا نصاب زكاة المال 45,000، وباعها ب50 عنده نصاب مال، لكن هنا لا يبني على الأصل وإنما يستقبل بها حولا جديدا من يوم لك فلوس، يوم بعتها بفلوس، بعتها برجب ب50,000، إذن هنا نستقبل 50,000 هذا نستقبل بهم من يوم رجب، يبدأ أول يوم من يوم من أيام الحول، يعني من أيام الحول. وأما كان بدلتها نصاب من نوعها، أنا عندي 40 شاه معي وبدلتها ب40 من الماعز أو ب45 من الماعز، فإن هنا بدأ من نوعها فحولها حول الأصل، حولها في ربيع في رجب بعتها عندي عفوا عندي 40 شاه من الغنم، حولها في ربيع واستبدلتها في شعبان ب50 من الماعز، فالحول هو حول الاولى اللي هو ربيع، لما نسكر ربيع نزكي على الماعز هذا، لما يوصل ربيع وسكر العام حولها حول الاصل فنزكي عليها. لكن لو الاستبدال بنوع اخر مخالف، استبدل مثلا عند يتاجر في الإبل أو عفوا مش تاجر هو ما قلنا أنا التملك، يعني عند 5 من الإبل أو 4 من الإبل أو عفوا أو 6 من الإبل وبدلتها بغنم أو بقر بغنم أو غنم ببقر أو غيره، فهنا يستقبل بها الحول ولا يبني حول جديد، لأن البدل هنا مختلف اختلاف كلي. الأجناس مختلفة اختلاف كلي من المبدل، فكأنه مال جديد، كأن تلكت مال جديد،
1: لذلك بيبدأ بداية جديدة.
2: بيبدأ جديدة نعم.
1: نعم واضح إن شاء الله. توهدته كل المسائل المتعلقة ب يعني مسألة أنه هو يبيع ويستبدل وكذا، وكلها لا ليس هروبا من الزكاة. من الزكاة نعم. واضح شيخنا. ممكن شيخنا ننتقل إلى مسألة أخرى إذا كانت يعني هذه المسائل انتهينا منها، هي مسألة زكاة الشركاء. أحيانا يكونوا في أكثر من شخص شركاء في عدد من الماشية، فما نعرفش هي كده لها أحوال، يعني مثلا إذا كانت هي الماشية بلغت 40 من الغنم مثلا يكون أو 42 من الغنم، ولكن واحد منهم عنده 20 والثاني عنده 22 مثلا، فيعني كيف تتم الزكاة في مثل هذه المسائل يعني؟
2: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذه المسألة، هو الزكاة الخلطة كما يسميها الفقهاء والخلطاء، هي من باب التيسير على الناس سبحان الله. فترى يعني كما قلت في بداية الحلقة، يعني التعامل أو إحكام الشريعة تتعامل مع الأغنياء والفقراء على حد سواء، والتيسير للجميع. التيسير مع الغني ما وجد في ذلك حظا من شرائع الله سبحانه وتعالى، وكذلك للغني ولعباد الله أجمعين. فهذا الخلطاء هنا من باب كما يقول العلماء باب يعني التشجيع على التنمية، باب التشجيع على التنمية وتنمية هذه الموارد لخلق الله، فيسر الله على الخلطاء في الماشية وعاملهم معاملة المالك الواحد. يعني هو زكاة الخلطة مأخوذة من الاختلاط، من الاختلاط، وكما قال ابن عرفة هي اجتماع نصابي نوع من النعم مالكي، نوع من النعم مالكين يعني، فأكثر فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد، يعني هو اجتماع نصابين عند المالكية لمالكين، فأكثر مما يجب تزكيته، أي تعامل معاملة المالك الواحد. هذه نعيد الخلطة، إذن هي جعل الماشيتين لمالكين جزء ملاك أو أكثر، وكل واحد منهما يملك نصابا عند الفقهاء المالكية، فتزكى معاملة المالك الواحد. على سبيل المثال نقول ثلاثة أشخاص، وكل شخص يعني عنده 40 شاه، كل واحد عنده 40، 3 في 40 ب 120، يعني هم كل واحد ماشي بروحه وملكيته بروحه ومستقل، يعني كل واحد بيطلع شاه، 3 شاه هذول 120 هم متفرقات، يعني مش مشتركين، هم كل واحد قلنا مالك بروحه، هذا 3 جيران، هذا عنده 43 وهذا عنده 45 وهذا عنده قولوا 41. لما يجي الحول متاع حول زكاتهم أو السعي زي ما نقوله، كل واحد بيطلع شاه، ثلاثة شاه يعني في المئة، مجموعهم 120 وكسر يعني، يقولوا 125، فهنا كل فرد سيخرج شاة عن زكاة ماله. فإذا كانوا خلطاء، احنا نقولوا شركاء الخلطة هذه، مشتركين مع بعضهم وليس هروبا من الزكاة، كم بيطلعوا في 120؟ بيطلعوا واحدة فقط. شوف رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني من باب التيسير. فهذه من باب الرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله رحيم بعباده، فقير وغني على حد سواء. فهنا يخرج كل واحد منهم، لو قلنا كل واحد مفرد بيطلع شاه بروحه، لكن لو كانوا مع بعضهم ثلاثة
1: بيطلعوا شات واحدة فقط،
2: بيطلعوا شات واحدة فقط يعني. والمثال آخر قلوا الشريكين، واحد عنده 80 من الماعز والثاني عنده 40 من الغنم، وتوفرت فيهم شروط الخلطة معي، المجموع 120، بيطلعوا شاه واحدة فقط. مر بينا في الحلقة السابقة أن يؤخذ منه الأكثر، يأخذ منه
1: الأكثر.
2: هذا عنده 80 والثاني 80 من الماعز و40 من الضأن، من الضأن، فبنطلع هنا ما دام هم شركاء فيهم توفرت فيهم شروط الخلطة، بنخرجوا يعني واحدة من الماعز وأكيد المعز أقل من سعر حتى أقل من الغنم. أقل من الغنم في المعتاد يعني.
1: أقل من الضأن.
2: أقل من الضأن. أقل من الضأن. فصاحب المعز عنده 80 وصاحب الضأن عنده 40 يعني الثلث. لما نقسم 120 على 3 بيطلع 40. فصاحب الضأن هنا المعز هذه اللي يطلعوها من الزكاة يخرجوها زكاة كم تساوي؟ نقول تساوي 300 دينار على سبيل المثال، نقول مثلا 900 دينار تساوي 900 دينار. فصاحب الغنم هنا الإبل هنا الضأن عفوا صاحب الضأن بيخلص
1: صاحب المعز
2: صاحب المعز بيعطيه الثلث النوبة 40 هو وذاك 80 بيعطيه 600 دينار بدل ما يخرج شاه واحدة كان يخرج شاه. الآن قلت أول الشاه كان بتساوي مش أقل من 1700-1800 على سبيل المثال. فشوف رحمة الله سبحانه وتعالى يعني شريعتنا الغراء لا تتسلط على الأغنياء. ليست أنت خلاص تملك تمام فيتسلط عليك، لا بالعكس. نعم. ففي هذه هذا باب المثال يعني. وكما ما الدليل؟ قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ومن كان من خليطين يعني شركاء زكاة الخلطاء فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. لأن لو كانت هذه الأغنام متساوية مثلا نقول 60 من 60 من واحد عنده 60 من المعز والثاني 60 من الضأن، فالنهاية الساعي اللي بعثه والأمر بيختار واحد الأفضل الفقير شنو هو لأنه متساوية. وكان أخذها من الضأن بيكسب مع صاحب المعز، وكان مع أخذها من المعز بيكسب صاحب الضأن مع المعز يعني. وعندنا مثال آخر معلش، حتى هو مثلا حتى في زكاة الإبل الآن أنه تعرف أنت المسألة هذه موجودة يعني. عندنا اثنين شركاء خليطان، عندنا خليطان كل واحد عنده 36 من الإبل. كل واحد عنده 36 أو 36 من الإبل أو 37 يعني لما نجمع 36 و36 يطلع المجموع 72. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الحديث؟ فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. بنت لبون أنثى وهي التي أكملت العام الثاني ودخلت في الثالث. فإذا بلغت 46 إلى 60 قال ففيها حقة طلقة الجمل. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. يعني من 61 إلى 75 فيها جذعة. فيجب عليه هني تو عندي زوج شركاء خلطة، هذا عنده 36 وهذا عنده 36 المجموع
1: 72.
2: قال فإذا بلغت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة. لو كل واحد بروح عشان بيطلع 36 بنت لبون،
1: كل واحد
2: بيطلع بنت لبون تمام. لكن لما اشتركوا في الخلطة وتوفر فيهم شروط الخلطة هنتعرضوا لها إن شاء الله بإذن الله تعالى، ف 36 و 36 يعاملان معاملة المالك الواحد. كان 72 يملكهم واحد هذا
1: بس يعني طلعوا واحد حقة فقط،
2: طلعوا جذعة فقط. والخط من الجذع اللي يخط منه جذعة بيقسمها مع صاحبه بالنفس. إذا الجذعة تساوي هذه لو تساوي 6000 إذا اللي يأخذت منه هذا خرجها. والثاني الشريكة الثاني معه بيعطيه 3000 يثمنوها قداش بيعطوها نص حقها يعني. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى يعني. وأكيد أن الجذعة أقل من 2 بنات لأبوه في العادة في المعتاد في المتوسط خلينا من دون يعني التعارف عليه أن 2 لأبوه أغنى من جذعة واحدة عادية كما يقال يعني. فهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى وألطافه له الحمد وله الشكر على كل حال.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ما زال عندنا مسائل متعلقة بزكاة الخلطاء ولا
2: هي عندنا شروط الخلطة يعني لها شروط هي ليس أطلاقها هكذا.
1: طيب بنخش فيها بإذن الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، لأن الوقت ضاق علينا في هذه الحلقة فنبدأ فيها بإذن الله تعالى من الحلقة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا شيخنا الشيخ محمد خليل المزوغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجورا. كما أشكركم أيها المستمعون الكرام على طيب المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
4: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا، يعني كل
4: نقاط
2: ما
4: تتحول
2: لرصيد، نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ،
4: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء، يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب، حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي، يعني فبيك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار، يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي مترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما ما يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعني تبروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد إذا كان هل هو مال
4: أو سلعة
2: إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلف قد أكون مصيبة، أنه ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره، يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو النقطة حتى ما مرت علينا وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيها في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة، يعني
4: يألف المنكر يعني
2: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني يتعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
4: ينفع بها
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلى لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، إن ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
5: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، ومع وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
6: لا لا لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة، غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راه لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقول لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس على أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، وأيضا على الرقم 092-092-16-0. أيضا يمكن الاتصال عبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات، الأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة، قال رجل أوصى بكل ماله لشخص واحد وترك أبناءه، فهل تنفذ الوصية؟ الوصية لها شرطان. الشرط الأول ألا تكون لوارث، وهذا اتفاق بين فقهاء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وهذا الحديث وإن لم يكن صحيحا أو في أعلى درجات الصحة، إلا أن الفقهاء أجمعوا على الأخذ به. لماذا؟ قالوا لأن صاحب الميراث قد استغنى بميراثه عن الوصية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بعد الاتصال، سيد حمدي، السلام عليكم.
2: أدعاكم الله إن شاء الله.
1: آمين يا رب أجمعين.
2: إن شاء الله. يا شيخ، اليوم اللي فات يمكن ثلاثة أيام جات قيمة مبلغ من المال.
1: إيه.
2: شنو حكمها؟ هي قيمة أقل من 100 دينار.
1: وين لقيتها؟
2: لقيتها في شارع المختار. صحيح يعني.
1: قدام محل لك ولا محل ولا في الطريق ولا؟
2: لا في الطريق. لا الطريق، لا موجود على الطريق، جات جنب السيارة،
1: وانت من سكان المنطقة ولا بعيد ولا شني؟
2: لا بعيد، لا مش بعيد هلبة، من سفر يعني كيلومترات، هذا كيلو
1: أربع كيلو. ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: عرفت عليها عن المنطقة كلها يعني، شكل المنطقة لما أعطيتهم رقم أعطيتهم يعني مواصفات بسيطة بس.
1: إيه،
2: ما
1: اعطيتش كل المواصفات.
2: نعم،
1: ما اعطيتش كل المواصفات يعني.
2: لا مش كل المواصفات.
1: إيه، لقيت مبلغ مالي وخلاص.
2: إيه يعني لقيت حقيقة وكان في حد سأل عليها
1: سرية. باي تمام، كويسك كويس، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى
2: إن شاء الله. شيخ الله يحفظك.
1: ماشي. سيد يونس، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عبد المحسن.
1: سيد يونس لبس عليك، شن حالك باهي؟
3: الله يعزك ويبارك فيك وكبر قدرك.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب.
3: وسمحنا ومشكور جدا لكم من رايع، هذا مش غريب عليك، وإحنا والله
1: بارك الله فيك. بارك الله. هو والله هو يا سيد يونس هو ليس دفاعا، نرى وراء، وانت اللي تقول في مشايخ مقتنعين به، لكن أنا عكسه. فالمسألة زي ما قلت يعني هي مسألة اختلاف آراء، في اللي يوسع في اللي يضيق، لكن في النهاية نقبل كل الآراء بإذن الله تعالى.
3: لا لا، ربي يبارك فيك.
1: آمين يا رب.
3: مش مستغرب عليكم، وحاجة واحدة غير الأسئلة السياسية، حاجة ثانية، لأن الأمر واضح وقنواتكم يعني مش مقصرين، ما جلي واضح جدا جدا. إحنا والله لا غير خايفين على صورتنا وكذا، حاضرين
1: بينا نعلمهم أدب
3: بالذات مع العلماء ومع
1: الكلام. بارك الله فيك يا رب العالمين،
3: ونسمع عليكم كل خير وخيركم الطيب. ويعني أنا مشاري تبعكم حتى في برنامجكم الثانية، والله يعلم الله بالسعادة اللي يشعر بها.
1: بارك الله فيك.
3: توصل الناس اللي مع احترامي، يعني زي ما قلت مشاركهم والصراخ والعياط اللي ما ليش لها.
1: آمين يا رب، أجمعين يا رب العالمين. لا لا، أجمعين الأجمعين، لا وفيش حاجة تقتضي الصباح. بارك الله فيك، وانت اللي سمحني، لأن الأمر عادي جدا، ما فيش أي حاجة محروسش مثلا ولا لا لا، هي عبارة على وجهة نظر وبينتها وخلاص، ما أمر عادي جدا جدا. واني متأكد أن في نسبة كبيرة من المشاهدين فكرتهم زيك، ونسبة كبيرة أيضا فكرتهم زيي، فالمسألة عادية، يعني ما فيش حاجة تقتضي أن احنا زعلنا ولا أنت زعلت ولا لا، أمر عادي جدا جدا جدا بإذن الله تعالى. سيد عبد الله،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا شنو حالك اليوم؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
4: أنا عندي مجموعة دكاكين وإجهارات وبرنامج
1: باه،
4: ومرة يخش مرتب ومرة يطلع مرتب. أفضل طريقة لإخراج الزكاة
1: الحسبة يعني؟
4: إيه لا، يعني ندير يوم معين ونجمع اللي عندي، ولا كل مرتب يحول عليه الحول بروحه، ولا نجمعها من كلهم نهاية العام، ولا
1: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أنت عندك نصاب ولا
4: معين ونجمع اللي عندي، ولا
1: سيد عبد الله؟ مش مشكلة، هاي نجاوب إن شاء الله إذا كان في اتصال. الوصية كما قلت، السؤال الشرط الأول ألا تكون لوارث، لأنها إذا كانت لوارث لا يعتد بها ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة. جاي واحد قال أعطوا لولدي فلان كذا، أو أعطوا لبنت فلانة كذا، أو أعطوا لزوجتي كذا، أو أعطوا لأبي كذا أو أمي، المهم أي واحد من الورثة. جاء الورثة وقالوا هذه وصية باطلة، لكننا سننفذ ما كان يرغب إليه تبرعا منا وليس تنفيذا للوصية، هذا يسمى تبرع منهم. لما بيتنازلوا للولد هذا على الحوش مثلا اللي كاتب بوه، هذا تبرع منهم، لأن الولد كان نقوله عنده ربع الحوش ولا خمس الحوش ولا الله أعلم حصته قداش. فلما بقية الورثة يقولوا نعطوه الحوش كامل، هو عبارة على تنازل الورثة عن بقية الحصص. كان زي ما قلنا هو عنده فيه الربع، الورثة تنازلوا على ثلاثة أرباع، عنده فيه الخمس، الورثة تنازلوا على أربعة أخماس، وهكذا. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تتجاوز الثلث. كان تجاوزت الثلث لا تنفذ إلا في حدود الثلث، فمش تبطل كلها. يعني واحد مثلا كل رزقه اللي عنده في الدنيا يساوي 100,000، كل رزقه ما عندهش حتى قرش غير 100,000، وجاء قال بنعطيهم لسيم من الناس وهو ليس وارثا، هذا ما نقولوش الوصية باطلة بكل، لا، وإنما ردوا إلى الثلث اللي هو 33,333 دينار. نقولوا هذا ما تنفذ فيه الوصية، وباقي المبلغ اللي هو 666 1666 دينار هادو يمشوا للورثة. فهذا الشخص الذي أوصى بماله وحرم أبنائه يجمع المال كله مع بعضه ويطلعوا منه ثلثه يعطوه لهذا الموصى له إذا لم يكن وارثا، والباقي أو الثلثان الباقيان يقتسمهما الأبناء. أنت السيد إبراهيم.
5: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياك الله يا شيخ عبد المحسن، نفع الله بعلمك إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب العالمين.
5: نشكرك على مجهوداتك يا شيخ عبد المحسن، وبارك الله فيك إن شاء الله.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
5: شيخ عبد المحسن، أنا بالله عندي توضيح بسيط. أنا كلمتك الأسبوع قبل الماضي وضويتك على أن في ناس يتوا في خصوصيات العائلية، فأنا نحكي أنا بعد ما واحد يكلم يحاول أنه مثلا ما يشبش بص على نفسه، يعني شبه على حد غيره. فممكن انت فهمتني غلط، انك انت قلت يعني انا مثلا ما تستقبلوش الاسئله هذين على الاذاعه.
1: لا لا لا هذا
5: انا والله انا
1: لا هذا هذا اللي معك فيها. لا هذه معك فيها معاش ما نبوش في الإذاعة. امرأة تتصل تذكر الخصوصيات اللي بينها وبين زوجها في غرفة النوم، لا هذه ما نبوهاش. هذه تكون على
5: تقول جوزي، تقول خويا، تعرفت أنا خويا، خويا سبني. في ناس أصواتهم معروفة الشيخ المحسن.
1: صح.
5: أنا لا فيك أنت.
1: لا لا هذه معك فيها.
5: قول هذا الشيخ عبد المحسن هات الكاتب بدون ما نشوفك ولا بدون أني عرفته ونعرفك دغري.
1: لا لا هذه لا هذه اللي معك فيها للأمانة. الحاجات الخصوصيات راو فيه هي الإشكال، إن في ناس مش مفرق بين 14-13 ومفرق بين الإذاعة. يعني الشيخ عبد الغني بن سعدان مرة اتصلت به مرأة وقالت كلام يعني دقيق جدا ما ينقالش. شوي هو انتبه قالها راو أنت يا أختي على الهواء تندري بروحك على الهواء. أول ما قالها على الهواء سكرت الهاتف، هي تحساب على رقم تحساب على رقم 14-13.
5: أيوه. وبحاجة أخرى شيخ عبد المحسن، فيه الناس يكرروا في الأسئلة والبرنامج هذا، وأنتم بركة الله فيكم في مجهوداتكم كمنتم تقدموا في فقرة قيمة عظيمة. الشيخ صادق الغرياني حفظ الله تابع ابن تيمية عصره، ابن تيمية وقتها يعني الشيخ علمه

0: عفوا أسئلة يوحلوا فيها العلماء، مش شك سؤال ما تعم مانيش عارف شنو هذا بولس ما بولس، والله ماني والله العظيم.
1: إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا سيد إبراهيم. أن الأخت أم إسماعيل قطع الاتصال. هو سيد إبراهيم تكلم على مسألة السؤال في الخصوصيات الدقيقة جدا، هذه ينبغي أن تكون خاصة لا تقال على الهواء لا في التلفاز ولا في الراديو، هذه حقيقة. عندنا رقم 14-13 يقدر الحد يتكلم براحته، بعض المتصلات تقول هذه مسجلة، نقولوا لها لا ما أنا مسجلة، لكن مش مسجلة نبو نديعوها، مسجلة حفاظا على حقك أنت، باش كان في فتوى غلط ولا صارت مشكلة في فتوى من الفتاوى وجاء حد راجع نعرفه من الشيخ اللي افتاها ومبينوا شني صار من إشكال، هذا الأساس. لكن الهاتف لا تداع، ولتوى أظنك ما سمعتش إن رجعوا لمكالمة من المكالمات وقالوا كذا، لأن راو أنت تحكي في آلاف المكالمات يوميا، أظن إن آلاف المكالمات يوميا، تخيل الشيخ من الساعة 9 للساعة 3 نحي منهم فترة الفطور البسيطة يا أخي، ولا حتى الفطور نجاوبه وحني ناكله، لما نبدأ على الهاتف وني ناكل نجاوب، نشرب الشاهي ونجاوب، نشرب القهوة ونجاوب. ففي فترة الصلاة فقط، هذه ممكن نقوله من 1:30 أو من 1:15 إلى 2:15، هذه فترة الصلاة والباقي الشيخ مقعمز. يعني لو الأسئلة كانت مختصرة ممكن نجاوب حتى كل شيخ 100 ولا 200 في اليوم، كان مختصرة وكان عاد فيها طول، هذيك مسألة أخرى. فال 14-13 هذا أفضل للأمور الخصوصية اللي مفروض لا يطلع عليها بقية الناس، لأن بعض الناس للأسف لما يسمع الكلام هذا، واحد ما كانش يضرب في مرته ويسمع مرأة رجلها يضرب فيها، مرات يدير الأمر السيء أو يقول على طريقة معينة للإثم الناس مش فايقين بها، لما يسمع هذه الطريقة تعجب بعض ضعاف النفوس ويبدو يديروا فيها. فدائما المسائل الخصوصية لا، هذيك أفضل أنه تكون في 14-13. أو عندنا الزيارة الشخصية، تعالي ولا تعالى للدار الإفتاء أقرب فرع ويستقبلوك المشايخ ويعطوك السؤال الخاص وتروح، ولا ريتهم ولا روك، مو مش لا ريتهم ولا روك، هم حتى مش فاضيين باش يتذكروا. يعني نتوى شخص جاني قبل الحلقة، جايني مرتين قبل، قال لي تتذكر الموضوع، قلت له قداش بنتذكر موضوع وقداش بنتذكر سؤال. فالشيخ يعني ما يبيش يحمل كل هم سؤال بيقعد يتذكر له، يعني بيتجاوز لما يجو 50-60-100 سؤال 200 سؤال تانيات حينساه ومش في باله أصلا، ويحرم عليه أصلا أن يسمي يقول فلان جاني وقال وداره، وخاصة إذا كان شخص يتأدى من ذكر هذا السؤال. لو كان ما يتأداش عادي مرات نعاودوها للنفع ناس في درس ولا كذا، لكن إذا كان يتأدى في خصوصية وكذا يحرم على الشيخ أصلا أن يسمي. ممكن يذكر السؤال بدون تسمية ماشي، يقول جاني شخص واسأل كذا، طبعا هذا المقصود منه الفائدة وليس المقصود يعاود وخلاص الشيخ. عندنا اتصال سيد عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: بقي قبل شوي تكلمتك بالزكاة، حكت عليه كلمة عندك اسمها نصاب ولا وشوي فصل الخط.
1: ايوه
2: مرات نوصل نصاب ومرات لا، لكن بالطريقة مش ولما يوصل نصاب بعدين الواحد يعرف كيف.
1: تمام هاي
2: بارك الله
1: فيك. ماشي هاي السيد محمد.
3: هلو.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
3: طيب الشيخ جزاك الله خير علينا
1: أجمعين يا رب العالمين أجمعين.
3: يا شيخ أنا عندي مشكلة في الميراث.
1: باه.
3: أنا عندي قد اعترض كاتب هذه أبويا الله يرحمه ويستر عليه.

0: غفر الله وارحمه به.
1: وانا ساكن بالزيزار يعني ما تعرف كيف ندير اخوتي ما بوش يسموني.
0: كتبها ابوك هذه كتبها ابوك ولا بتاعك؟
1: لا كتبها لي ابوي.
0: وباي حزتها ولا
1: حتى للمحامي استفسرت من القضاء قال لي هذا حقك وانا اخوتي ما بوش.
0: شني ما بوش يعطوك الارض ولا شني يعني؟
1: ما بوش يقسمولي.
0: تبا هي مش كاتب لك بوك وقالوا لك حقك كيف بيقسمولك؟
1: ما بيش قالوا لي لا قالوا لي انت كاتب لك بوك. انا ابوي الله يرحمه انا طبعا جوزت كبير شوي
0: با
1: باي وقعدت حوش ما فهمت او انت عارف ساكن بالهزار دي 6 سنين حتى الزيان ما يجونيش ما يسألوش انا
0: حول ولا قوة.
1: انا برايك يا شيخ
0: توا مع بايت تسمع الإجابة بإذن الله. هي في كلام ثاني لكن ماشي الحال. هاي سيد صالح.
2: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نهاركم مبروك. نهاركم مبروك.
0: آمين يا رب العالمين.
2: يا شيخ.
0: أيوة.
2: الدنيا كل يوم ترفع.
0: حق. أيوة سيد صالح. السيد عبد الله السيد يونس تكلم على الأسئلة السياسية أيضا. هو الدين لابد أن نعلم أن الدين متعلق بالأفعال ومتعلق بالعقائد، متعلق بالفعل الظاهري ومتعلق بالأفعال الخفية زر الرياء والعجب والكبر والظن السيء والحب الخير للناس، هذه أمور داخلية، والإيمان في أمور داخلية وفي أمور خارجية. الفقه يعنى بالأمور الخارجية فقط، صلى ويتحرك هلبة هذا أمر نشوف فيه، صلى ومش متوضي دخل إلى الحمام وصلى، صام وكلي عليه كفارة، في فلوس وما زكاش، هكذا يعني شيء يشاهد وينظر بالفعل. من ضمن هذه الأشياء ولعل أهمها هو السياسة، السياسة الشرعية هذه مادة تدرس في الجامعات. تبقى الآن هل يجوز السؤال على السياسة أو لا يجوز السؤال على السياسة؟ كونه يجوز يجوز، بل هو مطلوب. كونه هل هو مستحسن أو غير مستحسن هذه مسألة أخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يسأل عن علم فيكتمه يلجم بلجام من نار يوم القيامة. هل اللي يجاوبوه يسألوه في السياسة هو يعرف وما يبيش يجاوب ويخلوا الناس يتحاوسوا يقع عليه هذا الوعيد أو لا يقع؟ يقع وزيادة يا أخي. أني لما يسألني واحد صلاة باطلة ولا كذا وما نجاوباش عندي مشكلة في نفر واحد، لكن لما يسألوني سؤال سياسي ونعرف أن إجابتي تحمي أناسا كثر ولا تنفع أناسا كثر وما نجاوباش هذا يكون التأثير أعظم وأخطر. وبالتالي السياسة رأى من صلب الدين والدين من صلب السياسة. كلمة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، أن نعرف أن مش هذا قصد السيد يونس، لكن اللي يقولوا والله هذا مفتي ولا يتكلم في السياسة، المفتي لابد أن يتكلم في السياسة والسياسة لابد أن تمر على المفتي، مش المفتي نقصد مفتي البلاد يعني الشخص اللي بيتصدى للإفتاء. إذا لم يكن رئيس البلاد فقيها إذا أراد ما يرضي الله عز وجل المفروض ما يفعلش حتى فعلا يسأل أهل الشرع يقولوا والله بندير هكي بنعطي فلوس للحج بالبلاش جايز ولا مش جايز، يعني بنحجج حجاج البلاد بالبلاش جايز ولا مش جايز، نبي ندير الدولارات نديرهم هيك جايز هيك المفروض يعني هو الأصل، الأصل أن من شروط الخليفة أو من شروط رئيس البلاد أن يكون مجتهد مطلق، لكن اللي صاير الآن أن رؤساء معظم الدول الإسلامية حتى سبوا ما يعرفوش يقروه، ورينا الكلام هذا، يعني رينا رئيس دولة يحكم في قداش مليون ومش عارف يقرأ آية يقرأها بتاع صف أول، يا أيها الناس إنا المهم جعلناكم شعوبة وقبائل لتعارفوا، يعني حتى من ورقة مش عارف يقرأها، مش حيكون مجتهد هذا، يعني حتى صف سادس مش عارف وصل له ولا مش وصل له، وهلبة بهذا المعنى. فالمفروض أن هو يبي الشرع عينه على مجموعة من الناس، الباري عز وجل جعله وليا على مجموعة من الناس، المفروض أنه يسوسهم بما يريد الشرع، بيني ما نعرفش باعتباري رئيس دولة وما نعرفش يا سيدي عالم في الطب ولا في الصواريخ ولا في الاقتصاد ولا في الكيمياء، لكن الشرع مش مجالي، لابد ما نسأل أهل الشرع، زي ما لما يبي يدير مستشفى ولا يبي يدير محطة طاقة شمسية لابد يسأل أهل الكهرباء ولابد يسأل المختصين في المجال، كذلك في الشرع. غير الفرق بينهم أن الشرع يدخل في كل مجال، يدخل في الكهرباء ويدخل في الكيمياء ويدخل في الفيزياء، كل شيء، لأن كلها متعلقة بإفعل أو لا تفعل، بينما الكيمياء ما أحيانا ما لهاش علاقة بالشرع، ما لهاش علاقة بالفيزياء، ما لهاش علاقة بالطب أحيانا. فإحنا الفقيه هذا مضطر أنه يفتي في كل حاجة، حتى في الصواريخ، حتى في كذا، بعد ما يعلم شنو بيصير وكذا عند القواعد يقول والله هذا جائز، هذا مندوب، هذا مباح، هذا حرام، هذا كذا. كون احنا مذهبيا، نيني نحكي عن نفسي مذهبية، لا توجه إلي الأسئلة السياسية مذهبية والله نرتاح، لكن إذا سئلت أحيانا مضطر نجاوب، وأحيانا إذا كان الموضوع أكبر، يعني حتى التنسيق هكذا المواضيع الكبرى خليها للدين والحياة، مش لازم تجاوب أنت، فعندنا الإذن في هذا الأمر. أنا من أن نحكي على نفسي كان نلقى السياسة ما نتكلمش فيها، إلا زي الكلام الآن، كلام عام، سبيت السيم بذاتها ولا تصرفنا تصرف أو اتقدت تصرف بعينه، لكن أحيانا مضطر. الآن لما يجي مثلا رئيس البلاد يديلك حفلة هيك كبرها وفيها منكرات ما الله بها عليم، الآن أنا لما نتكلم عن المنكرات هذه نتكلم عن الدين ولا عن السياسة؟ نتكلم عن الدين، أنا نتكلمش عن السياسة. فمسألة الدين والسياسة رأوا ملتزمان ومختلطان. الناس العلمانيين هم اللي يقولك لا والله أفصل الدين عن السياسة، لأنك أنت يعني ناخذه مثلا ما حصل في مصر مثالا، لما جاء مرسي رحمه الله لا والدين وكذا وبتخششون الدين في السياسة، ومرسي بيبدأ يتكلم بديل عن الباري عز وجل وكذا، هو كلام ما هناكش والله عمره ما تكلم، هو ممكن عن الدين بكر يكي بين معنى، بينما لما جاء السيسي الآن كل شيء خاش في الدين، سواء في الكنيسة ولا في الجامع، وما في حد يتكلم، طبعا مش خاش فيه الدين بمعنى الطريق الصحيح، راه خاش بالعكس، لكن ما في حد يتكلم، ما قالش لا كيف والله المساجد يرفعوا في صور السيسي ولا كيف، ما في حد يتكلم عادي على قلبهم زي العسل. لكن لما كان شخص يظنون بس انه يسعى فعلا لتطبيق الشريعة، هو ما دار شيء، راهو قاعد ما دار شيء مرسي، لكن لأن ظنهم إن إسلامي يبي يطبق الشريعة طلعت الدين والسياسة هذه ما يجتمعوش. لكن برا أسمع الآن الخطب في مصر كلها للسيسي، كلها شكر للسيسي وكلها كذا، من اللي قال لا هذا غلط وكذا؟ لأن متهنين على الجهة الثانية اللي هم أصلا خايفين عليها، اللي هو عدم تطبيق الشريعة، في حد تكلم عليها بكل الحاصل. السياسة من الدين والدين من السياسة، لكن من يتكلم في هذا الأمر، رأوا لما يتكلم الرواب تبدأ مشكلة. لما قالوا له من الروابضة قال الرجل الطافع يتكلم في أمر العامة. هذه الآن الإشكالية، وهذا نلاحظه فيه. أفتح الآن القنوات وتلقى من يقول لك اهجم على الداني وميليشيات وكذا، وهذا في كل القنوات، ما في حد قال لهم غلطك تقولوا، لكن كان الشيخ هو اللي قال يقول لا ما تخشش ليش الدين في السياسة. كيف ندير أنا يعني نمشي ندير صومعة هكي ونتعبد فيها لين نموت ولا كيف؟ هذا ليس فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة، هذه سياسة. ولما يقول من قتل قتيلا فلا يسلب، هذه سياسة. ولما يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذه سياسة. سياسة ودين مع بعضهم، لكن نحكي أن ظاهر الأمر أمر سياسي، ولكنه كان مربوطا بحكم شرعي معين. عن السيد محمد. السلام عليكم.
3: السلام عليكم
0: سيد محمد، اسمعني من الهاتف بالله. اسمعني من الهاتف ليس من التلفاز. تفضل. هاي
3: يا شيخنا.
0: ايوه تفضل.
3: بارك الله فيك. اذا كان الجهاد واجب على المسلمين اتجاه ما يجري في المقدسات المحترفه اللي احتلت، فما هو واجب العلماء وما واجب الذين يسمون انفسهم حكام العرب من هذه المجازر وهذا الخضوع والانهيار؟ هل واجب الجهاد اما الانبطاح والخضوع امام شرايين المعتديه المقدسات الاسلاميه؟
0: هذا واجبهم
3: يا شيخ.
0: ولدينا ولدينا ولدك يا رب العالمين، ولدينا ولدك. أن السيد شكري.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: بالله عندي سؤال فضيل الشيخ. بالله
0: تفضل.
4: أنا متبرع بكلى باهي في سنة 99
0: باه.
4: وفي ذاك الوقت متبرع لأخي باهي، لكن أنا سألت حتى الشيخ اللي كان في مصر فقالوا لي ان حتى تطوع ان جزاها كثير وان شاء الله اجر حاصل
0: ان شاء الله
4: وانقاذ الخيل. المهم تو سمعت انا في قناه في دكتور في الشيخ دكتور مانيش عارف جنسيه تمنين اردني ولا غير. المهم قال ما فيش تبرع في كذا، واحد انتهاك تعتبر لجسم الانسان والجسم الانسان بسميكا. ما عندهاش حق باش يتبرع حاجه بسميكا. قعدت والله
0: معنوياتي هبت شوية
4: شيخ والله.
0: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: عندي سؤال ثاني معلش.
0: باه. إيه.
4: أنا الجمعة اللي فاتت هذه أنا في صلاة الجمعة. في الدعاء الثاني تاع صلاة الجمعة، الدعاء الثاني كل دقيقة اختلف سهو. لو هذا اللي صاحبي اللي من قيام من الصلاة.
0: في الخطبة الثانية تقصد؟ في الخطبة الثانية. في الخطبة الثانية في الدعاء أخذك السهو.
4: إيه خلال السهو في الدقيقة الأخيرة.
0: وقام الصلاة.
4: نودي صاحبي قال لي قام الصلاة إيه.
0: لما أقام الصلاة وقف أنت ما عندكش علم.
4: وقف ما عندكش علم. إيه. اللي صاحبي جنبي قال لي نود.
0: باش ندير توضأت ولا صليت طول؟
4: لا توضأت صليت طول.
0: ما عادش لحقت عليهم.
4: ايه لا ما عادش
0: حق عليهم. لا باه باه باه باه تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الآن هذا مثلا مثال اللي قال واجب المسلمين وحكام العرب، هذه في الحقيقة سياسة، لكن نقدر نقوله لا والله احنا مثلا ما نتكلموش الآن فيها وأهلنا في غزة يذبحون، هذا صعب، بل بالعكس هو مفروض احنا نتكلم عليها حتى بدون ما يقولونا. وبالتالي الانفصال بين الدين والسياسة رأوا هذا في مخيلة المرضى من العلمانيين وغيرهم اللي يبوا خلي الدين في الجامع وخليني ندير ما نبي برا. لما نبي ندير معاملات ربوية ما تقوليش لا كيف ربوية، انت برا تبي تصلي صلي في الجامع. نبي نجيب ناس يرقصوا ويغنوا وياخذوا ملايين ويصير اختلاط، نقول لك لا ممنوع، تقول لي لا انت شنو يدخلك، هذا امر سياسي، انت برا صلي في الجامع. يعني هذا ما انتبه له بعض المصلحين السياسيين لما جو قالوا له انت ولدك في الحوش، لكن احنا نقروه في المدرسه زي ما نبوا في تركيا في عهد أربكان. قالوا له انت الاسلام في الجامع ما ليكش علاقه بالحياه السياسيه. قالوا باي والله باش ولدي، قال لما ولدي لما يكبر وتقروه انتم يجي يطيح علي الجامع مع بعضه، وهذا ما رايناه في تركيا. يعني اللي لبست شطية حجاب، مش حجاب هو، يعني ثلاث شعر تلت شعر هيبان مروة قوقجي، لما خشت في البرلمان تحسب أن البرلمان تحت في قنبلة نووية ولا هيك حاجة قريبة من هالمعنى. هي راه مش متحجبة، كان خشت بخمارة وممكن تحر ولا شبه عشان صار فيهم. كان هكذا يريدون العلمانية بهذه الأمر. والعلماني دائما، العلماني وهذا نشوفه فيه ملاحظ، عند احترام لكل الأديان إلا لما توقف الإسلام. بس لما بوش يطلع يقول حرب صليبية يقول لا هذه غلطة وما تدوروش وكذا، لكن كان قالها البغدادي ولا كذا ما عاش يسقط بكل. فالمسألة الدين والسياسة هما أمران مجتمعان، لا يكون دين بدون سياسة. يعني الدين انتشر بالدولة الإسلامية في الحقيقة، لم ينتشر بالدعوة العادية بس، راه صارت حروب وصارت غزوات وصار هزيمة وصار ربح وصار انكسار وصار مجازر، باش استقر الدين، الأمر للدين بهذه الطريقة التي نراها اليوم. أظن هذا كفاية في هذه المسألة. وزي ما قلنا هذا خلاف رأي ينبغي ألا يؤثر على علاقة الناس، هذه لازم ما نقبلوها. مادام هو الخلاف مقبول في حدود الرأي، والرأي الآخر زي ما يقولوا مش واحد يجي يبيني نكفر ولا هو يبي يكفر واني نخليه، لا، ولا هو رأي يؤثر علي تأثيرا مباشرا بالضرر، هذيك بعدين ممكن يصير خلاف وممكن حتى يصير أكثر من خلاف. لكن مسألة احنا في نفس المجال، هذا أخذي برأي وهذا أخذي برأي ثاني، أخذي بهذا الرأي لا يضره وأخذه بذلك الرأي لا يضرني، يجب أن نعود أنفسنا على قبول هذا الأمر. سيد عبد الله قال عندي مجموعة دكاكين ويخش مال ويطلع مال، أفضل طريقة لإخراج الزكاة. الآن الفائدة، هذه الفائدة غلت مكثرا للتجارة تعتبر من الفائدة، والفائدة يستقبل بها حولا أو حول بعد بلوغ النصاب، وكل فائدة تكون بروحها. لكن هذا الموضوع صعب التطبيق حقيقة. يعني لو أني مثلا زي هذا السيد محمد نقوله عنده 7-8 دكاكين ولا أكثر، مرة يخشوا 9,000، مرة يطلعوا 2,000، مرة يخشوا 7 يطلعوا 9، مرة يخشوا 3 يطلعوا 8، مرة يخشوا 10 يطلعوا 2، ما تعرفش كيف. لو أني نبي ندير لكل فائدة حول لين تبلغ النصاب، نشوفها لين تبلغ النصاب، وبعدين نشوف حولها، وبعدين نلم فائدة تانية لين تبلغ النصاب، ونشوف حول جديد، ونشوف يعني الأمر حيخرج عن القدرة الحسابية، إلا لو شركة من الشركات وعندهم محاسبين أمتى وبلغنا 94,000 يقول طق رقم لغته في يوم واحد واحد ولا كذا، أمتى بلغنا 180,000 طق بلغته، يعني تبدأ الأمور سهلة. لكن بالنسبة للشخص العادي يصعب هذا الأمر. وخاصة لما نصرف نصرف من الأولى ولا نصرف من جديدة ولا كيف يصير. فالطريقة السليمة اللي السليمة بحكم الواقع اللي نعرف أنه لو طبقنا الأولى حتصير مشاكل لها أول ما لهاش آخر، ومرات الإنسان ما يزكيش وهو واجب عليه الزكاة. لكن الطريقة السليمة اللي سهلة بحكم الواقع يعني نشوف مالي بلغ النصاب الآن 94,000 وحاجة 600 ولا كذا، قول 94,000 بلغ مالي 94,000 وخش فلوس ويطلع فلوس وخش فلوس ويطلع فلوس، لكن ما نزلوش على 94,000. جات في مثلا نقول هذا في واحد رمضان، الكلام هذا جات في واحد رمضان اللي بعده لقيت 130,000، زكي على 130,000 وارتاح. مع أنه ممكن أنت جوك إيجارات قبلها بيوم ويومين وفعليا هذا بتستقبل بهم حول جديد، يعني تستقبل بهم فائدة جديدة لأن تبلغ 94,000 ودير لها حول جديد وفائدة ثالثة ورابعة، وهذا زي ما قلت صعب جدا جدا جدا. فتلقى 130,000 زكي على 130,000، وهذا ما لم ينزل مقدار المال عن النصاب ولو ساعة واحدة في الحول، قعد مالي يساوي النصاب فأكثر من اللي بلغ 94,000 لين اللي هو يوم واحد رمضان إلى يوم واحد رمضان اللي بعده، ومالي لم ينزل على النصاب، لأن النصاب مرات يزيد، كان وصل 137,000 ولا مش عارف الرقم، نقول أكثر حتى 100 وصل في الخمسينات يا أخي ولا الستينات، 160,000 ولا حاجة. المهم ارتفع النصاب قاعد مالي أكثر من النصاب، نزل النصاب ونزل مالي لكن مالي قاعد أكثر من النصاب. ما دام طول العام بالغ نصاب فأكثر، نشوف الحول قداش عندي ونزكي عليه، سواء في زكاة الراتب ولا في زكاة هذه الإيجارات اللي قال عليهم السيد محمد، هيك أريح طريقة. قال هو مرات ما يتوفرش عندي نصاب. إذا كان ما توفرش عندك نصاب، يعني مثلا عندي 94,000 مشي مشي مشي مشي لين قاعد النصاب، نفترض أن النصاب قاعد 94,000، مشيت بعد 5-6 شهور شريت سيارة، نزل مالي ولا 91,000، نلغي 6 شهور هذوك معاش نحسبهم وما نحسبش حول إلى أن يرجع مالي مرة تانية 94,000. لما يرجع مرة 94,000 نبدأ في حسبة النصاب الجديد. طريقة متعبة متعبة لكن لازم منها. أو يقدر الشخص يقلد الشافعية في هذا الموضوع، إذا كان النصاب عندي من بداية السنة إلى نهايتها معاش ندور الوسط. المالكية لا يعتبرونه غنيا إلا إذا ملك النصاب ولم ينزل عنهم من بداية الحول إلى نهايته. الشافعية قالوا ما دام في الحول عندي 94 واحد رمضان بلغ مالي 94، وجيت لي رمضان اللي بعده لقيت مالي 92 لكن النصاب 90,000، يعني أكثر من النصاب في بداية الحول وأكثر من النصاب في نهاية الحول، نزكي بغض النظر عن وسط الحول. مرات مالي نزل عن النصاب ولا مرة تانية ما ندورش، ما دام من بداية الحول في نصاب ولما حسبت حسبتي في نهاية الحول في نصاب، الشافعية يقولوا يزكي. المالكية لا، مرات شخص عندي يقول أني أريح لي نقلد الشافعية، نقولوا لا حرج حتى عند المالكية، لأن عند المالكية هذه ما تسماش زكاة لكن عندك أجر، لأن أنت مش واجب عليك. كان عندي 94,000 بعد 6 شهور ولو 80,000، وبعد رقوا في الحول ولوا 94,000 بالمعاود، عند المالكية ما عليك الزكاة. فلو أخرجت الزكاة هذا يحسبون لك تبرع، ما يقولوك حرام عليك. وبالتالي تقليد مذهب الشافعية في هذه المسألة قد يكون مفيدا لبعض الناس، يريحهم ويخليه معاش يحسب هلبة. ونفس الشيء قلد القول بأن يحسب ماله كله ويزكيه مرة واحدة ويريح روحه معاش يدير لكل فائدة حول جديد. السيد محمد يسأل، قال عندي قطعة أرض وكاتبه لي بوي وساكن بالإيجار ونبي نقسم وما يبوش يقسمه. أرفع الأمر للقضاء يا سيد محمد، أجبرهم إجبارا على التقسيم. لكن عندي مشكلة في قطعة الأرض هذه اللي أنت قلتها، الظاهر أنها هبة، والظاهر أيضا من السؤال أنك لم تحزها، لأن قاعدة زي ما هي، لأنك لو حزتها ما عاش عندهم شن بيقسموا عليك. فأنت هذه لابد تحطها في رأي في فكرك، إذا لم تحز قطعة الأرض وأبوك كان قد تبرع لك بها مش بيع وشري، ما حزتهاش، لم تفعل فيها أي فعل يدل على ملكك إياها قبل موت أبيك، أرى نقولوا لك الأرض هذه في الميراث، لا حق لك فيها شرعا وإن حكم لك بها القضاء. فانتبه لهذه المسألة، إذا لقيت الأرض ليك وانت حايزها أو شريها بيعا وشراء حقيقيين، بعدين نقولوا لك أرفع الأمر للقضاء باش توصل لحقك، خير من يقعد الرزق قدامك وانت تاكل في روحك وما عندك الشنت بالدير. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل بقية الأسئلة في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى بحول الله وتوفيقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وأنت المشايخ اللي معاك ودار والتعليمين بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM أيضا، ويأتيكم عبر قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 والرقم 092-092-16-0، وعبر الواتساب أيضا نستقبل اتصالاتكم على الأرقام على الرقم 092-092-17-0. سيد يونس، السلام عليكم.
1: عليكم السلام دكتور.
0: لا بس عليك سيد يونس،
1: سمحنا بالله احليك قلبك ما
0: لا لا لا لا لا والله لا لا
1: الله يعزك. هو طبعا استكمال كلامك، ما بش نطول الموضوع هذا، وبارك الله فيك كفيت ووصيت.
0: امين.
1: هو المقصود الناس اللي تتكلم قبلها كان هنا سيدنا المفتي بارك الله فيه مش مقصر، وانت مش مقصر
0: بارك الله فيك،
1: تقول تخطاها على الناس اللي في الداخل، بس هذا المقصود. بس يعني اللي ما يسمعش هذا مشكله، اما من الصبح لليل برامج ما شاء الله يعني، وما في ذلك شك سياسة جزء كبير من الدين، ما في ذلك شك ولا تكفي منا، وهذا لنعلم من عوراتنا لو كان فيه توازن ما وصلناش بالمرة دي. هذا المخصوص
0: بارك الله فيك.
1: الناس آمين. أنا ربك يطول واحد قال لك طول السؤال هذا معناه متكرر، وقبلها وكان تتكلم وبعدها وفي الليل وفي كل مكان موجودة هذه الأمر واضح.
0: إن شاء الله خير، بارك الله فيك.
1: آمين.
0: أجمعين يا رب، أجمعين يا رب، بارك الله فيك سيد يونس. أجمعين يا رب، بارك الله فيك سيد يونس. إن السيد أبو يوسف.
2: مرحبا دكتور، نهارك مبارك.
0: الله يبارك فيك.
2: كيف حالك دكتور عبد المحسن؟ طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله.
2: جزاكم الله خير يا سيدي، بارك الله فيكم.
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: لو سمحت دكتور، لا حديث ما تحت الكعبين في النار بنسب عمر الدكتور عبد المحسن، الحديث هضايا
0: باهي،
2: وش الوضعيته كيف الإنسان يتماشى معه
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى.
2: شكرا دكتور، شكرا دكتور.
0: ماشي
2: وفقكم الله سيدي.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين. سيد رمضان، سيد رمضان. أيوة سيد رمضان.
3: رمضان عاشور.
0: تفضل يا سيد رمضان.
3: شنديز عائلة فاتحة نقل حاجة ندير هدية.
0: شن يا سيد رمضان، عاود السؤال.
3: عام فات طلقتها مرتين. درت هدية أخرى.
0: شندرت؟
3: أعطيتها هدية، أخذت لها خاتم 500، قلت لها كيف ما قد درتها.
0: أنت
3: صح ولا غفاتها؟
0: أمتى رديتها؟ قداش لك؟
3: عامين فاتوا، مش توا، من 2023.
0: ليك عمان مطلقها ولا شني؟ ما فهمتش.
3: لا رديت، قاعد معاي وقاعد، قلت لي بعدين رجعتها.
0: يعني أنت طلقتها، قلت لها طالق هيك و...
3: ولا قلت هي تعال البنت الطلقة، قلت لك كم طلقة تجي من طلق، كم طلقة بنتك؟
0: با؟
3: إيش قلت لي؟ قعدت 6 شهور بعدين جبت لها، قال لي كيف دار الثالثة غريال؟ قال لي برا خذ لها هدية 500 600، قلت لها وش هذا؟ لا ولا تقول لها رجعت.
0: باي تمام، يعني انت خذيت باللي قالوا لك عليه دار الافتاء.
3: قالوا لي
0: ايه تمام. اذا كان انت طلقتها طلقة واحدة او طلقتين ومش مطلقها قبل، وفي العدة ان شاء الله لا بس عليك يا رب، ان شاء الله لا بس عليك. المهم انت قلت لها رجعتك عصبتي واخذت لها الهدية وهي قاعدة في العدة، وهي قاعدة في العدة
3: قاعدة معي وقاعد الحمد لله قاعد نتمتع كل
0: شهر. باه الحمد لله اللي درته صح حكي.
3: ايه صح ماشي رحمة.
0: ماشي ماشي
3: سلام
0: رحمة. ماشي ماشي عندنا الشريف سيد الشريف.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك
4: شيخ
0: الله يبارك فيك.
4: نهارك مبارك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك سيد الشريف.
4: بدي نسألوا على حجز الدولار، حجز العملة، سوى في برنامج الشركات هذا يدخلونه في برنامج الشركة. شركات الصرافة.
0: إيه لا لا.
4: أمر إنك غامض يعني ما عش عرف.
0: لا لا لا لا تو يا سيد الشريف كانت تبي فتوى دار الإفتاء. راول زي ما قلت الأمر غامض لأن ما ردوش علينا، وما دام الأمر غامض لا يجوز الإقدام عليها، خلي لين تصدر الفتوى الرسمية وأكيد حتنتشر انتشار النار في الهشيم يا بالتحليل يا بالتحريم، وبعد ذلك تبدأ الأمور واضحة. أما الآن فلا يجوز لمسلم أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، وإحنا مش عارفين الحكم لأن أيوة، وبالتالي أصبر شوية لين ربي يسخر إن شاء الله ويردوا علينا بالموافقة
4: إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي سيد الشريف. سيد جمعة.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يبارك فيك شيخ. أنا معلش عندي ملعاب كان يخدمني في الحوش وبعدين جت الحملة هي مسكوه يبي مني فلوس
0: باه
5: منها لعند توا ما نعرف شوين في الحبس رحلوه ويبي مني مبلغ ومبلغ 740 دينار شندير فيه هنا
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي السلام عليكم. السيد حمدي نسيت سؤال هذا، قال لقيت قيمة من المال أقل من 100 دينار وعرفت بها ماذا أفعل بها. عندك ثلاثة حلول. الحل الأول أنك أنت تنفقها بعد ما تصور المحفظة اللي فيها وتصور الفلوس، باش حتى جاك واحد بعد فترة طويلة ونسيت تلقى الصورة عندك تصورهم وتنفقهم أنت. أنت تصرف 100 دينار وكان جاي صاحبهم وصف لك التزدان هذا ولا المحفظة وصف الفلوس قال خمسات ولا عشرات قدم ولا جدد ولا اللي هو وعرف المبلغ بتعطيه بعدين منك أنت لأنك أنت صرفتهم. هذا الحل الأول. الحل الثاني أنك تراجع شوية بالك يجي صاحبهم وكان يست منه تتصدق به بها عليه، ولما تتصدق بها عليه لو جاء تبتردها انت يعني مثلا نقوله 70 دينار صدقت بهم على صاحبهم بعدين جاء صاحبهم وصف وعرفت ان صاحبهم ترد له 70 دينار والصدقة تكون باسمك. وفي اللولة اوانك انت صرفتها وبتردهم كأنك دين. الامر الثالث انك تخليهم تراجع شوية، هو مش مبلغ يعني الحقيقة أقل من 100 دينار صاحب الآن كان فات ساعتين ثلاثة ما حتى عند غالب الناس يعني حتى التدوير عليه ما عاش يدور عليه، لأن تحكي 100 دينار الآن ما جيب لك صندوق طماطم وشيشتين زيت يعني مش ما هوش حاجة كبيرة جدا بحيث يقعد صاحبه بيجي بعد شهر وشهرين وثلاثة واربعة. فتخليهم وتديرهم هادو أمانة فلان كان جاي وصفة معطوهم وكان هذا بعد سنين طويلة تصدق بيهم ولا أنفقهم وخلاص. هذه هي الحلول، وأنا أفضل دائما أنك أنت تنفقهم أفضل من أنك تتصدق بيهم عليه، لأنك أنا جاي بعدين تشعر بضيق لو تصدقت بيهم عليه وقالك لا أنا من اللي قالك تصدق أعطيني فلوسي وبتعطيه فلوسك تشعر بضيق وحرج. لكن لما انت انفقتهم اعتبرهم دين، حتى جاء صاحبهم وقالك نبيهم تقول عادي باعتبار اني قبل صرفتهم او الرجع للسبعين دينار. هذه الحلول الثلاث كلها جائزة. سيد محمد قال الجهاد واجب على المسلمين، فما واجب العلماء وما واجب حكام العرب؟ واجب العلماء إبقاء الناس يقضى لقضية المسرى وقضية الاحتلال. قضية الاحتلال هذا مصطلح جديد، لكن في الشرع أي دولة يغلب عليها الكفار يجب القتال على أهلها لإخراجهم، فإن لم يستطع أهلها فمن جاورهم، فمن لم يستطع من جاورهم، فمن جاور من جاورهم، وهكذا حتى يعم الأمر بالجهاد المسلمين جميعا. الآن أهل غزة بروحهم ما يقدروش، ينتقل لمن بعدهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم. الآن بعض الناس يسمع يقولك باي برا انت جاهد، أي كأن الأمور يعني اللي بيمشي جاهد يقولوا لا برا تفضل مفتوحة، وهم دول الطوق أشد على المسلمين وعلى المجاهدين من اليهود. يعني ما يفعله الآن السيسي للداخلين وللخارجين يفوق الوصف، حتى اليهود والله ما داروا، أني نحلف والله ما داروا اليهود. ممكن اليهود ياخذوا رشوة بسيطة، لكن الجانب المصري ودي يقول السيسي ما نقولش مصر، لأن مصر في سنة معينة هي اللي دخلت سلاح وهي اللي دخلت الناس وهي اللي أعطت شريان الحياة لغزة في سنة مرسي، اللي بيحرج يحرج واللي بيرضى يرضى. الآن تضييق أشد من تضييق اليهود على أهلنا في غزة، أبدأ بتدمير الأنفاق بمياه البحر، وهذه جريمة، لأن لا تكون الضرر على المجاهدين فقط بل حتى على الناس العادية، لما كلها تخلطت مالحة هو يدف المية في الأنفاق باش الأرض تولي رخوة ومعاش يقدروا يبنوا. فهل هذا لما تمشي بالجهد يقول لك تفضل خش جهد؟ هذا أولا. ثاني شيء، أهل غزة الآن لا يريدون الرجال، عندهم الرجال وزيادة، رأوا يبوا فلوس ويبوا سلاح بس، والحرب التي يخوضونها لا يستطيعها كثير من المجاهدين، حرب الأنفاق هذه، وتطلع وتقعد باليومين وظهرك مطبص وضيق نفس وتمشي بالاسطوانة وخرايط، هذه كلها ما يعرفوهاش كثير من المجاهدين، وبالتالي هم ما يعني ما سمعناهمش قالوا نبوا رجال، لكن يبوا مال، يبوا سلاح، يبوا غذاء، يبوا شمنت، يبوا. هذا ما يجب علينا الآن بما نستطيع، الجهاد بالمال بما نستطيع. ولو دخل مال كثير لغزة والله ما هو قاعدين هاليهود أكثر مما قعدوا، يعني لو دخل المال بحيث يقدروا يشروا صواريخ ويقدروا يشروا طيارات مسيرة ويشروا ما مش حياخذوا اليهود في ذاهم غلوة، لكن التضييق اللي صار عليهم يعني حاجة تفوق الخيال. والتضييق هذا للأسف من الحكام العرب، فواجب العلماء أن يبقوا هذه الجدوى ويذكروا الناس معاز زي الآن كلها تفرج على كأس العالم وناس غزة، كأن الذين يبادون أو يجوعون أو يعطشون برا من كوكب الأرض عند المسلمين. للأسف تلقى قريب يكفر رامس على خاطر الأرجنتين فازت مصر، بينما تكلم على غزة حتى ربع كلمة حتى تدوى معاش يدوي معاك. هذا خلل، مهمة العلماء إصلاح هذا الخلل، يخلوا جزء كبير من الأمة تعرف المشكلة اللي صايرة، لأن أول علاج لأي مشكلة هو أنك تعرف أن فيه مشكلة باش تحاول تحلها. أما لما أنت أصلا ما تعرفش أن فيه مشكلة وبالك مش في الكلام هذا بكل، معناه كيف تبي تعالجها؟ أنت ما تشوفش أنك مريض، كيف تبي تمشي تأخذ الدواء؟ لابد أول شيء تقتنع أنك مريض باش تمشي تأخذ دواء، لابد العلماء يبينوا للمسلمين إن في خلل وفي أرض محتلة وفي مقدسات، ولابد أن توجه بالنصرة سواء بالكلمة ولا بالمال ولا باللي هو. هذا واجب العلماء، ما هوش واجب العلماء اللي عمره 70 و90 يمشي جاهد زي ما الحمقى يقولون. كان واحد تكلم عليه غزة يقول له أنت شنو مقعم زيني برا امشي أنت جاهد، هو يكلم عليه واحد عمره 80 و90 عام، ومرات أكثر ومرات أقل بشوية، يعني تو هذا عقل يقبله؟ يعني نية ليه ما نقدرش نمشي نجاهد حتى الكلمة ما نتكلمش؟ هذه الأمر الأول. أما واجب حكام العرب عندي نية، الواجب الأوحد والوحيد إن يكفوا شرهم على أهل غزة، بس والله ما نبي منهم أي خير، ولا يتصور أن يكون منهم خير. مدام هكي هزب فيهم ترمبوا هم مطاطين وعليهم الخزي والعار، لا يتصور منهم أي خير، غير ما تخششش البضاعة الفرش من الإمارات للسعودية للأردن لليهود، بس ما تديرهاش هذه، لأن هذا شر على المسلمين. ما تضيقش على المجاهدين وعلى الفريق المفاوض معاهم السياسي اللي برا بكل الطرق الممكنة. ما تحاربش مع اليهود بالطيارات زي ما تفعل الإمارات علنا. ما تديرش الهلال الأحمر وتعطي إحداثيات المجاهدين زي ما فعلت الإمارات سابقا. ما تسكرش الحدود على اللي بيخش وعلى اللي بيطلع. يعني الآن السيس اللي بيطلع من من من من من غزة ياخذوا منه في آلاف ما الله بها عليم، وبعدين لما يبي يخش معاش يخليه يخش، يعني كان مشي العلاج ولا لأي ظرف، وهذه حقائق نحكي في حقائق واقعة، ويبي يخش معاش يخليه يخش حتى بالفلوس ما يبيش، لأن اليهود ماذا بيهم؟ غزة تفضى. فكفوا عن هؤلاء شركم، والخير ما نبوش منكم، مش ما نبوش منكم لأن ما نبوش، لأن الواقع الحال يقول إن الخير مش جاي من تلاكم بكل، انتم غير كفوا شركم عليهم. بس بعد ذلك شوف القنوات المصرية كيف تتكلم عن المجاهدين وكيف تتكلم عن الحرب وكيف تتكلم عن قادة السياسة. لا هادوا في غزة، هادوا في قطر وتركيا وياخذوا في الملايين والدولارات، وبعد ما يموت في غزة ولاده يموتوا في غزة يطلع، لكن الرجولة لا يدركها هؤلاء الخناثة، ولذلك تجدهم يحاربون كل ما فيه رجولة وكل ما فيه عزة وكل ما فيه أنفة وكل ما فيه قوة، وهذه الأشياء كلها هي التي يريدها الإسلام. الإسلام دين عز وليس دين ذل ودين خضوع ودين انكسار، وبخاصة للكافر. ولذلك قال الشاعر: وديني دين عز لست أدري أذلة قومنا من أين جاءوا. عندنا اتصال سيد سالم.
6: هلا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: حاك يا أخوي.
0: الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
6: عندي سؤالين والله.
0: تفضل.
6: عندي سؤال الأول، عندي عديلي تعرف هو وزوجته
0: بقى
6: زي حطها عند ملاها، قال يقولها كانت تطلع من حوش تحتها بالطالب بالزوجته. جد قلت لها رأى تطلع كذا قلت لي لا أنا نبي نطلع، عندي أمي مريضة وبين عينها واحد وطلعوا فيه
0: با.
6: يعني سن تعتبر مطلقة هكي ولا كيف؟
0: والله للأسف هذه مطلقة بالثلاثة، لأن هي ما تبيش زوجها وزوجها ما يبيهاش.
6: لا هو يباها، هو
0: لا لا لا لا ما يبي لا لا ما يبيهاش، كان يبيها ما يقولهاش كان طلعتي طالق بالثلاثة، على الأقل راه قالها طالق بس كان طلعتي، لكن لما قالها طالق بالثلاثة معناها ما يبيهاش بالفعل. خلينا من انت اللي تقول فيه توا، لكن تصرفك تصرف واحد يدل على انها ما يبيش مرته، والمرأة تصرف افظع منها يقين ان هي ما تبيش، لأنك أنت حتى وقتها لو كان ما وقتهاش تقدر والله تقول والله ما نحسباش وما ندريش وكذا، لكن انت وقتها وقلت لك أنا بنطلع، أنا بنطلع معناه معاش نبي، هذا معنى الكلامها. لما قلت لها راه قالك طالق بالثلاثة وقلت لك أنا بنطلع، معناها راه هي معاش تبي الراجل. الآن تبيه ولا ما تبيش، تحبها يحبها ولا ما تحبهاش، اللي هو الله غالب، الطلاق وقع ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج يطلقها أو يموت عنها، ينكحها نكاح رغبة مش باش يحللها لزوجها، ثم يطلقها أو يموت عنها بعدين يردها الزوج الأول، غير هيك لا. أنا طبعا قلت لك هيك باش نبين للناس، انت راك يلي تحلب بطلاق بثلاثة ما تجيش الشيخة بعدين تقول لها نبي مرتي ونحبها، كاك تحبها ما تقولش الكلام هذا. والمرأة كانت تبي زوجها لما حلف لها بالطلاق ولا بثلاثة ما تطلعش وبعدين تقعد تعيط تقول عندي صغار.
6: المهم عندها صغار هي،
0: والله أحسن الحمد لله أنها ما عندهاش صغار، على الأقل قدر أخف من قدر ومصيبة أخف من مصيبة.
6: باي أنا تو يا شيخ عندي سؤال ثاني، عندي المرأة ما تصليش ديما نهارك، صلي صلي صلي صلي صلي صلي، تقول لي في من مرات تقول لي احنا قايلين يوم غدوة كل واحد ينفن بروحها في القبر، يعني ما تقول ليش معاش تقول لي مش حتحاسبني انت يوم غدوة يا ربي بيحاسبني ليه مش حيحاسبك انت.
0: ايه ايه ايه، وانت عندك صغار ولا ما عندكش حتى انت؟
6: عندي لا عندي.
0: باي تسمع الإجابة هاي، حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله. أن الأخت هاجر يبدو أن قطع الاتصال. فقلت أن واجب الحكام العرب الآن أن يكفوا شرهم عن أهلنا في غزة وعن المجاهدين وعن أهل فلسطين عامة، لأن كلنا سمعنا الشيخ رايد صلاح شنو ندير الإمارات في بأموالها في القدس. اليهود يعرضون ملايين في كل بيت في القدس على صاحبه باش ياخذوه، يقولوا احني والله شرينا شري، هم المسلمين هم اللي ما يبوش القدس، هم اللي طلعوا هم اللي دفعوا، فيعرضون الحوش اللي يسوى مليون يعطوه حتى 20 مليون. قال ولا يبيع لهم إلا من اضطر، كان حصد واحد معاش حصد الثاني، لأن جت شركة إماراتية معنية محسوبك معنية بالحفاظ على التراث الإسلامي المقدسي، فقال كثير وتعطي في أموال هلبة حتى هي، قال كثير من الناس المضايقة باعت للشركة الإماراتية باش ما يصيرش عليهم الضغط من اليهود بعدين. قال فوجئنا إن الحياش هذه كلها مشت لليهود، يعني الواجهة إسلامية إماراتية ولكن الخلفية يهودية. هذا ما نبوش يديره توا، ما نبوش نقول له خلي أفتح الجهات ونقول لك ما تضربش بالطيران متاعك كإمارات وما تبعدش الماكلة الفرش الجاي الطازجة لليهود، غير ما تديرش هذا بس، لا نبو منك تعطي المجاهدين فلوس ولا نبوك تضرب معاهم بالطيران ولا نبوك تدعمهم، غير كف عليهم شرك. قال إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، هذا الزمن اللي احنا فيه، إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، يعني يقول لك أنا متجمل عليك إنه ما ضربتكش، متجمل عليك إنك ما سبيتكش، متجمل عليك إنه ما سرقتكش، متجمل عليك إنه ما ضريتكش. طب هذا أمر لا يدعو إلى الإحسان، ادعاء الإحسان وادعاء التجمل، لكن لأن الوضع فاسد فيرى ترك القبيح جميل. إحنا ترك القبيح بس من الإمارات جميل فوق فوق فوق راسنا، وغير الإمارات كل الدول ما رأوا، غير الإمارات مدايرتها بالقبالة بس دايرتها علنا، وإلا قال الحال من بعضها، الحال من بعضها للأسف. فهذا واجب العلماء تذكير الأمة وإشعارهم بأن هناك مشكلة وواجب الحكام الآن كف شرهم وأذاهم عن أهلنا في غزة. سيد شكري قال متبرع من 94، وعلى أساس قالوا لي بكلية، وعلى أساس قالوا لي هذا أجر وتبرع وإن شاء الله عندك فيه الأجر والمثوبة، وكنت فرحان بهذا الأمر. قال لين سمعت شيخ قال التبرع لا يجوز لأن الكلية مش ملكك أنت باش تتبرع بها، والقرنية مش ملكك أنت باش تتبرع بها، والجزء من الكبد مش ملكك أنت باش تتبرع به. هذا قول فقهي مشهور، وعلى هذا القول يحرم عليك التبرع، ويحرم على أي شخص أن يتبرع بشيء لا يمكن تجديده. التبرع بالدم عادي باعتبارك تشرب شوية سوائل وكذا يرجع الدم زي ما كان، لكن اللي تبرع بكلية معاش ترجع للكلية، اللي تبرع بجزء من الكبد معاش يرجع لجزء من الكبد، اللي تبرع وإن كان القرنية هي بعد الموت يعني، المهم أي جزء

0: والشخص المتبرع يبقى حيا. لو كان يتبرع بالقبض القلب نقولوا لا، لأن لما بينحو منك تموت، هذا لا يجوز التبرع به. لكن الكلية يقعد حي بلا بيها، جزء من الكبد يقعد حي بلا بيها، القرنية لا، لأنها سيؤدي إلى فقدان النظر. وبالتالي كثير من الفقهاء يقولون يجوز التبرع مع الأجر، وبالتالي أنت خليك مع الهلبة، وأنت لما فعلت بهذا الأساس، مش لأن حرام ولأن ملكك، فبإذن الله تعالى نقولوا لك أجرك حاصل وما تزعلش. وهذه أقوال، ولكن الأكثر على أنك بإذن الله تعالى تنال الأجر والمثوبة من الله تعالى. عند اتصال سيد عمر.
1: أهلا والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: تحياتي للشيخ وبارك الله فيك على
0: آمين يا رب.
1: الكلام الذي تقوله قدنا في غزة، رسال الله أن ينصره.
0: آمين يا رب العالمين.
1: ولكن يا أخي أنت تناشد هذه الدول مثل المتصينين في الأردن، المتصينين في مصر، ونص المتصينين في لبنان. هؤلاء هم المتصينين، هم شرا على الأمة أكثر من المتصينين العرب والأخرين. ولكن يا شيخ الذي يحدث عندنا في ليبيا، حتى نحن في ليبيا وخاصة منطقة غربية وطرابلس، من وجود في الحكومة متصينين، لا لازم أن نبدأ بأنفسنا. ما موجود في الساحة لا يهم الشرق كالشرق متصين ومدى، ولكن موجود في طرابلس هذا متصينين. وفي الشرع ماذا يجوز على المنطقة الغربية في حكومة متصينة شرعا؟
0: إذا
1: هذا السؤال
0: إذا ثبت ذلك قوانين من بداية يا سيد عمر،
1: ثابتة يا أخي، ثابتة بالصور والأدلة.
0: ما وانت تود ثابتة بالصور والأدلة. أتبرى من الله عز وجل من أي واحد يعين اليهود على استمرار بقائهم في احتلال غزة. هذه الفتوى أي واحد يفعل هذا، أي واحد يعين اليهود على البقاء في غزة وعلى قتال أهل غزة هو في الحكم كافر.
1: يا شيخ نحن نريد من نحن كشعب ليبي ماذا نفعل في هؤلاء؟ لا هم متصينين بطبيعتهم، يعني يبحثون على مصالحهم. لكن نحن كشعب في المنطقة الغربية ماذا نفعل في هذه الحكومة؟
0: إذا كان ثبت هذا الأمر يجب الخروج، يجب الخروج. الإطلاع هذا
1: لأننا نرى ماذا يفعلون، يركضون للإمارات، يركضون لمسعد بولس، يركضون لمسعد بولس من؟ هو الذي مول بني صهيون، ترامب هو الذي مول بني صهيون. هذا بالدليل والثابت أن حكومة متصهينة.
0: خلاص أمانا، شوف أنت جراتك بالخصوص. هو يا سيد عمر، يا سيد عمر، المبالغة الحكومة كلها، أن نقول الحكومة كلها متصهينة، المبالغة بهذه الطريقة غير صحيحة. لكن من ثبت عليه هذا الأمر وثبتت عليه الصور، لأن الحكومة طلعت وقالت هذه الصور مش حقيقية، والخبراء في الذكاء الاصطناعي، أنا ما دفعش على الحكومة، لكن بنقول لك أنت لما تقول حكومة متصهينة، ما نقدروش نديره حكومة الغرب مثلا زي حكومة الإمارات. هل هو في نفس الدرجة من التصهين؟ لا، كلهم متصهينين، كان كلهم متصهينين، المفروض يخرج عليهم الشعب. إذا كان بعضهم المفروض يتنحى. فدائما المبالغة، أنا زي ما قلت لك ندافع عليهم ولا نبيهم علاقة، لكن عجبتني منهم إن طلعوا قالوا الصور هادو كذب. الجلوس مع أمريكا في حد ذاتها مش بالضرورة أن يكون تصهينا مع أمريكا. لما تدعمهم في جزء معين اللي يتعلق بدعمهم للصهيونية، هذا كفر والعياذ بالله. أما أنت بتمشي لأمريكا باش تدير لي روحك حل وتحد من تدخلها في البلاد، ولا تحد من دعمها للطرف الثاني، انت هذا لاش ماشي، هذا لا يكون صهيونية. فمش اي واحد مشى لامريكا بهذا المعنى يكون صهيونيا، ومش معنى ان المشي لامريكا حاجة باهية، مش هذا قصدني. لكن انت شني ماشي لامريكا، ولا شني ماشي الامارات؟ ماشي الامارات تبي تدعمهم في حربهم على المسلمين وفي دعمهم لليهود.

0: اليهود وفي توصيل الماكلة الطازجة لليهود تكون صهيونيا مثلهم وفعلك فعل الكفار. إذا كان مش بهذه الطريقة ماشي لأمر تاني تبقى مسألة سياسية، هل فعلك صح ولا غلط؟ عندي ني غلط 100% إنك تمشي الإمارات، لأن الإمارات لا يرجى منها خير حتى مش في قصة الصهيونية، لا يرجى منها خير في أي تركينة من التركيب. شوف وين ما الإسلام يحارب وشوف وين ما المسلمين يبوا يديروا ليروحهم شان تلقى الإمارات رأس الحربة في الهجوم عليه، يعني أكثر من اليهود وأكثر حتى من الأمريكان. فأنت ليش ماشي للإمارات؟ ماشي تبي تدير لروحك حل في بلادك؟ سياسيا نشوف فيه غلط، لكن لو ليس صهيونية ماشي تبي تعاونهم تعطيهم ضعف رش ولا تبي تسقم لهم الطريق ولا تبي تشجعهم على هذا فهو صهيونية. فلابد من الانتباه لهذا الأمر، وأنا لا أدافع على أحد في هذه المسألة. اللي تبتلنا صهيوني وتبت عليه يعني يكفي حكومة الغرب، يكفي حكومة الغرب، هو البوادر فيه، بوادر التواصل موجودة، لكن يكفي الآن إن هي الوحيدة اللي تطلع تقول لا ما صارش، اللي يقولوا فيها الشرق ولا يقولوا فيها مصر ولا يقولوا فيها الإمارات ولا يقولوا فيها الأردن ولا يقولوا فيها لبنان، على الأقل نقولوا قاعد فيه معرق لحية. لكن من ثبت عليه الأمر ينبغي أن يقال، زي نجلان منقوش وقال مش عارف ينظرني لم تقل حتى الآن. فالأمور ينبغي أن توضع في نصابها يا سيد عمر. يعني هو تكلم قال لصورة، قال الصور موجودة ولكن الصور طلعت الحكومة وقال ترى هذه صور ليست حقيقية وصور ليست وصور مأخوذة بالذكاء الاصطناعي. عندنا الأخت أم محمد.
1: أيوة السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
1: لا سمحت لنفسي، كان عندي ولدي شاب عمره 27 سنة رمضان اللي فات مرض، هو عنده الشقيقة جيه مرة وإن يجيه الشقيقة شكله يبدأ يرجع
0: إن شاء الله لا بأس عليه،
1: ما يشوف في الترجيع حاجة إلا بعد ما يأخذ العلاج متاعه. يوم رمضان الصبح بدت فيه نوبة الترجيع وقدرت وقررت أعطيه الدواء
0: وعلاش به إن شاء الله لا بأس عليه قبل كل شيء، لكن هو الأمر مش واجب، يعني مش حاجة خطيرة أنك تعطيه الدواء متاع حاجة أمرنا به الشرع.
1: لا ما يا شيخ، لو تشد الدواء استمرت الصداع مع الترجيع،
0: لا ما وانت قلتيها، انت قلتيها اضطريت كأنها مشكلة خطيرة. لا هي مش مشكلة خطيرة، أي مريض يجوز له الفطر
1: عادي، يعني
0: عادي لا عادي، المهم يقضي ما دام مش ملازماته، يعني ما دام مش ملازم
1: اليوم هذا بس ولا يقضي عليه، يقضي
0: لا لا يقضي بس. هو امتى هذا اللي فات؟ رمضان اللي فات ولا
1: اي رمضان اللي فات؟
0: إيه لا لا يقضي بس، هي مش يوميا تجي، مش ملازمه يوميا.
1: لا مش يوميا، هي مره صدفه جاتها في رمضان،
0: يعني متى خلاص؟ لا لا لا لا عادي يقضي، ومعلش لا فديه ولا كفاره ولا حتى حاجه ولا اثم.
1: لا صحيح. بعدين عندي الشيخ عندي سؤال ثاني.
0: ايه تفضل.
1: عندي زوجي يصلي وما يتوضاش، يتيمم بس، حاول معاه قداش مرة ما فيش فايدة، الصلاة بدون وضوء.
0: مريض ولا شني؟
1: ورغم انه هو يقدر يتحرك يمشي ويجي عادي، لكن باش يسمع الكلام ربي يهدي ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يهدي. يعني يقدر يتوضى بلا مشقة ولا ما يقدرش؟
1: لا يتوضى عادي، يتحرك ويمشي ويجي عادي، لكن الوضوء
0: ياخذ لي في الشده تعطيه وتعمل لها. حول ولا قوه الا بالله. تسمعي الاجابه، كان ربي سخر هيك
1: ان شاء الله.
0: ماشي. السيد شكري السؤال الثاني قال وني في الخطبه الثانيه من الجمعه والامام يدعو غفوت ولم أشعر بهم قد قاموا إلى الصلاة حتى نبهني صديقي، فخرجت وتوضأت فأكملوا صلاة الجمعة فصليت ظهرا. هذا هو الصواب اللي درته، لأن النوم ثقيل، ما دام هم قاموا إلى الصلاة ووقفوا وأنت لم تعي معنى خشيت في النوم الثقيل، والنوم الثقيل مبطل للوضوء سواء كان طويلا أو قصيرا، وبالتالي ما فعلته هو الصواب ولا إثم عليك في هذه الحالة، لأن النوم سلطان يعني يجي للإنسان جبرا عنه، وبالتالي ما فعلته صواب 100%. سيد أبو يوسف قال حديث ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، هذا حديث رواه البخاري وهو حديث صحيح، لكن المعنى أول شيء فرق بين المرأة والرجل، المرأة بالعكس مطالبة بالإطالة كما ورد في حديث أم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي، قالها ترخيه شبرا ولا تطيل أكثر من ذلك، لأن بعدين بيولي تفاخر وتكبر أكثر من أن ستر، قال شبر المرأة. فمسألة الكعبين هذه مش جاية للمرأة الآن، هذه بالعكس المرأة كل مطال إلى حدود الشبر أحسن، أبعد عن التكشف وأدعى للستر. بالنسبة للرجل، هل هذا الحديث على عمومه أم هو مخصص بمن فعل ذلك بطرا وكبرا؟ الجمهور على أنه مخصص بمن فعل ذلك بطرا وكبرا، أما اللي تحت الكعبين وهو ليس من قبيل البطر والكبر فلا إثم عليه. استدلوا بحديث ورد فيه هذا التخصيص بالكبر والبطر، وحديث أبي بكر الصديق لما قال الحديث هذا قال إني رجل يعني ضعيف رقيق والإزار متاعي دي ما يرتخى إلا أن أتعهده، يعني قال أني ينزل مني ديما إلا كان بنقعد زي نقول إحنا السروال اللي ما فيش سبتة، سروال اللي ما فيش سبتة ديما بيقعد ينزل والإنسان بيقيمه بيقعد ينزل ويقيمه. طبعا تفرق إذا كان الواسع هلبة بينزل ديما، وإذا كان واسع شوية نقوله مرة. فهو قال لني ينزل مني إلا أنا تعهده، فهل لني داخل في هذا الوعيد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، قال أنت لست منهم يا أبا بكر. فدل هذا على أن المسألة مربوطة بجر الإزار أو إرخائه تحت الكعبين بطرا، كما ورد في الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. فالمسألة ليست في نزول الإزار بقدر ما هي لماذا هذا الجر. الناس هذاك الوقت راهو حتى لما يموت ما يلقوش باش يكفنوه مش زي الآن راهو. فلما يجي واحد منزل إزارة يتكركر في الوطاء ولا تحت الكعبين هذا علامة عليه البطر، لكن إذا لم يفعل ذلك بطرا كما ورد عن عمر بن الخطاب أو كما ورد في هذا الحديث أنه خاص بمن جر إزاره بطرا فلا يكون داخلا في عموم هذا الوعيد وعموم هذا النهي بإذن الله تعالى. السيد الشريف هذا سيد رمضان أيضا، أن السيد جمعة قال عندي ملعاق يخدم عندي، ولما صارت المسألة العمالة وكذا شدوه وما عاش ندري بيه، قاعد رحلو مات حي ما عاش نعرف، ويبي مني مبلغ 740 دينار فكيف ندير فيهم؟ كانك سمعت الحلقة زي مسألة اللقطة بالضبط، يا تصرفهم انت تو الآن وكان لقيته ولا لقيت وارته ولا لقيت من يوصل فيه كلمك بالهاتف قال لك اعطيهم لفلان، أعطيهم هذا الأمر الأول. والأمر الثاني تتصدق بهم عليه، ولكن هذا ما ننصحكش به لأنه ممكن يكون لا بالتوى، لأن هكذا إحنا عندنا الفورة والمبالغة أجهد عليهم كذا يومين توا الآن عاش في حتى من نتكلم بكل يوم بيضربوهم وبيقتلوهم، وتاني يوم كأن ما فيش عمالة وكأن ما فيش هجرة غير شرعية، وهذه إشكالية في الشعوب. على كل حال انتظر الآن، ممكن يكون هو قاعد لابد ولا خايف لين تنتهي المسألة بعد شهر شهرين، فمسألة الصدقة تباعد عليها حاليا، انت انفقهم ولما يجي اعطيهم. وكان ما جاش لبعد فترة نقوله خلاص يئست منا 5-6-10 سنين، بعد ذلك يجوز لك أن تتصدق بها عليه، تصدق بها عليه، تصدق بها عليه. السيد سالم هذا اللي تعاركه وزوجته جاوبت عليه، قال مرتي ما تصليش، كل ما إن ننصحها تتفلسف، قولي والله كل شام علقة مع عرقوبها. لا، أنت قولها أني راعي ومسؤول عليك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وانت بالرعيتي فأني مسؤول عليك، هذا أمر. لك أن تؤذبها بالطريقة التي وردت، تنصحها النصح ما فلقش، تهجرها في المضجع، تضربها الضرب الخفيف غير المبرح، ثم بعد ذلك ما بتش وإن شاء الله ربي يهديها وتابع، عندك واحد من حلين، يا إما تصبر عليها بهذه الطريقة لخاطر أولادك، وهذا حل غير مقدم عندي، والحل الثاني أن تطلقها بالضرر، طلقها، لأن إذا كان ما أعطتش حق ربي يبعد أن تعطيك أنت حقك بعد ذلك، وإن كان في ظهرها توا ماشي الأمور لكن مش هتمشي بعد فترة، بالتالي هذا الحل المقدم. هذا القول بناء على أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، بل هو مسلم عاص على مذهب المالكية والشافعية والأحناف، تارك الصلاة ليس كافرا، وبالتالي المسلم العاصي من عند زوجة عاصية يجوز له أن يصبر عليها ويبقيها معه، ويجوز لها أن يطلقها، وهو الاختيار الأفضل. هذا هذه المسألة. الآن عكس بالنسبة للمرأة، أخت أم محمد قالت زوجي يتيمم بس بايما عنده مانع عنده مرض، قالت لا لا عادي يمشي ويجي وكذا، إذا كان هكرة وهذا في حكم لا يصلي، إذا كان ديما يدير في الكلام هذا وما عنداش أي عذر، بالك الطبيب قال له عذر وما باش يقول لك عليه تحشم ولا كذا ربما، لكن لو كان ما عنداش عذر من الوضوء وينتقل للتيمم، أراه هذا صلاة باطلة زي اللي ما يصليش بالضبط، غير يتعب في روحه، لأن الآية قالت بعدين بعد ما ذكرت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قالك تتيمم إذا كنت مريض، وتتيمم إذا كنت على سفر ولم تجد ماء، أو لم تجد ماء حتى في غير السفر، هذا اللي يبيح لك الانتقال للتيمم. أما تنتقل للتيمم أنت صحيح معافى حاضر غير مسافر واجد للماء، أرأب هذا تيممه كعدمه، يعني أنت راك ما تصليش وصلاتك باطلة واللي تدير فيه كل تعب. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني نطبق عليه حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة هذا ضرر بالزوجة، يعطيها الحق في أحد أمرين شرعا، الصبر والبقاء معه على هذه المصيبة، أو طلب الطلاق بالضرر. حتى طلب الطلاق بالضرر هو المقدم هنا، مدام ما يبيش يعطي حق ربي حتى أنت مش حيعطيك حقك، ما تقوليش والله ماشية الأمور، لا أنا مش ماشية غير أنت تصوري فيها، وبالتالي الأمر ليك أنت، عندك أولاد وتبي تحافظ عليهم وكذا وخايفة تقعدي، تقدري تقعدي معاه والإثم عليه هو. وهذه أخف من السيد سالم، سالم يقدر يجبر مرته ويأدبها، لكن المرأة ما عندهاش كيف تجبر الزوج وتؤدبه إلا بالنصيحة. فما ينفعش أن تستدل بكل بحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا نستدل به لما المرأة هي اللي ما تصليش، لكن لما الرجل ما يصليش المرأة هي الرعية وليست الراعي هنا، فيعطيها ذلك الحق، تنصح تنصح تنصح تنصح، وكان معاش فيه فائدة بكل. بعد ذلك يجوز لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولا يكون في طلبه إثما بل بالعكس، أو لا يكون في طلبه إثم بل بالعكس، إن تطلب الطلاق أفضل، لعل لما تطلب منه الطلاق ربي يهديه ويخاف. فأنت جس النبض، يعني يقول لك أنا في سبب معين، قول لي، ما فيش حاجة تخلي الزوج يستحي من زوجتي. إذا كان عنده مرض معين وكان ما عنداش، طبقي عليه بقية الأحكام. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذه الحلقة إعادة.
3: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
1: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتب تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليلي يسلم. ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيش الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
0: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ تحويل موال خارج البلاد. قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار لكن يطلب منه مع هذا زيادة قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية هي فأشكاليتنا وشيء الحوادة والفتوى فهم بدأ لفتان لا تجوز يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة والآن فيها اسمها وبينهما شيء افترقا وبينهما شيء نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم لا افترقتما وليس بينكما شيء. وهنا افترقوا بينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
1: إجابة لسؤال الأخ رجب قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي ما ندكوش هذا الاختلاف ليه نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة ويكون المسلم أخ المسلم وما يعني صح أنه هو يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا. الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم عليه ليبيا ككل يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
0: هذا السؤال عبر البريد يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
1: نعم للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين
4: أن العرفة عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج, بتخدم والد زوجها وأم زوجها, فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك أنت بس, ماشي حتى على حماواتك, وماشي حتى على بنات عمك, وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف, يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه, وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن, تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد, هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة, وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها, ويقول ما عندناش مقر, ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب, لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولوا لنا أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا, ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا, والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي, احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون, يعني هل نخدم أنا ساعات, هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء, هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش. يعني هذا نقولك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي, يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة, ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش, ما تقوليش ما فيش مقر لينا, اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام, أقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي بأس, هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي, إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال, تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة, إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها, فلها الحق في أن تمنعك, لها الحق أن تقولك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية, علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد, وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم لي يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة, عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة, لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
6: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
7: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا, هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطفي الإذن, نقول إحنا عاطفي الإذن تخرج لعملها, تخرج للمحيط اللي معروف عندهم, كانت تمشي تشري حاجة من دكان, تمشي للطبيب, تمشي لكذا, هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن, وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب, لكن نقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستاذن منك في اللي بتمشي هي وابوها لمكان معين والله غيرها لاقربهم، وفي اللي عندهم مزرعه قال بتمشي مع ابوها والله غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحه غير ما تباتش برا يعطيها الاذن، لا باس هو هذا الاولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
6: نعم شيخنا.
8: اذا نجيب شيخنا عن سؤال ورد لنا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الاسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وان كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه او بين هذه السيارات وبين شراء انابيب الغاز المعروضه على الطريق؟
9: هو شراء الاسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عده امور. اذا كان هو مطابق للمواصفات والدوله ما تمنعش منه، يجوز شراء الاسمنت من اي مكان، من اي مكان يعني اي مكان، سواء على الطرقات او غير، هذا كشراء ما فيش اشكال. لكن هو الدوله في المجمل الحاكم من باب السياسه الشرعيه وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظه على البضائع، من ضمنها ان في اماكن مخصصه يعني ما يبيعش الاسمنت الا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز لما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا. بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات بخمستاش، يمات بعشرين، يمات يوصطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، منش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
8: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
9: إيه إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
8: بارك الله فيك شيخنا. قال: نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
10: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
8: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
10: هو الآن
8: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
10: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرف الوحيد اللي معاش
8: يتعوض،
10: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه ولكتابه للقرآن أيضا. زي
11: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يذكر فيها العلمانيين وغيره ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أن خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاء واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
4: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنه هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير، لكن نبيه هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقول له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش، وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
3: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا. هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده وتسأل الآن قالت علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش لا يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
4: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه، ومريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكل، يقول أنت راه ولا مرضى الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك صيام. هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه، فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
2: قالت إن ما كانوش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش قالت يعني دار مصامير من أربع جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها، لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه؟ هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ميحولوش؟ كيف ممكن يحولوه؟
1: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار ويدق في آيات، كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود. لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته، إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما أنه هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث أنه نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي شخص من السحر أو القيل الحجاب اللي مدايرينه وفكه بالقرآن وكذا ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مدايرينه السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على عماء يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور، لا نقدر نقولك هو دجال ولا نقدر نقولك نجح ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قل له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور، فقل له تعالى نحى. لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأول نحى جيبوا الأول نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير، يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحو الرصد وقعدت المشكلة نفسها ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: لأن هذه النفاثات في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر، ربما لا يتمكنوا منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هذه، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
5: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي، من شروط النكاح الولي، لا نكاح إلا بولي. وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكا لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب، إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعضهم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
6: نعم.
5: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما نقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قالك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة.
6: نعم.
5: فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة، حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفء من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
2: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت.
0: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة.
2: قال يبي يقسم أملاكه على

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: غني مالين احنا، يعني ما يجيش واحد يقول انا بنصلي الفرض بس والثاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل انت المفروض تحرص على ادائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب الي بالنوافل، الحديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: من رياض الصالحين،
3: باب التوبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر بن ياسر المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخضامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في صدر المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. فقلت: هل سمعته يذكر في الهوى شيئا؟ قال: نعم، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبينا نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري: يا محمد. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته: ها أم. فقلت له: ويحك، أغضض من صوتك، فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. قال الأعرابي: المرء يحب القوم ولما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب مسيرة عرضه، أو يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان أحد الرواة: قبل الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا للتوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، أي حكما، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح: فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي، وإلى هذه أن تقربي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية: فنأى بصدره نحوها. وعن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنه. إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش، حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة، فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الدواوين. قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينا هو على ذلك، رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. قال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، فطفقت أتذكر الكذب وأقول: بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنج منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه، وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد، فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا بضعا وثمانين رجلا، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال: تعال. فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا، ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. والله ما كان لي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وثار رجال من بني سلمة فاتبعوني، فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان قالا مثل ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لي، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال: فاجتنبنا الناس، أو قال: تغيروا لنا، حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين، وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت. فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار، فبينا أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني، فدفع إلي كتابا من ملك غسان وكنت كاتبا، فقرأته فإذا فيه: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، حتى إذا مضت 40 من 50 واستلبث الوحي، إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك. فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: لا، بل اعتزلها فلا تقربنها. وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك. فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنته فيها، وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا. ثم صليت صلاة الفجر صباح 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منا، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض رجل إلي فرسا، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ. واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة ويقولون لي لتهنك توبة الله عليك، حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس. فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره. فكان كعب لا ينسى حال طلحة. قال كعب فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فقلت أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال لا، بل من عند الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إن الله تعالى إنما أنجاني بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما ابتلاني الله، والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كنا خلفنا أيها الثلاثة في أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له، فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني. ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر رضي الله عنه: تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة، لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. متفق عليه.
2: من رياض الصالحين.
4: من رياض الصالحين. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل، متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر، متفق عليه. وعن أم هانئ رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا كأنه كرهها، متفق عليه.
2: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: يرحمك الله، فليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله، وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه، وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم: يرحمكم الله، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
2: من رياض الصالحين.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشانه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. شيخنا، وقفنا في الحلقة الماضية عندما بعث الله الغراب لابن سيدنا آدم وأراه كيفية تغطية الجثة، وسنتكلم في حلقة اليوم عند قول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شيخنا، في البداية، ما هو الذي كتب على بني إسرائيل في هذه الآية؟ وهل هم نفسهم يظنون أنفسهم بنو إسرائيل الآن؟ وما العلاقة بين بني إسرائيل في قصة ابن سيدنا آدم عليه السلام؟
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أهم مقاصد الشرائع السماوية بصفة عامة، ليست فقط الشريعة المحمدية، حفظ الإنسان وحفظ الحياة الإنسانية، وبيان ما ينتظر القاتل من عذاب في الدنيا ومن عذاب في الآخرة. ولذلك هذا ما بينه الله جل وعلا بعد أن ساق ما جرى بين ابني آدم وما شرعه من شرائع. هذه الشرائع تردع المعتدي وتبشر الإنسان التقي. اللي الإنسان اللي يتأمل في هذه الآية يجد حكمة الشريعة وعظمة تقدير الشريعة للنفس الإنسانية ولأمن المجتمع. هذه الآية الكريمة بيّنت أن قتل النفس يعدل قتل الناس جميعا بالعقاب، وإحياء النفس وحفظ النفس يعدل إحياء الناس جميعا بالثواب. والله عز وجل ذكر هنا مسألة تخصيص بنو إسرائيل في خص بنو إسرائيل في الخطاب، مع أن الحكم عام هنا. لماذا؟ لأنهم هم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوبا في التوراة، وكان التحريم موجود قبل ذلك في الأمم السابقة، لكن كان قبل ذلك قولا مطلقا،
0: ربما بسبب الإفراط في القتل.
1: والأمر الثاني ما ذكر العلماء أنهم أكثر الناس سفك للدماء، وأكثر الناس قتل للأنبياء وقتل للعلماء وقتل للمصلحين، ولأن عندهم يعني مسألة الاستعلاء هذه والتكبر، وعندهم أنهم يعني شعب الله المختار، ولهذا يعني نشأ في نفوسهم مسألة الحسد والجرأة على الباطل والقتل وسفك الدماء. ونشوف الآن الشيخ مالك ما يجري في فلسطين وفي غزة خصوصا.
0: يعني الشيخ يعتبر نفس الذرية لهذا الحال أو نفس الأفعال فقط.
1: هم ينسبون أنفسهم لبني إسرائيل، ينسبون أنفسهم يعني يدعون أنهم بنو إسرائيل، لكن الآن هم الموجودين الآن بعض منهم، قد يكون بعض منهم، لكن بعض منهم ليسوا من بنو إسرائيل قطعا، يعني بعض منهم ليس حتى من يعني من
0: لكن الخصائص شبه
1: من عراق أخرى، لكن هم يشتركون في نفس الأفكار ويدعون بهتانا وزور نسبتهم إلى نبي الله جل وعلا يعقوب له إسرائيل، لكن أفعالهم تخالف ما يدعون. وما يجري الآن في غزة هذا يصور العقائد الباطلة لليهود وأنفسهم الشريرة والحسد والاستكبار الذي عندهم. لذلك الله جل وعلا قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني من جراء هذه الجناية اللي ارتكبها أحد أبني آدم، ودلالة هذه الجناية العظيمة على تغلغل الشر في نفوس بعض الناس واستعدادهم يعني لأن يكونوا يعني الجريمة تكون منهم في كل وقت وفي كل حين. لذلك كان لابد هناك من رادع زاجر مانع، اللي هو العقاب، لابد من مانع اللي هو العقاب. فلذلك جعل الله هذه الآية: كتبنا على بني إسرائيل. هذه تدل على مسألة تقرير العقاب وتسجيل العقاب، حتى مسألة الكتابة هذه لا تقبل المحو، يعني الواجب الذي يعني يكتب يكون يعني مسجل على القراطيس ويبقى أثر الكتابة باقيا يعني من غير قابل للنسيان. فيه إضافة المسألة الفرضية الكتابة، فإضافة يعني وإضافة الكتاب إلى الله جل وعلا تعالى قدرته يعني وتقدست ذاته، هذه إشارة إلى عظمة المكتوب وعظمة المفروض، وهي هذه الشريعة هي شريعة القصاص، فهذه شريعة عظيمة تمد المجتمع بالحياة الهادئة، الحياة المطمئنة، وتحميه من
0: تردع المجرمين،
1: تردع المجرمين وتحميه كل من تغلغل الشر، وأن يتحكموا الأشرار في خيار الناس. هذا كله هذه الشريعة، يعني مع أن طبعا الله جل خص بني إسرائيل بالذكر، مع أن خص الشريعة عامة يعني في كل الأديان السماوية، لم يخلو دين من الأديان السماوية من هذه الشريعة، يعني حتى الشرائع الوضعية، مش حتى السماوية، فحتى الشرائع الوضعية عندهم العقوبات، عقوبة الإعدام.
0: هو يتكلم على بني إسرائيل في القرآن، لكن إحنا شبه المقصودين.
1: نعم، هو الخطاب عام، الخطاب عام للجميع. هو ما فيش شريعة، قلنا حتى الشرائع الوضعية موجودة فيها عقوبة الإعدام هذه، وحتى في بعض العقوبات ممكن أمريكا إلى عاد قريب كان موجودة عندها عقوبة الإعدام، حتى دول لدينية أصلا عندها عقوبة الإعدام وفي الخيانات وفكذا يعتبر، فهذه عقوبة موجودة عندهم. فالنفوس التي انحرفت يعني ويغلب عليها هواها وتعرض للمجتمعات وللمخاطر ونحو ذلك، هذه العقوبة هي الرادعة لهم. لكن زي ما ذكرنا تخصيص مثلا بني إسرائيل بالذكر، مع أنه مفروض قبلهم ومفروض بعدهم، لهذا لأن كما ذكرنا هو يعني من أوائل من كتب عند جاء عندهم ذلك مكتوبا، والكتاب الذي اقترن يعني التوراة فيما بقي منها هي الكتاب الذي اقترن هو الإنجيل بالقرآن من حيث للزمن. القرآن جاء مهيمنا يعني عليها ومصدقا للصادق منه، ولذلك الله جل وعلا ذكر في الآيات وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، كتبنا عليهم فيها في التوراة والإنجيل أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الله تبارك وتعالى يعني ذكرنا القرآن جاء مهيمنا ومصدقا للصادق منهما، فذكر بني يعني بني إسرائيل وذكرهم هنا دليل لأن مفروض بحكم الاقتران الزمني، بحكم الاقتران الزمني ما بينهم وما كتبه الله جل وعلا، وأن من قتل نفسا بغير حق شرعي مبيح لذلك فهذا شخص كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبين القرآن يعني متى يكون القتل بغير حق، وبين القتل يعني بغير حق هو يعني ألا يكون في نظير نفس، يعني القتل القصاص هذا اللي هو يعني القصاص هذا لا يكون إلا بالحق، وبعد ما يقرر ذلك القضاء، ما يجيش واحد من رأسه يبدأ ينفذ الأحكام هكذا مباشرة، يقرر القضاء أنه واجب القصاص ويمكن ولي الدم من القصاص، والقتل هذا يكون لمنع الفساد، لمنع الفساد في الأرض، زي قتل الذين يعتدون على الجماعات الآمنة والله يرهقونهم والله، وهذا كله يعني والله المرتد لأنه يفسد عقائد المؤمنين، والله اللي معروفين بإفساد العقائد زي بعض الفرق الزنادق وغيرهم، ولا الأهل الحرابة والدعارة والفساد اللي مسببين يعني في يعني خروج على الجماعات ويحاربوا في النظم والشرائع التي قررها الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم يعني الذين يكون قتلهم يعني بحق، لكن غيرهم من الناس لم يكون القصاص هذا بغير نفس، فهذا هذا هو القتل المحرم. لذلك هذه الأمور بينتها هذه الآية، وهذا أهم ما يعني يمكن أن يشار إليه في هذا. إذن وزر من قتل نفس واحدة زي وزر الذي قتل آلاف، وعقاب قتل نفس كعقاب قتل الأنفس، وهذا في الدنيا يكون بالقصاص العادل، وفي الآخرة يكون بعذاب جهنم كما قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله جل وعلا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، هذا النص أيضا فيه معنى آخر شيخ مالك اللي هو مسألة إحياء الأنفس وتشبيه من أحيا الأنفس بي بي بي يعني بكأنه أحيا الناس جميعا،
0: يعني هو الإحياء هو المقصود بإنقاذ.
1: نعم، هو الإحياء هذا معانيه كثيرة، الإحياء هذا معانيه كثيرة، من أهم معانيه مسألة الإنقاذ للإنسان، يعني من أنقذ نفسا، النفس هذه كانت مشرفة على الهلاك ولا في حرق ولا في غرق ولا مثلا مصاولة إنسان ولا حيوان، فهذا يعني لما تنقض وتساعده هذا فيه إحياء له. فلذلك يعني حتى مسألة الحماية الناس وحقهم في الحياة واحترامهم وهذا كله يعني داخل في معنى الإحياء. طبعا بعض الناس يعني بعض أهل العلم ذكر حتى مسألة إحياء الـ الـ الـ النفس يعني حماية هذا الخير ونحو ذلك. كذلك يدخل فيها بعض أهل العلم مسألة مساعدة الناس حتى في التبرعات زي تبرعات الكلى وغيرها. نعم يدخل في هذه الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، لأنه قد إنسان قد يكون مشرف لله فتبرع له بأمر
2: فضوابط لك.
1: نعم مع بعض الضوابط الشرعية هذه يعني الضوابط الفقهية تبين في في في وقتها وفي حينها يعني. ثم بعد ذلك الله جل وعلا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، وجدت هنا باستعمال أداة العطف ثم ثم يعني فيها إشارة إلى يعني بعد ما جاء هذا البيان والبين الحجج الواضحة والبينات الواضحات التي جاء بها الرسل، ومع ذلك اليهود وبنو إسرائيل أكثرهم كانوا مسرفين في الأرض وأكثروا من القتل. لذلك الله جل وعلا ماذا قال في الآية الأخرى؟ قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لذلك وصف الله جل وعلا كثير منهم بأنهم مسرفون، يعني اللي هو المفسدون، لأنهم قتلوا الناس وعصوا أمر الله جل وعلا وعاتفوا الأرض فسادا ونشروا الشر في العالم. يعني أنت شوف الآن شيخ مالك حتى أكثر الفساد في الأرض الآن، يعني أكثر الذين نشروا الربا، أكبر المؤسسات الربوية في العالم هي مؤسسات يهودية، أكثر مؤسسات المجون والعبث والخمور وكل ما هو شر في الأرض،
2: تغيير خلق الله
1: وذلك كله أسباب هؤلاء
2: والداعمين الأولين.
1: نعم
2: حتى مش هم المؤسسين،
1: هم المشرفين وهم الداعمين.
2: أيوة
1: نعم. وهذا الإسراف اللي هو الفساد، يعني واخذ من السرفة اللي هي الدودة اللي تأكل الشجر هذه، فالله جل وعلا أكد إسراف اليهود، قال إن واستعمل لفظ اللام لمسرفون، واستعمل الجملة وكذلك وأكد ذلك بالجملة الإسمية، وهذه كلها يعني عبارات تأكيد في البلاغة. والله جل وعلا يعني نسأل الله أن يقي المسلم يعني يقي أهل الخير من شرورهم ومن كيدهم، لأن الحقيقة هذا هو ديدن اليهود، وهذا هو ما يريدون، وهذا ما يخططون، وهذا ما يريدون هو نشر الفساد في الأرض. لذلك الله جل وعلا قال ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا الحدث هو قصة آدم، هذه فاتحة لتشريع إلهي أكدته جميع الرسالات اللاحقة، والله جل وعلا خص بالذكر بنو إسرائيل. وأنا لما أشوفه حتى القرآن، تذكير القرآن الكريم بهذه الجريمة وتهويل أمرها وربطها حتى بمسألة عالمية اللي هو تأكيد قيمة الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة بدون ما يعتدي على الغير، لذلك الاعتداء على حياة أي فرد هو اعتداء عليه جميع الناس. والاعتداء على آدمية الإنسان، والاعتداء على تكريم الله جل وعلا للإنسان، والعكس كذلك. يعني في نفس الوقت العكس، يعني أي إحياء للنفس من المظالم ومن المهالك هذا هو إحياء لكل الناس. وهذا البعد فيه يعني تكريس للوحدة الإنسانية، ونقول لجماعة حقوق الإنسان وغيرها، حقوق الإنسان في الإسلام هي حقوق محفوظة، يعني بدأت من فطرته وتكوينه وتجلت مع الوحي السماوي، ويعني وأصبحت يعني بلغت مبلغا عظيما ذا بعد عالمي، وامتد هذا الأمر مع امتداد الزمان واستمرار الإنسان. لذلك هذه القصة الحقيقة فيها عدة تجليات وعدة معاني وعدة معطيات تشريعية وأخلاقية، سواء فيما يتعلق بالتقوى ولا بالحسد ومخافة الله تبارك وتعالى والآخرة والجزاء والظلم، قصة ابن آدم وفيها تحريم القتل وتهويل القتل، في هذه القصة أيضا تكريم الإنسان بالدفن. لذلك هذه يعني من الآيات الكريمة اللي ذكرها الله جل وعلا في سورة المائدة، فها تأكيد على أن المرحلة الآدمية كانت تشتمل على وحي سماوي، وهذه الحقيقة اتضحت حتى من يعني من خلال قصة آدم عليه السلام وما نزل عليه من هداية السماء وتربية الأبناء وتبليغهم الدين، وتجلت أيضا في منهج تلقي التشريع الإلهي بداية مباشرة يعني في المرحلة الآدمية الفردية، وبعدين مع مرحلة العائلية مع عائلته، هذا كله موجود. ولما نشوف رسالة آدم في الجوهر العام نشوفه أن راه الرسالة الآدمية تمثل يعني مرور كل من الزمن الطبيعي إلى الزمان التاريخي اللي تأسست به المؤسسة الأسرة، وتحويل العلاقة الأسرية هذه إلى علاقة تعاقدية بنت عليها يعني حضارات أسرية. فهم يمكن يعني نجمل به دعوة آدم عليه السلام هو التأكيد على أن يعني لفظ آدم يعني اختزل يعني لغة ومضمونا في الإنسانية كلها، فهو يعني مرتبط بها ومتعالي على الزمان والمكان ويشد لذلك أصل واحد، بمعنى راه ما فيش
2: في شيء يصير توه.
1: نعم هو ما فيش أي تنازل يعني عندنا في تأسيس العلاقات وبناء الحضارات، كنا لابد أن نرجع إلى الأصل الأول.
2: نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. شيخنا عماد خد الفاصل اقترب، لكن خلينا نبدأ في قصة وفاة آدم عليه السلام.
1: نعم
2: شيخنا لو تفصل لنا هيك في وفاة آدم عليه السلام، كيف عاش وكيف كانت لحظات الموت عنده، كم عاش سنة هيك لو في ذكر يعني مخصص.
1: نعم آدم عليه السلام عاش وفيا للرسالة الربانية ووفيا للخلافة في الأرض بالبناء والإعمار، ويعني كان يعني حريص على حقن الدم ومنع الفساد والوفاء بتعاليم الله جل وعلا، واقترب الرحيل من الحياة الدنيا وحان وقت الأجل والمغادرة. الموت تضمن نهاية المطاف لجميع الخلق في الدنيا، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، الموت مقدر في اللوح المحفوظ يعني منذ خلق الإنسان. فإذا يعني لما تجي ساعة الإنسان إذا جاءته المنية يعني ستأتيه ولو كان هو في بروج مشيدة، كما قال الله جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، حينما يأتي الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، كما قال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة.

0: إبليس لآدم حاول أن يغريه بالخلود وما نهاكم ربكم أن تكونوا شجرة إلا أن تكونا ملكين وتكونا من الخالدين.
1: نعم
0: فهذا يعني كله يشير إلى آدم، يعني جاه مسألة يعني ورد إليه هاجس الموت والفناء. يعني الفطرة المحضة وإدراك آدم لطبيعة التركيبة الآدمي اللي هو مجوف ومعرض للمخاطر، وأيضا حتى يعني مسألة حالة النوم التي يعني تغشى الإنسان، وكما يقال يعني النوم أخو الموت، يعني كذلك يعني ويعني يعني أيا ما كان المهم، يعني حتى مثلا هل أراه الله جل وعلا مصير الغابرين ونحو ذلك، المهم أن الفطرة المحضة وإدراك آدم لطبيعة تركيبته فهم منها معنى الموت، فرأى آدم وحواء مصرع، يعني حتى شافوا مصرع بنيهم اللي هو ذكرنا احنا قصة ابني آدم اللي هو قابيل وهابيل، وقصة يعني ما ورد في بعض الروايات من المولود اللي خرج من بطن آدم، يعني من بطن حواء خديجا أو ميتا كما في بعض الروايات في تفسير قول الله جل وعلا: لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ف يعني الأرواح نعم الأرواح باقية، والموت هذا عبور إلى مرحلة جديدة وماهوش عدم يعني ولا فناء محض، والرغبة في الخلود هذه مغروسة في جبلة يعني آدم وبني آدم، وهذه أمنية يعني موجودة عندهم، لكن هي محققة لهم ولولدهم، لكن بصيغة أخرى مش بصيغة الخلود اللي هو في الدنيا، لا هذه محققة لآدم وبني آدم لكن بصيغة أخرى يعني تستشعرها الروح لأنها مشانية. طبعا جاء في بعض الروايات أن آدم عاش 1000 سنة كما وردت يعني بعض النصوص، وإن كان يعني مش كثير من
1: هذه يقول أكثر بشوية
0: وبعضهم قيل أكثر من ذلك، لكن ما عندناش يعني نص قطعي من الكتاب أو السنة يبين ذلك، وإنما هي بعض الروايات التي وردت. يعني في القرآن عن بعض أهل الكتاب قال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني كانت الأمنية مبنية على ما في كتبهم من عمر آدم عليه السلام، يبدو أن يعني فيه تناسب بين أعمار البشر وبين أعدادهم، لما يكون عندما كان الناس قبل يعني قليل كانت تطول أعمارهم، يعني ثم لم يزل الخلق في تناقص بعد كما جاء في الحديث. الخلاصة أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق الأول ليعيش في الجنة أو في الحياة إلى الأبد. الموت يعني ليس لعنة على الأبوين بسبب الخطيئة زي ما يذكر بعض الكتب المنحرفة ونحو ذلك،
1: شبه طريق
0: نعم الروايات اللي موجودة في عند الكتابيين غيرها، الروايات الكتابية يعني تسرف في وصف حزن آدم وحواء وعجزهم عن التكليف مع الكون والحياة، وأنهم كانت عندهم يعني مسألة الرغبة في الموت والرحيل، زي ما ورد أن آدم قال يعني: يا ربي خذ روحي ولا تدعني أرى هذا الظلام، وخارط قواي ولا أريد أن أعيش في هذا العالم ولا أعرف متى تأخذني حتى أستريح. كل هذه يعني القرآن يعني سياق القرآن سهل واضح في هذا الأمر. الله جل وعلا: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني هذا استقرار واستمتاع وجمال وانسجام مع نفس المهمة، هي مهمة العمارة والعبادة والبناء والخلافة في الأرض، ونسيان يعني آدم حتى للسنوات حتى اللي أعطاها إلى داود كما في ورد في بعض الروايات تكلمنا عليها فيما مضى. هذا كله تأكيد واضح هو الانتماء للحياة ورغبة آدم أنه يعيش يعني مزيد من السنوات، لأنه مفطور على حب ذلك، وكراهية الموت هذه موجودة فطرية حتى في الحيوانات يعني فضلا عن الإنسان. وفي الحديث: خيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني ولا يزيد المؤمن عمرا إلا خيرا. فالعمر الذي يمنحه الله للعبد هذه فرصة للعبد، وهو الحياة ميدان سباق وسبب لنمو تجربة الإنسان ونضجه وإتقانه لكثير من الأشياء، ويتدارك فيها أخطاء ويشوف فيها مواطن الضعف، وتتضح للرؤية في كثير من الأمور، يعني وتجلو كثير من الأمور اللي فيها إشكال عنده. الله جل وعلا قال: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر
1: وجاءكم

0: الله نفسه اللي قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور. يعني قد يعمر الإنسان
1: يعني التركيز كله ما بين الحياة اللي هو بداية الحياة والموت.
0: إن لا
1: اللي درته في هذيك المدة إن كان خيرا فخير وإن كان شرا
0: فشر. ولكن رغبة الإنسان في الحياة مش يعني إنه هو يعني يخالف أمر الله تبارك وتعالى. هذا أمر فطري موجود. والإنسان يعني عندما يعمر قد يعني يكتر يعني عنده بعض الخير. فعمر الخطاب كان يدعو يعني من ذياته اللهم كبر السني اللهم كبر السني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتها فاخبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. غير مضيع ولا مفرط. الإنسان المهم أنه يعني يعني من تمنى الموت ونحو ذلك ليس تمني يعني لحقيقة الموت في حد ذاته. المهم يعني عندما تكثر المهام على الإنسان وغيره قد يتمنى أن يقبضه الله تبارك وتعالى ولا يصل إلى مرحلة اللي هو هذا التمني الموت لأجل الموت نفسه، لا، وإنما لأجل ألا يبتعد عن المعاصي يبتعد عن الذنوب ونحو ذلك. حتى جاء في عن علي رضي الله عنه اللهم أني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني فارحني منهم وارحهم مني. قد يهرم الإنسان يعني ويفقد بعض الطموح وهو فور الطريق، لكن بعدين لما ينجز سريعا وتحدث له بعض الأمور فيستفيد من هذا الأمر. وبعض الناس يفشل أصلا في بداية حياته وحتى يريد أن يتخلى حتى عن عمر متين. لكن الخلاصة في يعني في قصة آدم عليه السلام قبل رحيل آدم رتب أمر الخلافة وعهد إلى أحد أبنائه من بعده بعد ما علمه المواقيت وعلم العبادات وعلم بعض المعلومات الضرورية وكيف يقود الإنسان وتستمر الحضارة الإنسانية. مرض آدم عليه السلام وأحس بقرب الرحيل وودع أهله وودع أولاده، كان يردد الكلمات المباركات التي تلقاها من ربه جل وعلا، الاستغفار والاعتراف بالذنب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يذكر بعض علماء السير وعلماء التاريخ ما ذكر عن أبي بن كعب عندما قال عن آدم لما حضره الموت قال لبنيه يا بني إني أشتهي من ثمار الجنة، فقال يعني فذهبوا هم يطلبون له ذلك، يعني استقبلته الملائكة ومعهم أكفان الجنة والحنوط ومعهم الفؤوس والمساح ونحو ذلك. فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ فقالوا أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقال لهم ارجعوا يعني فقد يعني أبوكم يعني قد انتهى أمره. فجاءوا إليه فلما رأتهم حواء عرفتهم فلذت بآدم فقال إليك عني خلي بيني وبين ملائكة ربي جل وعلا. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه ثم أدخلوه قبره فوضعوه في قبره ثم حثوا عليه ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم. وهذا الحديث يعني صححه بعض أهل العلم وورد في عدة روايات أخرى عند الحاكم في المستدرك وعند غيره. لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده.
1: نعم.
0: وقيل إن أحد أولاده يعني صلى عليه ولكن مهم بأن بموت آدم طويت صفحة البشرية من وجوده البدني والروحي معا إلى يعني وأصبحت قصة آدم هذه معلما للهدى ومصباح وهذا المصباح مصباح نور نسترشد به وتسترشد به الحضارات الإنسانية المرتبطة كلها المرتبطة ب هدايات السماء. وكانت وفاته طبعا يوم الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله جل وعلا. خلق الله في آدم وأهبط فيه آدم من الأرض وفيه توفى الله آدم ومات بعده حواء بسنة أظن بسنة واحدة كما يذكر أهل السير ودفنت مع زوجها في نفس المكان.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الأفاضل، نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير لنكمل ما بدأناه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فكونوا معنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل ومرحبا بكم. قبل الفاصل وقفنا موت آدم عليه السلام. شيخنا الكريم، نريد أن نسألك، هل هناك مكان معين دفن فيه آدم عليه السلام، أو هل معروف هذا المكان الذي دفن فيه آدم عليه السلام؟
2: نعم، ما فيش، ما عندناش نص صحيح صريح في ذلك، يعني لا تخبرنا النصوص الصحيحة عن يعني عن المكان الذي يعني توفي فيه. حتى العمر، هو مسألة الألف عام اللي ذكرناها، هذا ما ذكره يعني بعض أهل السير، لكن ما عندناش نصوص صريحة تبين العمر اللي عاش آدم كم، ولا المكان اللي توفي فيه، ولا البقعة اللي دفن فيه. يعني ما نقدروش على سبيل الجزم يعني نجزم بهذه الأمور من حيث نعيناها ونحددها، لكن ممكن أي نعم يعني حنذكر كلام أهل العلم في ذلك. هو طبعا آدم عاش مرحلتين، المرحلة الأولى عاشها في الجنة، وما نعرفوش قديش عاش في الجنة، يعني مقدار السنوات اللي عاشها في الجنة غير معروف على سبيل الدقة. كذلك المرحلة الثانية من حياته عاش على الأرض، وأيضا لا يمكن الجزم في معرفة السنوات التي عاشها في الأرض. اختلف في الموضع الذي يعني دفن فيه آدم عليه السلام عدة أقوال. قيل دفن على جبل في الهند، هذا الجبل الذي يعني أهبط إليه، جبل نوذة وكذا، وهذا مروي عن بعض المؤرخين. قيل توفي في مكة، يعني عندما كان في الحج في نفس السنة، في تلك السنة اللي حج فيها، هذا على أقوال. دفن في جبل يعني أبي قبيس، في غار يسموه غار الكنزة ونحو ذلك، وهذا مروي عن مقاتل وعن غيره. في قيل توفي بمنن، دفن بمسجد الخيف، وهذا قول. قيل حملته الملائكة من منن إلى الكعبة، وفي أقوال كثيرة ما فيها معناش يعني. قيل دفن في مغارة بين البيت المقدس وقبر الخليل، وهذا قول أيضا. وقيل إن نوح لما كان الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما في بيت المقدس، وقيل يعني دفن في بقبيس. هذا كلها أقوال لا دليل عليها،
1: تقدرش ترزم ولا حاجة،
2: لا أقوال لا دليل عليها. نعم. الله جل وعلا أعلم بالصواب، ويعني لا يستطيع أي إنسان أن يجزم بذلك. هذا هو، هذه خلاصة الأقوال التي ذكرها أهل العلم في مسألة الدفن. وقصة آدم عليه السلام يعني لها أهمية خاصة في الأديان كلها، إن هي كانت بداية الخليقة. ما فيش دين ولا مذهب ولا معتقد إلا وعنده عقيدة وفلسفة معينة اللي بدأت،
1: ولا حتى فطرة. نعم. شبه هو اللي جت مع الفطرة البشرية.
2: نعم، هو كل دين من الأديان حتى الوثني وغير عنده فلسفة معينة اللي كيف بدأت يعني كيف بدأ الخلق،
1: شبه كل
2: كيف بدأت الخليقة. نعم، نعم السماوية متفقين على هذا، لكن الوثنية قد يختلفون في كثير من التفاصيل في هذا. فإحنا ما نقدرش نجزم بشيء. الأمر الذي فصله الله تبارك وتعالى واضح، وهذا ما بيناه في الحلقات الماضية. أما غير ذلك فما عندناش يعني الدليل معتبر في هذا الأمر.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا، في ختام هذه الحلقة، في ختام قصة آدم عليه السلام، شيخنا نريدك تحدثنا باختصار عن العبر والموعظة الموجودة في قصة آدم عليه السلام، أو أهم العبر والمواعظ في هذه القصة. يعني القصة الحقيقة أخذت منا 15 حلقة على ما أعتقد.
2: نعم،
1: لو تحدثنا شيخنا باختصار عن أهم العبر والمواعظ في هذه القصة.
2: هو قصة آدم عليه السلام فيها كثير من الدروس وفي كثير من العبر. في ختامها يعني ذكر أهل العلم وأهل التاريخ كثير من الأمور التي تبين هذا. إحنا يعني نقدر نقول حتى يعني هذه المرحلة التأسيسية لها مكانة عظيمة عند المخلوقين كلهم، بمختلف الألوان وبمختلف الأطياف ومختلف الألسنة والمذاهب والتوجهات. وحتى استمر جدل يعني والنقاش سواء من ناحية الفلسفية ولا الدينية ولا الاجتماعية دائما، حتى في العلماء اللي هي العلماء التجريبية الآن، وعلماء البيولوجيا والوراثة ومراكز الأبحاث والدراسات، يتكلموا كثيرا عن هذا. لكن ما ذكرناه في الحلقات الماضية هي خلاصة قصة بداية آدم الخلق. نعم كما وردت في القرآن الكريم. ف من أهم الأمور اللي نركز عليها في حياة الإنسان، أول مسألة هي لا إله إلا الله. يعني أول كلمة يدخل بها الإنسان بوابة الإسلام هي لا إله إلا الله، هي اللي بيصل إلى مدارج التوحيد ويرتقي في يعني في مراقي العبودية، هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بهذه العبارة يعترف العبد لله جل وعلا بالربوبية وبالألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، وعرفت لا إله إلا الله للمسلمين بكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة
1: التقوى. لا ضار ولا نافع نعم. ولا رازق إلا الله.
2: نعم لا إله إلا الله، هذه الألفاظ ذكرنا عندما ذكرنا قصة آدم عليه السلام وقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وردت فضائله في السنة المشرفة، فبذلك لا إله إلا الله هذه أعظم شعب الإيمان، والجهاد أقيم لأجل إلاء كلمة الله جل وعلا، ولا إله إلا الله هي التي يرجح بها حتى الصحائف الذنوب. وأعظم الذكر هو لا إله إلا الله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، والبلاء وحتى الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله كما قال الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مسألة المنكري الخلق ورد عليهم وتكلمنا عليهم، الإيمان بوجود الخالق جل وعلا هذه قضية ضرورية في حياة الإنسان لا مساغ للعقل في إنكارها، ما يقدرش العقل ينكر هذا، هي مش قضية نظرية نحتاج إلى دليل وأدلة وبراهين، لا يعني دلالة الأثر تدل على المؤثر، وهذه يدركها العقل بوضوح وببداهة، والعقل لا يمكن أن يتصور يعني أثرا من غير مؤثر، وحتى لو كان الأثر هذا بسيط وصغير وتافه. لذلك لم يناقش القرآن الكريم هذه القضية، حتى لما ورد يعني إنكار فرعون لرب العالمين لما قال وما رب العالمين أنا وما علمت لكم من إله غيري، ما وردش النقاش هذا لأن هذا الأمر محتاج حتى إلى بيان. وأيضا ذكرنا أن من أعظم أدلة وجود الخالق ودليل الخلق المشاهدات، يعني كل ما فيه شاهد على وجود الخالق جل وعلا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، بحال جتك من غير شيء،
1: خلق السماوات والأرض،
2: نعم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، دليل الفطرة ودليل العهد هذه من أعظم الأدلة، وهذا تكلمنا عنه في أول الحلقات لما ذكرنا في مسألة الخلق والكلام على آدم عليه السلام. هذه من أعظم الأمور اللي ذكرناها في الحلقات الأولى وركزنا عليها، وأن كل الأنبياء دعوا إلى هذا الأمر. بعد ذلك تكلمنا عن مسألة خلق الله جل وعلا للكرسي وللقلم وللرياح وللهواء وللنبات وللأشجار وكذا، وتكلمنا متى تم الخلق وفصلنا في هذه الحلقات مما يغني يعني عن ذكر هذه الحلقات من جديد. بعد ذلك ذكرنا إلى القصص التي قصة آدم عليه السلام بالتفصيل، وذكرنا مسألة الخلق وكيف بدأ الخلق وكيف حصل الذنب منهم وكيف حصلت التوبة، وأن من أعظم الكلمات التي بسببها قبل التوبة قولهم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، وكشفنا في هذا الأمر الكائن المنفرد وهو الإنسان اللي يعني ينسى ويخطئ في ضعف، يعني ممكن يكون من ضعف ويدخل من الشيطان، يعني لا يلتزم دائما ولا يستقيم دائما، لكن المهم أن يدرك الخطأ ويعرف الزلة ويندم ويطلب العون من ربه جل وعلا، يطلب المغفرة ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذه التجربة الأولى في التوبة أتمت، وهذه الآية الحقيقة غنية بمفاهيم عديدة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. هذا الأمر مهم. وذا الله جل وعلا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لما أظهر آدم للعبودية أظهر آدم للعبودية لله جل وعلا وافتقار إلى الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا رفع مكانته فكان يعني حاله بعد التوبة أحسن من حاله يعني قبل ذلك. ف يعني حال بعد التوبة قبل الله منه هذه التوبة والله جل وعلا أوحى إليه بكلمات تعرف من خلال هذه الكلمات كيفية على كيفية الخروج من هذه المعصية وتبين له طريق التوبة من هذه المعصية. وهذه الكلمات تلقاها آدم عن طريق الوحي وعن طريق الإلهام. المهم أنها كانت سبب في قبول توبته وقد قبل الله توبته ومحى ذنوبه. وهذه منة أخرى من الله جل وعلا على آدم لأنه لو شاء الله لما رضي عنه. ولكن الله جل وعلا لما علم من آدم صدق التوجه صدق الإقبال عليه الخروج من هذا الدم الله جل وعلا قبل توبته كما قال تبارك وتعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذكرنا مسألة الإهباط في من أعظم الأحداث في تاريخ البشرية هو هبوط آدم.
1: هبوط آدم نعم.
2: نعم ما هو هبوط آدم. وفي هذا رد حتى لفلاسفة التاريخ لما يقولون مسألة القصة الأخرى التي يخترقونها في ذلك ورد يعني تم رد عليهم في حينها. أيضا توجيه الله جل وعلا يعني توجيهات الله جل وعلا لبني آدم في قوله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هذا نداء تحذير للأمة
1: كاملة.
2: نعم لكل بني آدم وللمشركين اللي يواجهوا في الإسلام ويواجهوا في الطليعة ووجههم طبعا يعني يحذرهم من يعني من الاستسلام للشياطين ويحذرهم من أن يتخذوا الشيطان والمناهج المنحرفة ويحذرهم من ذلك لما خرجهم من الجنة ونزع عنهم اللباس ليريهم سوءاتهم. العري والتكشف الذي يعني هو طابع كل جاهلية قديما وحديثا هذا عمل من أعمال الفتنة الشيطانية وهذا تنفيذ للخطة الشيطانية في إغواء آدم وبني آدم. وهذا أي واحد في يسعى لذلك يرى هذا طرف في المعركة التي لا تهدأ بين الإنسان وبين عدوه اللي هو الشيطان. يعني على المسلم أن يكون يعني واضحا في ذلك والرؤية واضحة له يعرف عدوه ويعرف الطرق التي يتبعها الشيطان وحذرنا الله جل وعلا منها. ومن الأمور الإنسان يعني يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ومن أهم الوسائل الشيطانية اللي يتبعها الشيطان إن يزين الباطل ما يخليش فيه يدير كل في أسماء محببة لإغواء الناس ولإضلال الناس بوسائل الخبيثة يسمي فيها بغير مسمياتها يغير في الاسم الحقيقي ويجير في أسماء مغرية. الخمر يسميه مشروبات روحية والسفور يسميه مدنية والربا يسموه فوائد والغش والخيانة يسموه فيه يقول كذا ذكي كذا والله عنده دبلوماسية ولا نحو ذلك من الأسماء اللامعة اللي قنعوا بها المعاصي وقنعوا بها المنكرات. أيضا من العبر اللي نخذها من قصة آدم إن أراه التزوين والتزيين والإغواء هذه أهم الأركان للخطط الشيطانية الإبليسية. يعني كل من يسير لخطط إبليس هو من جنده والشيطان استخدم عدة وسائل لإغواء بني الإنسان من أهم الوسائل اللي استخدمها فمكر ودهاء وإيجاد للأدوار والتشكيك بوجود الخالق تشكيك في اختصاص الله جل وعلا بالعبادة يحمل الإنسان عبادة الأصنام يشكك في العقائد اليمنية إنكار الملائكة إنكار الجن إنكار بعث الرسل إنكار اليوم الآخر. أنا كلها يعني تشكيكات كلها يعني تشمل حياة المسلم في كل بشكل عام وعلى المسلم أن يكون حذرا من ذلك ويكون مخلصا لله جل وعلا. راه الإخلاص هو جوهر الأخلاق الإيمانية وهي أهم نقطة تدور حول يعني يدور حولها الإنسان. الإنسان راه المخلص الله جل وعلا ينقذه من وساوس الشيطان ومن كيد الشيطان ومن مكر الشيطان. الله جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا ذكرناه مرارا وتكرارا يعني هذه أهم العبارات والعبر الحقيقة ما يصعب أن نذكر جميع الـ الـ الـ جميع الدروس والعبر، لكن كل خطاب لابد نوضح أن كل خطاب لبني آدم في القرآن الله جل وعلا يقصد به الجنس البشري جميعا، يعني ما في القرآن من تشريع وعظات وبيان ومثال يقصد به الناس جميعا، لا تختص به طائفة دون غيرها. و يعني الله جل وعلا إذا ما هو يعني الخطاب الذي وجهه إلى بني آدم هو لجميع الجنس البشري، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا العزيز. إلى هنا مستمعين الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. اليوم عشنا أياما أولى من عمر البشرية، وأبحرنا في تفاصيل قصة أبينا آدم عليه السلام من الطين والجنة إلى الأرض والابتلاء، قصة فيها أنفسنا وتعلمنا أن العبرة دائما بالعودة والتوبة. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما أفاض به علينا من علم وحكم في هذه الحلقة وغيرها. شكر الله لك يا شيخنا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة والاستماع. نلقاكم في الحلقة القادمة مع قصة جديدة وأيام نقتبس من نورها هدى لطريقنا. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
5: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه نيب ردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار، في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار، يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
4: نعم، بارك الله فيك شيخ.
6: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال لها لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بيديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا، أو شين توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة، هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
6: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباع، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
6: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
7: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
6: هي كمك موجودة شيخ صح، يقول محمد
7: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة. لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر ونادات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني. ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
8: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
6: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
7: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة صعب، أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل والمسألة خطيرة جدا بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
6: بارك الله فيك شيخنا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس على أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايل سات. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0، وأيضا على الرقم 092-092-16-0. أيضا يمكن الاتصال عبر الواتساب على الرقم 092-092-17-0. إذا لم يكن هناك اتصالات، الأسئلة الواردة عبر بريد الصفحة، قال رجل أوصى بكل ماله لشخص واحد وترك أبناءه، فهل تنفذ الوصية؟ الوصية لها شرطان. الشرط الأول ألا تكون لوارث، وهذا اتفاق بين فقهاء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، وهذا الحديث وإن لم يكن صحيحا أو في أعلى درجات الصحة إلا أن الفقهاء أجمعوا على الأخذ به. لماذا؟ قالوا لأن صاحب الميراث قد استغنى بميراثه عن الوصية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني بعد الاتصال، سيد حمدي، السلام عليكم.
2: أدعاكم الله إن شاء الله.
1: آمين يا رب أجمعين.
2: إن شاء الله. شيخ، اليوم اللي فات يمكن 3 أيام جت قيمة مبلغ من المال.
1: إيه.
2: شنو حكمها؟ هي قيمة أقل من 100 دينار.
1: وين لقيتها؟
2: لقيتها في شارع المفتاح. صحيح يعني.
1: قدام محلك ولا محل ولا في الطريق ولا؟
2: لا في الطريق. لا الطريق، لا موجود على الطريق. جيت جنب السيارة، جيت جنب السيارة.
1: وانت من سكان المنطقة ولا بعيد ولا شني؟
2: لا بعيد، لا مش بعيد، هلبة مسافة يعني كيلومترات، هذا كيلو
1: أربع
2: كيلو.
1: ما تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: عرفت عليها يعني، المنطقة كلها يعني بشكل مبسط، لما أعطيتهم رقمي أعطيتهم يعني مواصفات بسيطة
1: بس. معطيت
2: المحلات اللي جنبهم.
1: ما أعطيتش كل المواصفات.
2: نعم؟
1: ما اعطيتش كل المواصفات يعني.
2: لا لا مش كل المواصفات.
1: إيه لقيت مبلغ مالي وخلاص.
2: إيه يعني لقيت حقيبة وكان في حد سأل
1: عليها السرية. تمام، كويسك كويس، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله شيخ، الله يحفظك.
1: ماشي. سيد يونس، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور محسن.
1: سيد يونس لبس عليك، شو حالك باهي؟
3: الله يعزك ويبارك فيك وكبر قدرك.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب.
3: وسمحنا ومشكور جدا لكم الرايع، هذا مش غريب عليك، وإحنا
1: بارك الله فيك.
3: انتوا
1: بس ليش عايزين الدفاع عن فسكم؟ بارك الله فيكم. هو والله هو يا سيد يونس هو ليس دفاعا، نرى وراه وانت اللي تقول فيه في مشايخ مقتنعين به، لكن انا عكسه. فالمسألة زي ما قلت يعني هي مسألة اختلاف آراء، في اللي يوسع وفي اللي يضيق، لكن في النهاية نقبل كل الآراء بإذن الله تعالى.
3: لا لا، ربي يبارك فيك.
1: آمين يا رب.
3: مش مستغرب عليكم، وحاجة واحدة أنا نفسي للتعالي السياسية هذا ثاني، لأن الأمر واضح وخلواتكم يعني مش مقصدين، ما جلي واضح جدا جدا. إحنا والله لغير خايفين على صورتنا وكذا، حاضرين
1: بينا نعلمهم أدب
3: بالذات مع العلماء ومع
1: الكلام. بارك الله فيك يا رب العالمين،
3: ونسلم عليكم كل خير وخيركم الطيب. ويعني لما شاري تبعكم حتى في برنامجكم الثانية، والله يعلم الله بالسعادة اللي يشعر بها.
1: بارك الله فيك.
3: توصل للناس اللي احترامي يعني زي ما قلت مشاركهم والصراخ والعياط اللي ما ليش له.
1: آمين يا رب، أجمعين يا رب العالمين. لا لا، أجمعين الأجمعين، لا وفيش حاجة تقتضي الصباح. بارك الله فيك، وانت اللي سمحني، لأن الأمر عادي جدا، ما فيش أي حاجة محروسش مثلا ولا لا لا، هي عبارة على وجهة نظر وبينتها وخلاص، أمر عادي جدا جدا. واني متأكد أن في نسبة كبيرة من المشاهدين فكرتهم زيك، ونسبة كبيرة أيضا فكرتهم زيي، فالمسألة عادية يعني، ما فيش حاجة تقتضي أن احنا زعلنا ولا أنت زعلت ولا لا، أمر عادي جدا جدا جدا بإذن الله تعالى. سيد عبد الله،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: أنا شنو حالك اليوم؟
1: الله يبارك فيك، الحمد لله.
4: أنا عندي مجموعة دكاكين وإجهارات وبرنامج
1: باه،
4: ومرة يخش مرتب مرة يطلع مرتب. أفضل طريقة لإخراج الزكاة
1: الحسبة يعني؟
4: إيه لا يعني ندير يوم معين ونجمع اللي عندي، ولا كل مرتب يحول عليه الحول بروحه، ولا نجمعها من كلهم نهاية العام، ولا
1: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. أنت عندك نصاب ولا؟
4: معين ونجمع اللي عندي ولا
1: سيد عبد الله؟ مش مشكلة، هاي نجاوب إن شاء الله إذا كان في اتصال. الوصية كما قلت، السؤال الشرط الأول ألا تكون لوارث، لأنها إذا كانت لوارث لا يعتد بها ولا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة. جاي واحد قال أعطوا لولدي فلان كذا، أو أعطوا لبنتي فلانة كذا، أو أعطوا لزوجتي كذا، أو أعطوا لأبي كذا أو أمي، المهم أي واحد من الورثة. جاء الورثة وقالوا هذه وصية باطلة، لكننا سننفذ ما كان يرغب إليه تبرعا منا وليس تنفيذا للوصية، هذا يسمى تبرع منهم. لما بيتنازلوا للولد هذا على الحوش مثلا اللي كاتبه بوه، هذا تبرع منهم، لأن الولد كان نقوله عنده ربع الحوش ولا خمس الحوش ولا الله أعلم حصته قداش. فلما بقية الورثة يقولوا نعطوه الحوش كامل، هو عبارة على تنازل الورثة عن بقية الحصص. كان زي ما قلنا هو عنده فيه الربع، الورثة تنازلوا على ثلاثة أرباع، عنده فيه الخمس، الورثة تنازلوا على أربعة أخماس وهكذا. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا تتجاوز الثلث، كانت تجاوزت الثلث لا تنفذ إلا في حدود الثلث، فمش تبطل كلها يعني. واحد مثلا كل رزقه اللي عنده في الدنيا يساوي 100,000، كل رزقه ما عندهش حتى قرش غير 100,000، وجاء قال بنعطيهم لي سيم من الناس وهو ليس وارثا، هذا ما نقولوش الوصية باطلة بكل، لا، وإنما ردوه إلى الثلث اللي هو 33,333 دينار. نقولوا هذا ما تنفذ فيه الوصية، وباقي المبلغ اللي هو 666 1666 دينار هادو يمشوا للورثة. فهذا الشخص الذي أوصى بماله وحرم أبنائه يجمع المال كله مع بعضه ويطلعوا منه ثلثة يعطوه لهذا الموصى له إذا لم يكن وارثا، والباقي أو الثلثان الباقيان يقتسمهما الأبناء. أنت السيد إبراهيم.
5: السلام عليكم شيخ عبد المحسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياك الله يا شيخ عبد المحسن، نفع الله بعلمك إن شاء الله.
1: أجمعين يا رب العالمين.
5: نشكرك على مجهوداتك يا شيخ عبد المحسن، وبارك الله فيك شاب.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
5: شيخ عبد المحسن، أنا بالله عندي توضيح بسيط. أنا كلمتك الأسبوع قبل الماضي وضويتك على أن في ناس يتوا في خصوصيات العائلية، فأنا نحكي أن بعد ما واحد يكلم يحاول أنه مثلا ما يشبش بص على نفسه، يعني شبه على حد غيره، فممكن انت فهمتني غلط. انك انت قلت يعني انا مثلا ما تستقبلوش الاسئله هذين
1: وعلى
5: الاذاعه
1: لا لا لا هذا
5: انا والله انا
1: هذا اقصد ان هذه اللي معك فيها لا هذه معك فيها معاش ما نبوش في الإذاعة امرأة تتصل تذكر الخصوصيات اللي بينها وبين زوجها في غرفة النوم، لا هذه ما نبوهاش. هذه يعني تكون على
5: تقول جوزي، تقول خويا، تعرفت أنه خويا خويا سبني. في ناس أصواتهم معروفة الشيخ المحسن.
1: صح.
5: لا لا. الله فيك أنت.
1: لا لا هذه معك فيها.
5: قول هذا الشيخ عبد المحسن هات الكاتب بدون ما نشوفك ولا بدون أني عرفته ونعرفك دغري.
1: لا لا هذه لا هذه اللي معك فيها للأمانة. الحاجات الخصوصيات راو فيه هي الإشكال إن في ناس مش مفرق بين 14 13 ومفرق بين الإذاعة. يعني الشيخ عبد الغني بن سعدان مرة اتصلت بي مرأة وقالت كلام يعني دقيق جدا ما ينقالش. شوي هو انتبه قالها راو أنت يا أختي على الهواء تندري بروحك على الهواء. أول ما قال على الهواء سكرت الهاتف هي تحساب على رقم تحساب على رقم 14 13.
5: أيوة. وبحاجة أخرى شيخ عبد المحسن، فيه الناس يكرروا في الأسئلة والبرنامج هذا، وأنتم بارك الله فيكم في مجهوداتكم كمنتم قدموا في فقرة قيمة عظيمة. الشيخ صادق غرياني حفظ الله تعالى ابن تيمية عصرة ابن تيمية وقت هذا، يعني الشيخ علمه لا يسألوا في أسئلة والله والسياسة، يعني مفروض أسئلة يكون دينية يصعب حتى على العلماء. الشيخ صادق فضل علمه وسعة باله وسعة العلم انتهى إن إحنا نستمتع بعلمة والله برنامج نحضر فيه. أنا والله يعني سبحان الله من 2012 الشيخ صادق نتابع في برامجه، يعني بالله عليك يسألوا في أسئلة ما هيش لايقة في الشيخ، يعني ترى شو أسئلة في أسئلة يصعب أسئلة يوحلوا فيها العلماء، مش شيء في سؤال ما تعم مانيش عارف شنو هذا البولس ما بولس والله مانينا من هالمثل التافة والله العظيم.
1: إن شاء الله خير إن شاء الله خير يا سيد إبراهيم. أن الأخت أم إسماعيل قطع الاتصال. هو السيد إبراهيم تكلم على مسألة السؤال في الخصوصيات الدقيقة جدا، هذه ينبغي أن تكون خاصة لا تقال على الهواء لا في التلفاز ولا في الراديو. هذه حقيقة عندنا رقم 14-13 يقدر الحد يتكلم براحته. بعض المتصلات تقول هذه مسجلة، نقولوا لها لا ما أنا مسجلة، لكن مش مسجلة نبو نديعوها، مسجلة حفاظا يعني حقك أنت، باش كان في فتوى غلط ولا صارت مشكلة في فتوى من الفتاوى وجاي حد راجع نعرفه من الشيخ اللي افتاها ومبينوا شني صار من إشكال. هذا الأساس. لكن الهاتف لا تداع، ولتوى أظنك ما سمعتش إن رجعوا لمكالمة من المكالمات وقالوا كذا، لأن راو أنت تحكي في آلاف المكالمات يوميا، أظن إن آلاف المكالمات يوميا. تخيل الشيخ من الساعة 9 للساعة 3 نحي منهم فترة الفطور البسيطة يا أخي، ولا حتى الفطور نجاوبه وحنا ناكله. لما نبدأ على الهاتف وني ناكل نجاوب، نشرب الشاهي ونجاوب، نشرب القهوة ونجاوب. ففي فترة الصلاة فقط، هذه ممكن نقوله من الواحد ونص إلى اثنين، أو من الواحد وربع إلى اثنين إلى ربع، هذه فترة الصلاة، والباقي الشيخ مقعمز. يعني لو الأسئلة كانت مختصرة ممكن نجاوب حتى كل شيخ 100 ولا 200 في اليوم، كان مختصرة وكان عاد فيها طول، هذيك مسألة أخرى. فال 14-13 هذا أفضل للأمور الخصوصية اللي مفروض لا يطلع عليها بقية الناس، لأن بعض الناس للأسف لما يسمع الكلام هذا، واحد ما كانش يضرب في مرته ويسمع مرأة رجلها يضرب فيها، مرات يدير الأمر السيء، أو يقول على طريقة معينة للإثم الناس مش فايقين بها، لما يسمعوا هذه الطريقة تعجب بعض ضعاف النفوس ويبدو يديروا فيها. فدائما المسائل الخصوصية لا، هذيك أفضل أنه تكون في 14-13. أو عندنا الزيارة الشخصية، تعالي ولا تعالى للدار الإفتاء أقرب فرع ويستقبلوك المشايخ ويعطوك السؤال الخاص وتروح، ولا ريتهم ولا روك. مو مش لا ريتهم ولا روك، هم حتى مش فاضيين باش يتذكروا. يعني أني توا شخص جاني قبل الحلقة، جايني مرتين قبل، قال لي تتذكر الموضوع، قلت له قداش بنتذكر موضوع وقداش بنتذكر سؤال. فالشيخ يعني ما يبيش يحمل كل هم سؤال بيقعد يتذكر له، يعني بيتجاوز لما يجو 50-60-100 سؤال 200 سؤال تانيات حينساه ومش في باله أصلا، ويحرم عليه أصلا أن يسمي يقول فلان جاني وقال ودار، وخاصة إذا كان شخص يتأدى من ذكر هذا السؤال. لو كان ما يتأداش عادي، مرات نعاودوها للنفع ناس في درس ولا كذا، لكن إذا كان يتأدى في خصوصية وكذا يحرم على الشيخ أصلا أن يسمي. ممكن يذكر السؤال بدون تسمية، ماشي قول جاني شخص واسأل كذا. طبعا هذا المقصود من الفائدة، وليس المقصود يعاود وخلاص الشيخ. عندنا اتصال سيد عبد الله.
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
6: بقي قبل شوي تكلمتك من الزكاة، حكت عليه كلمة عندك اسمها نصاب ولا وشوي فصل الخط.
1: أيوة
6: أنا مرات نوصل نصاب ومرات سأل، لكن نبو الطريقة بس، ولما يوصل نصاب بعدين الواحد يعرف كيف.
1: تمام، هاي
6: بارك الله فيك.
1: ماشي، هاي السيد محمد.
7: هلا.
1: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
7: طيب الشيخ جزاك الله خير علينا.
1: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين.
7: يا شيخ أنا عندي مشكلة في الميراث.
1: باه.
7: أنا عندي قد اعترض كاتب هذه أبويا الله يرحمه ويستر عليه.
1: اللهم اغفر له وارحمه. باه.
7: وأنا ساكن بالجزار، يعني ما تعرف كيف ندير أخوتي ما بوش يسموني.
1: كاتب أبوك. هذه كتبها أبوك ولا بتاعك؟
7: كتبها لي أبوي.
1: وما يحزتها ولا؟
7: حتى للمحامي استفسرت من القضاء، قال لي هذا حقك وأنا أخوتي مبوش.
1: شني مبوش؟ يعطوك الأرض ولا شني يعني؟
7: مبوش يقسمولي.
1: تبا هي مش كاتب لك أبوك وقالوا لك حقك، كيف بيقسمولك؟
7: ما بيش، قالوا لي لا، قالوا لي أنت كاتب لك أبوك. أنا أبوي الله يرحمه، أنا طبعا جوزت كبير شوي. باي وقعدت حوش ما فيه، أو أنت عارف ساكن بالجزار لي 6 سنين، حتى الزيان ما يجونيش ما يسألوش. أنا
1: حول ولا قوة.
7: أنا برأيك يا شيخ
1: توا مع بايت تسمع الإجابة بإذن الله. هي في كلام ثاني لكن ماشي الحال. هاي سيد صالح.
8: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: نهاركم مبروك. نهاركم مبروك.
1: آمين يا رب العالمين.
8: يا شيخ.
1: أيوة.
8: الدنيا كل يوم ترفع.
1: حق. أيوة سيد صالح.

0: العقائد متعلق بالفعل الظاهري ومتعلق بالأفعال الخفية زي الرياء والعجب والكبر والظن السيء وحب الخير للناس، هذه أمور داخلية، والإيمان في أمور داخلية وفي أمور خارجية. الفقه يعنى بالأمور الخارجية فقط، صلى ويتحرك هلبة، هذا أمر نشوف فيه، صلى ومش متوضي دخل إلى الحمام وصلى، صام وكلي عليه كفارة، فيه فلوس وما زكاش، هكذا يعني شيء يشاهد وينظر بالفعل. من ضمن هذه الأشياء ولعل أهمها هو السياسة، السياسة الشرعية، هذه مادة تدرس في الجامعات. تبقى الآن، هل يجوز السؤال على السياسة أو لا يجوز السؤال على السياسة؟ كونه يجوز يجوز، بل هو مطلوب. كون هل هو مستحسن أو غير مستحسن هذه مسألة أخرى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يسأل عن علم فيكتمه يلجم بلجام من نار يوم القيامة. هل اللي يجاوبوه يسألوه في السياسة هو يعرف وما يبيش يجاوب ويخلوا الناس يتحاوسوا يقع عليه هذا الوعيد أو لا يقع؟ يقع وزيادة يا أخي. يعني لما يسألني واحد صلاة باطلة ولا كذا وما نجاوباش عندي مشكلة في نفر واحد، لكن لما يسألوني سؤال سياسي ونعرف أن إجابتي تحمي أناسا كثر ولا تنفع أناسا كثر وما نجاوبش، هذا يكون التأثير أعظم وأخطر. وبالتالي السياسة راه من صلب الدين والدين من صلب السياسة. كلمة لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، أن نعرف أن مش هذا قصد السيد يونس، لكن اللي يقولوا والله هذا مفتي ولا يتكلم في السياسة، المفتي لابد أن يتكلم في السياسة، والسياسة لابد أن تمر على المفتي. مش المفتي نقصد مفتي البلاد، يعني الشخص اللي بيتصدى للإفتاء. إذا لم يكن رئيس البلاد فقيها، إذا أراد
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الله عز وجل المفروض ما يفعلش حتى فعلا يسأل أهل الشرع، قولهم والله بندير هكي، بنعطي فلوس للحج بالبلاش، جايز ولا مش جايز؟

0: يعني بنحجج حجاج البلاد بالبلاد، جايز ولا مش جايز، نبي ندير الدولارات نديرهم هيك جايز هيك المفروض. احنا هو الأصل، الأصل أن من شروط الخليفة أو من شروط رئيس البلاد أن يكون مجتهد مطلق، لكن اللي صاير الآن أن رؤساء معظم الدول الإسلامية حتى سبوا ما يعرفوش يقروه، ورينا الكلام هذا، يعني رينا رئيس دولة يحكم في قداش مليون ومش عارف يقرأ آية يقرأها بتاع صف أول، يا أيها الناس إن المهم جعلناكم شعوبة وقبائل لتعارفوا، يعني حتى من ورقة مش عارف يقرأها، مش حيكون مجتهد هذا، يعني حتى صف سادس مش عارف وصل له ولا مش وصل له، وهلبة هلبة بهذا المعنى. فالمفروض أن هو يبي الشرع عينه على مجموعة من الناس، الباري عز وجل جعله وليا على مجموعة من الناس، المفروض أنه يسوسهم بما يريد الشرع، بيني ما نعرفش باعتباري رئيس دولة ما نعرفش، يا سيدي عالم في الطب ولا في الصواريخ ولا في الاقتصاد ولا في الكيمياء، لكن الشرع مش مجالي، لابد ما نسأل أهل الشرع. زي ما لما يبي يدير مستشفى ولا يبي يدير محطة طاقة شمسية لابد يسأل أهل الكهرباء ولابد يسأل المختصين في المجال، كذلك في الشرع. غير الفرق بينهم أن الشرع يدخل في كل مجال، يدخل في الكهرباء ويدخل في الكيمياء ويدخل في الفيزياء، كل شيء، لأن كلها متعلقة بإفعل أو لا تفعل، بينما الكيمياء ما أحيانا ما لهاش علاقة بالشرع، ما لهاش علاقة بالفيزياء، ما لهاش علاقة بالطب أحيانا. فإحنا الفقيه هذا مضطر أنه يفتي في كل حاجة، حتى في الصواريخ، حتى في كذا، بعد ما يعلم شنو بيصير وكذا عند القواعد يقول والله هذا جائز، هذا مندوب، هذا مباح، هذا حرام، هذا كذا. كون احنا مذهبيا، هني نحكي عن نفسي مذهبيا، لا توجه الي الاسئله السياسيه مذهبيا، والله نرتاح، لكن اذا سئلت احيانا مضطر نجاوب، واحيانا اذا كان الموضوع اكبر، يعني حتى التنسيق هكذا، المواضيع الكبرى خليها للدين والحياة، مش لازم تجاوب انت. فعندنا الإذن في هذا الأمر. أنا من أن نحكي على نفسي كان نلقى السياسة ما نتكلمش فيها، إلا زي الكلام الآن، كلام عام، سبيت السيم بذاتها ولا تصرفنا تصرف أو اتقد التصرف بعينه، لكن أحيانا مضطر. الآن لما يجي مثلا رئيس البلاد يديلك حفلة هيك كبرها وفيها منكرات ما الله بها عليم، الآن أني لما نتكلم عن المنكرات هذه نتكلم عن الدين ولا عن السياسة؟ نتكلم عن الدين، أني نتكلمش عن السياسة. فمسألة الدين والسياسة رأوا ملتزمان ومختلطان. الناس العلمانيين هم اللي يقولك لا والله أفصل الدين عن السياسة، لأنك أنت يعني ناخذه مثلا ما حصل في مصر مثالا، لما جاء مرسي رحمه الله لا والدين وكذا وبتخششون الدين في السياسة، ومرسي بيبدأ يتكلم بديل عن الباري عز وجل وكذا، هو كلام ما هناكش والله عمره ما تكلم، هو ممكن عن الدين بكر يكي بين معنى، بينما لما جاء السيسي الآن كل شيء خاش في الدين، سواء في الكنيسة ولا في الجامع، وما في حد يتكلم. طبعا مش خاش فيه الدين بمعنى الطريق الصحيح، راه خاش بالعكس، لكن ما في حد يتكلم، ما قالش لا كيف والله المساجد يرفعوا في صور السيسي ولا كيف، ما في حد يتكلم عادي على قلبهم زي العسل. لكن لما كان شخص يظنون بس انه يسعى فعلا لتطبيق الشريعة، هو ما دار شيء، راه قاعد ما دار شيء مرسي، لكن لأن ظنهم أن إسلامي يبي يطبق الشريعة طلعت الدين والسياسة هذه ما يجتمعوش. لكن برا أسمع الآن الخطب في مصر كلها للسيسي، كلها شكر للسيسي وكلها كذا، من اللي قال لا هذا غلط وكذا؟ لأن متهنين على الجهة الثانية اللي هم أصلا خايفين عليها، اللي هو عدم تطبيق الشريعة، في حد تكلم عليها بكل. الحاصل السياسة من الدين والدين من السياسة، لكن من يتكلم في هذا الأمر رأوا لما يتكلم الرويبضة تبدأ مشكلة. لما قالوا لمن الرويبضة قال الرجل الطافع يتكلم في أمر العامة، هذه الآن الإشكالية. وهذا تلاحظوا فيه، أفتح الآن القنوات وتلقى من يقول لك اهجم على الداني وميليشيات وكذا، وهذا في كل القنوات، ما في حد قالهم غلطة كتقولوا، لكن كان الشيخ هو اللي قال يقول لا ما تخشش ليش الدين في السياسة. كيف ندير أنا يعني نمشي ندير صومعة هيك ونتعبد فيها لين نموت ولا كيف؟ هذا ليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقام دولة، هذه سياسة. ولما يقول من قتل قتيلا فلا يسلب، هذه سياسة. ولما يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هذه سياسة. سياسة ودين مع بعضهم، لكن نحكي أن ظاهر الأمر أمر سياسي، ولكنه كان مربوطا بحكم شرعي معين. عن السيد محمد. السلام عليكم.
1: السلام عليكم
0: سيد محمد، اسمعني من الهاتف بالله. اسمعني من الهاتف ليس من التلفاز. تفضل. هاي
1: يا شيخنا.
0: ايوه تفضل.
1: بارك الله فيك. اذا كان الجهاد واجب على المسلمين اتجاه ما يجري في المقدسات المحترفة اللي احتلت، فما هو واجب العلماء وما واجب الذين يسمون انفسهم حكام العرب من هذه المجازر وهذا الخضوع والانهيار؟ هل واجب الجهاد اما الانبطاح والخضوع امام سرايين المعتديه المقدسات الاسلاميه؟ فهذا واجبهم يا شيخ ويرحم والديك.
0: والدينا والديك، والدينا والديك يا رب العالمين، والدينا والديك. ان السيد شكري.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لا عندي سؤال فضيلة الشيخ. لا
0: تفضل.
2: أنا متبرع بكلى باهي في 99.
0: باه.
2: إيه وفي ذاك الوقت متبرع لأخي باهي. إيه لكن ليش سألت حتى الشيخ اللي كان في مصر فقالوا لي إن حتى الباب تطوع أن جزاها كبير وإن شاء الله أجر حاصل.
0: إن شاء الله.
2: إيه. وإنقاذ أخي شباب. المهم توا سمعت أنا في قناة في دكتور في الشيخ دكتور إيه مانيش عارف جنسية منين، أردني ولا إيه. المهم قال ما فيش تبرع في الكلى، واحد انتهاك تعتبر لجسم الإنسان والجسم الإنسان بسميكة إيه ما عندهاش حق باش يتبرع حاجة بسميكة. قعدت والله معنوياتي هبط شوية يا شيخ والله.
0: بعد تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
2: عندي سؤال ثاني معلش شيء.
0: باه.
2: إيه. أنا الجمعة اللي فاتت هذه أنا في صلاة الجمعة. إيه في الدعاء الثاني تاع صلاة الجمعة، الدعاء الثاني كل دقيقة اختلف سهو. لو أني صاحبي اللي من قيام من الصلاة.
0: في الخطبة الثانية تقصد؟ في الخطبة الثانية. في الخطبة الثانية في الدعاء أخذك السهو.
2: إيه خلال السهو في الدقيقة الأخيرة.
0: وقام الصلاة.
2: لو أني صاحبي قال لي قام الصلاة إيه.
0: لما أقاموا الصلاة وقفوا، أنت ما عندكش علم.
2: وقفوا ما عندكش علم. اللي صاحبي جنبي قال لي نوض.
0: باش ندير توضيت ولا صليت طول؟
2: لا توضيت صليت طول.
0: ما عادش لحقت عليهم.
2: لا ما عادش لحقت عليهم. لا
0: باه باه باه باه تسمع الإجابة بإذن الله تعالى. الآن هذا مثلا مثال اللي قال واجب المسلمين وحكام العرب، هذه في الحقيقة سياسة، لكن نقدر نقول لا والله احنا مثلا ما نتكلموش الآن فيها وأهلنا في غزة يذبحون، هذا صعب، بل بالعكس هو مفروض احنا نتكلم عليها حتى بدون ما يقولونا. وبالتالي الانفصال بين الدين والسياسة أراه هذا في مخيلة المرضى من العلمانيين وغيرهم اللي يبوا خلي الدين في الجامع وخليني ندير ما نبي برا، لما نبي ندير معاملات ربوية ما تقول ليش لا كيف ربوية، انت برا تبي تصلي صلي في الجامع. نبي نجيب ناس يرقصوا ويغنوا وياخذوا ملايين ويصير اختلاط، نقول لك لا ممنوع، تقول لي لا انت شنو يدخلك، هذا امر سياسي، انت برا صلي في الجامع. يعني هذا ما انتبه له بعض المصلحين السياسيين لما جو قالوا له انت ولدك في الحوش لكن احنا نقروه في المدرسة زي ما نبو في تركيا في عهد أربكان. قالوا له انت الإسلام في الجامع ما ليكش علاقة بالحياة السياسية. قالوا مباي والله باش ولدي، قال لما ولدي لما يكبر وتقروه انتم يجي يطيح علي الجامعة مع بعضه، وهذا ما رأيناه في تركيا. يعني اللي لبست شطية حجاب مش حجاب، هو يعني ثلاث شعر تلت شعر هيبان مروة قوقجي لما خشت في البرلمان تحساب أن البرلمان تحت في قنبلة نووية ولا هيك حاجة قريبة من هالمعنى، هي راه مش متحجبة، كان خشت بخمارة وممكن بخمارة وممكن تحر ولا شو عشان صار فيهم. كان هكذا يريدون العلمانية بهذه الأمر. والعلماني دائما، العلماني وهذا نشوفه فيه ملاحظ، عنده احترام لكل الأديان إلا لما توقف الإسلام. بس لما بوش يطلع يقول حرب صليبية يقول لا هذه غلطة وما تدوروش وكذا، لكن كان قالها البغدادي ولا كذا معاش يسقط بكل. فالمسألة الدين والسياسة هما أمران مجتمعان لا يكون دين بدون سياسة. يعني الدين انتشر بالدولة الإسلامية في الحقيقة، لم ينتشر بالدعوة العادية بس، راه صارت حروب وصارت غزوات وصار هزيمة وصار ربح وصار انكسار وصاروا مجازر، باش استقر الدين الأمر للدين بهذه الطريقة التي نراها اليوم. أظن هذا كفاية في هذه المسألة. وزي ما قلنا هذا خلاف رأي ينبغي ألا يؤثر على علاقة الناس، هذه لازم ما نقبلوها، لازم ما نقبلوها مدام هو الخلاف مقبول في حدود الرأي والرأي الآخر زي ما يقولوا، مش واحد يجي يبيني نكفر ولا هو يبي يكفر واني نخليه، لا، ولا هو رأي يؤثر علي تأثيرا مباشرا بالضرر، هذيك بعدين ممكن يصير خلاف وممكن حتى يصير أكثر من خلاف. لكن مسألة احنا في نفس المجال، هذا أخذي برأي وهذا أخذي برأي ثاني، أخذي بهذا الرأي لا يضره وأخذه بذلك الرأي لا يضرني، يجب أن نعود أنفسنا على قبول هذا الأمر. سيد عبد الله قال عندي مجموعة دكاكين ويخش مال ويطلع مال، أفضل طريقة لإخراج الزكاة. الآن الفائدة، هذه الفائدة غلت مكثرا للتجارة تعتبر من الفائدة، والفائدة يستقبل بها حولا أو حول بعد بلوغ النصاب، وكل فائدة تكون بروحها. لكن هذا الموضوع صعب التطبيق حقيقة، يعني لو أني مثلا زي هذا السيد محمد نقول عنده 7-8 دكاكين ولا أكثر، مرة يخشوا 9,000، مرة يطلعوا 2,000، مرة يخشوا 7 يطلعوا 9، مرة يخشوا 3 يطلعوا 8، مرة يخشوا 10 يطلعوا 2، ما تعرفش كيف. لو أني نبي ندير لكل فائدة حول لين تبلغ النصاب، نشوفها لين تبلغ النصاب، وبعدين نشوف حولها، وبعدين نلم فائدة تانية لين تبلغ النصاب، ونشوف حول جديد ونشوف يعني الأمر حيخرج عن القدرة الحسابية، إلا لو شركة من الشركات وعندهم محاسبين أمتى وبلغنا 94,000 يقول طق راكم بلغتوا في يوم واحد واحد ولا كذا. أمتى بلغنا 180,000 طق بلغتوا، يعني تبدأ الأمور سهلة. لكن بالنسبة للشخص العادي يصعب هذا الأمر، وخاصة لما نصرف من الأولى ولا نصرف من جديدة ولا كيف يصير. فالطريقة السليمة اللي السليمة بحكم الواقع اللي نعرف أنه لو طبقنا الأولى حتصير مشاكل لها أول ما لهاش آخر، ومرات الإنسان ما يزكيش وهو واجب عليه الزكاة. لكن الطريقة السليمة اللي سهلة بحكم الواقع، يعني نشوف مالي بلغ النصاب الآن 94,000 وحاجة 600 ولا كذا، قول 94,000 بلغ مالي 94,000 وخش فلوس ويطلع فلوس وخش فلوس ويطلع فلوس، لكن ما نزلوش على 94,000. جات في مثلا نقول هذا في واحد رمضان، الكلام هذا جات في واحد رمضان اللي بعده لقيت 130,000، زكي على 130,000 وارتاح. مع أنه ممكن أنت جوك إيجارات قبلها بيوم ويومين، وفعليا هذا بتستقبل بهم حول جديد، يعني تستقبل بهم فائدة جديدة لأن تبلغ 94,000 ودير لها حول جديد وفائدة ثالثة ورابعة، وهذا زي ما قلت صعب جدا جدا جدا. فتلقى 130,000 زكي على 130,000، وهذا ما لم ينزل مقدار المال عن النصاب ولو ساعة واحدة في الحول، قعد مالي يساوي النصاب فأكثر من اللي بلغ 94,000 لين اللي هو يوم واحد رمضان إلى يوم واحد رمضان اللي بعده، ومالي لم ينزل على النصاب، لأن النصاب مرات يزيد، كان وصل 137,000 ولا مش عارف الرقم، من يكثر حتى وصل في الخمسينات يا أخي ولا الستينات، 160,000 ولا حاجة. المهم ارتفع النصاب قاعد مالي أكثر من النصاب، نزل النصاب ونزل مالي لكن مالي قاعد أكثر من النصاب. ما دام طول العام بالغ نصاب فأكثر، نشوف الحول قداش عندي ونزكي عليه، سواء في زكاة الراتب ولا في زكاة هذه الإيجارات اللي قال عليهم السيد محمد، هيك أريح طريقة. قال هو مرات ما يتوفرش عندي نصاب. إذا كان ما توفرش عندك نصاب، يعني مثلا عندي 94,000 مشي مشي مشي مشي لين قاعد النصاب، نفترض ان النصاب قاعد 94,000، مشيت بعد 5-6 شهور شريت سيارة، نزل مالي ولا 91,000، نلغي الستة شهور هذوك معاش نحسبهم وما نحسبش حول إلى أن يرجع مالي مرة تانية 94,000. لما يرجع مرة 94,000 نبدأ في حسبة النصاب الجديد. طريقة متعبة متعبة لكن لازم منها. أو يقدر الشخص يقلد الشافعية في هذا الموضوع، إذا كان النصاب عندي من بداية السنة إلى نهايتها معاش ندور الوسط. المالكية لا يعتبرونه غنيا إلا إذا ملك النصاب ولم ينزل عنهم من بداية الحول إلى نهايته. الشافعية قالوا ما دام في الحول عندي 94 واحد رمضان بلغ مالي 94، وجيت لرمضان اللي بعده لقيت مالي 92 لكن النصاب 90,000، يعني أكثر من النصاب في بداية الحول وأكثر من النصاب في نهاية الحول، نزكي بغض النظر عن وسط الحول. مرات مالي نزل عن النصاب ولا مرة تانية ما ندورش، ما دام من بداية الحول في نصاب ولما حسبت حسبتي في نهاية الحول في نصاب، الشافعية يقولوا يزكي. المالكية لا، مرات شخص عندي يقول أني أريح لي نقلد الشافعية، نقولوا لا حرج حتى عند المالكية، لأن عند المالكية هذه ما تسماش زكاة لكن عندك أجر، لأن أنت مش واجب عليك. كان عندي 94,000 بعد 6 شهور ولو 80,000، وبعد رقوا في الحول ولوا 94,000 بالمعاود، عند المالكية ما عليك الزكاة. فلو أخرجت الزكاة هذا يحسبون لك تبرع، ما يقولون لك حرام عليك. وبالتالي تقليد مذهب الشافعية في هذه المسألة قد يكون مفيدا لبعض الناس، يريحهم ويخليه معاش يحسب هلبة. ونفس الشيء قلد القول بأن يحسب ماله كله ويزكيه مرة واحدة ويريح روحه معاش يدير لكل فائدة حول جديد. السيد محمد يسأل، قال عندي قطعة أرض وكاتبه لي بوي وساكن بالإيجار ونبي نقسم وما يبوش يقسمه، أرفع الأمر للقضاء يا سيد محمد، أجبرهم إجبارا على التقسيم. لكن عندي مشكلة في قطعة الأرض هذه اللي أنت قلتها، الظاهر أنها هبة، والظاهر أيضا من السؤال أنك لم تحزها، أنها قاعدة زي ما هي، لأنك لو حزتها ما عاش عندهم شو بيقسموا عليك. فأنت هذه لابد تحطها في رأي في فكرك، إذا لم تحز قطعة الأرض وأبوك كان قد تبرع لك بها مش بيع وشري، ما حزتهاش، لم تفعل فيها أي فعل يدل على ملكك إياها قبل موت أبيك، أرى نقولوا لك الأرض هذه في الميراث، لا حق لك فيها شرعا وإن حكم لك بها القضاء. فانتبه لهذه المسألة، إذا لقيت الأرض ليك وانت حايزها أو شاريها بيعا وشراء حقيقيين، بعدين نقول لك أرفع الأمر للقضاء باش توصل لحقك، خير من يقعد الرزق قدامك وانت تاكل في روحك وما عندك الشنت بي الدير. أخرج إلى فاصل قصير ثم أكمل بقية الأسئلة في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج فتوى بحول الله وتوفيقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم لبرنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM و 97.9 FM أيضا، ويأتيكم عبر قناة دار الإفتاء الليبية على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم واستفتاءاتكم على الأرقام 092-092-15-0 والرقم 092-092-16-0، وعبر الواتساب أيضا نستقبل اتصالاتكم على الأرقام على الرقم 092-092-17-0. سيد يونس، السلام عليكم.
1: عليكم السلام دكتور منشف.
0: لا بس عليك سيد يونس،
1: سمحنا بالله احنا قلنا ما
0: لا لا لا لا لا والله لا لا
1: الله يعزك. هو طبعا استكمال كلامك، ما بش نطول الموضوع هذا، وبارك الله فيك كفيت ووفيت.
0: امين.
1: هو المقصود الناس اللي تذكرنا قبلها كان هنا سيدنا المفتي بارك الله فيه، مش مقصر وانت مش مقصر،
0: بارك الله فيك،
1: نبغوا نحطوها على الناس اللي تتداخل، بس هذا المقصود. بس يعني اللي ما يسمعش هذا مشكله، اما من الصبح لليل برامج ما شاء الله يعني، وما في ذلك شك سياسة جزء كبير من الدين، ما في ذلك شك ولا تكفي منا، وهذا لنعلم منا عوراتنا لو كان فيه توازن ما وصلناش بالمرة دي. هذا المخصوص يعني.
0: بارك الله فيك.
1: آمين. يقول واحد قال لك طول السؤال هذا معناه متكرر، وقبلها وكان تتكلم وبعدها وفي الليل وفي كل مكان موجودة هذه مثلاً.
0: إن شاء الله خير، بارك الله فيك. آمين. أجمعين يا رب، أجمعين يا رب، بارك الله فيك سيد يونس، أجمعين يا رب، بارك الله فيك سيد يونس. إن السيد أبو يوسف.
2: مرحبا دكتور، نهارك مبارك.
0: الله يبارك فيك.
2: كيف حالك دكتور عبد المحسن؟ طيب إن شاء الله.
0: الحمد لله.
2: جزاكم الله خير يا سيدي، بارك الله فيكم.
0: أجمعين يا رب العالمين.
2: لو سمحت دكتور، لا حديث ما تحت الكعبين في النار، بنسمع من الدكتور عبد المحسن الحديث هضايا
0: باهي،
2: وش الوضعيته، كيف الإنسان يتماشى معه
0: بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى.
2: شكرا دكتور، شكرا دكتور.
0: ماشي ماشي،
2: وفقكم الله سيدي.
0: أجمعين يا رب العالمين، أجمعين يا رب العالمين. السيد رمضان، سيد رمضان. أيوة سيد رمضان.
3: رمضان عاشور.
0: تفضل يا سيد رمضان.
3: شندي عائلك الفاتحة، نقرأ حاجة ندير هدية.
0: شن يا سيد رمضان، عاود السؤال.
3: كني يمشي عالفات طلقت مرتين. درت هدية أخرى.
0: شن درت؟
3: أعطيتها هدية، أخذت لها خاتم 500، قلت لها كيما قالت ذلك أنت صح ولا قفاتها؟
0: أمتى رديتها؟ قداش لك؟
3: عامين فاتوا، مش توالي من 2023.
0: ليك عمان مطلقها ولا شني؟ ما فهمتش.
3: لا رديت، قاعد معاي وقاعد، قلت زي بعدين رجعتها.
0: يعني انت طلقتها، قلت لها طالق طالق هيك،
3: ولا قلت هي تعال تعال البنت، البنت طلقت، قلت لك طلقها تجي من طلقها طلق بنتك
0: با
3: ايش، قلت لي قعدت 6 شهور بعدين جبت لها دار الاستاذ طاغريان، قال لي برا خذ لها هديه 500 600، قلت لها وش هذا، لا ولا تقول رجعت رجعت
0: باي تمام، يعني انت خديت باللي قالوا لك عليه دار الافتاء.
3: قالوا لي
0: تمام. اذا كان انت طلقتها طلقة واحدة او طلقتين ومش مطلقها قبل،
3: لا
0: وفي العدة ان شاء الله لبس عليك يا رب، ان شاء الله لبس عليك. المهم انت قلت لها رجعتك عصبتي واخذت لها الهدية وهي قاعدة في العدة، وهي قاعدة في العدة
3: قاعدة معي قاعد الحمد لله قاعد نتمتع كل كل كل
0: شهر. باهي الحمد لله اللي درتها صح حكي.
3: اي صح ماشي رحمة.
0: ماشي ماشي
3: سلام.
0: ماشي ماشي عندنا الشريف سيد الشريف.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: حالك شيخ؟
0: الله يبارك فيك.
4: نهارك مبارك إن شاء الله.
0: الله يبارك فيك سيد الشريف.
4: بدي نسألوا على الحجز، حجز الدولار، حجز العملة. سوى في برنامج الشركات هذا يدخلونه في برنامج الشركة. شركات الصرافة.
0: إيه. لا لا.
4: أمر إنك غامض يعني ما عش عرفنا.
0: لا لا لا لا تو يا سيد الشريف كانت تبي فتوى دار الإفتاء. راول زي ما قلت الأمر غامض لأن ما ردوش علينا، وما دام الأمر غامض لا يجوز الإقدام عليها، خلي لين تصدر الفتوى الرسمية وأكيد حتنتشر انتشار النار في الهشيم يا بالتحليل يا بالتحريم، وبعد ذلك تبدأ الأمور واضحة. أما الآن فلا يجوز لمسلم أن يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه، وإحنا مش عارفين الحكم لأن أيوة، وبالتالي أصبر شوية لين ربي سخر إن شاء الله ويردوا علينا بالموافقة
4: إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي سيد الشريف. سيد جمعة.
5: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يبارك شيخ. أنا معلش عندي ملعاب كان يخدمني في الحوش وبعدين جت الحملة هي مسكوه يبي مني فلوس
0: باه
5: منها لعند توه ما نعرف شوين في الحبس رحلو ويبي مني مبلغ ومبلغ 740 دينار.
0: ايش
5: ندير فيه هنا؟
0: بتسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك.
0: ماشي ماشي السلام عليكم. السيد حمدي نسيت سؤاله هذا، قال لقيت قيمة من المال أقل من 100 دينار وعرفت بها ماذا أفعل بها؟ عندك ثلاثة حلول. الحل الأول أنك أنت تنفقها بعد ما تصور المحفظة اللي فيها وتصور الفلوس، باش حتى جاك واحد بعد فترة طويلة ونسيت تلقى الصورة عندك تصورهم وتنفقهم أنت، أنت تصرف 100 دينار، وكان جاي صاحبهم وصف لك التزدان هذا ولا المحفظة وصف الفلوس قال خمسات ولا عشرات قدم ولا جدد ولا اللي هو وعرف المبلغ بتعطيه بعدين منك أنت لأنك أنت صرفتهم. هذا الحل الأول. الحل الثاني أنك تراجع شوية، بالك يجي صاحبهم وكان يست منه تتصدق به بها عليه، ولما تتصدق بها عليه لو جاء تبي تردها انت يعني مثلا نقوله 70 دينار تصدقت بهم على صاحبهم، بعدين جاء صاحبهم وصف وعرفت ان صاحبهم ترد له 70 دينار والصدقة تكون باسمك. وفي الأولى اوانك انت صرفتها وبتردهم كأنك دين. الامر الثالث انك تخليهم تراجع شوية، هو مش مبلغ يعني الحقيقة أقل من 100 دينار صاحب الآن كان فات ساعتين ثلاثة ما حتى عند غالب الناس يعني حتى التدوير عليه ما عاش يدور عليه، لأن تحكي 100 دينار الآن ما جيب لك صندوق طماطم وشيشتين زيت يعني مش ماهوش حاجة كبيرة جدا بحيث يقعد صاحبه بيجي بعد شهر وشهرين وثلاثة واربعة. فتخليهم وتديرهم هادو أمانة فلان كان جاي وصفه معطوهم وكان هذا بعد سنين طويلة تصدق بيهم ولا أنفقهم وخلاص. هذه هي الحلول، واني أفضل دائما أنك أنت تنفقهم أفضل من أنك تصدق بيهم عليه، لأن كان جاي بعدين تشعر بضيق لو تصدقت بيهم عليه وقالك لا أنا من اللي قالك تصدق أعطيني فلوسي وبتعطيه فلوسك تشعر بضيق وحرج. لكن لما انت انفقتهم بعتبرهم دين، حتى جاء صاحبهم وقالك نبيهم، تقول عادي باعتبار اني قبل صرفتهم او رجع للسبعين دينار. هذه الحلول الثلاث كلها جائزة. سيد محمد قال الجهاد واجب على المسلمين، فما واجب العلماء وما واجب حكام العرب؟ واجب العلماء إبقاء الناس يقضى لقضية المسرى وقضية الاحتلال. قضية الاحتلال هذا مصطلح جديد، لكن في الشرع أي دولة يغلب عليها الكفار يجب القتال على أهلها لإخراجهم، فإن لم يستطع أهلها فمن جاورهم، فمن لم يستطع من جاورهم، فمن جاور من جاورهم، وهكذا حتى يعم الأمر بالجهاد المسلمين جميعا. الآن أهل غزة بروحهم ما يقدروش، ينتقل لمن بعدهم ثم من بعدهم ثم من بعدهم. الآن بعض الناس يسمع يقولك باي برا انت جاهد، اي كأن الأمور يعني اللي بيمشي جاهد يقولوا لا برا تفضل مفتوحة، وهم دول الطوق أشد على المسلمين وعلى المجاهدين من اليهود. يعني ما يفعله الآن السيسي للداخلين وللخارجين يفوق الوصف، حتى اليهود والله ما داروا، أني نحلف والله ما داروا اليهود. ممكن اليهود يأخذوا رشوة بسيطة، لكن الجانب المصري وني يقول السيسي ما نقولش مصر، لأن مصر في سنة معينة هي اللي دخلت السلاح وهي اللي دخلت الناس وهي اللي أعطت شريان الحياة لغزة في سنة مرسي، اللي بيحرج يحرج واللي بيرضى يرضى. الآن تضييق أشد من تضييق اليهود على أهلنا في غزة، أبدأ بتدمير الأنفاق بمياه البحر، وهذه جريمة، لأن لا تكون الضرر على المجاهدين فقط بل حتى على الناس العادية، لما يكون لها تخلطت مالحة هو يدف المية في الأنفاق باش الأرض تولي رخوة ومعاش يقدروا يبنوا. فهل هذا لما تمشي تبتجاهد يقول لك تفضل خش جهد؟ هذا أولا. ثاني شيء، أهل غزة الآن لا يريدون الرجال، عندهم الرجال وزيادة، رأوا يبوا فلوس ويبوا سلاح بس، والحرب التي يخوضونها لا يستطيعها كثير من المجاهدين، حرب الأنفاق هذه، وتطلع وتقعد باليومين وظهرك مطبص وضيق نفس وتمشي بالاسطوانة وخرايط، هذه كلها ما يعرفوهاش كثير من المجاهدين، وبالتالي هم ما يعني ما سمعناهمش قالوا نبوا رجال، لكن يبوا مال، يبوا سلاح، يبوا غذاء، يبوا شمنت، يبوا. هذا ما يجب علينا الآن بما نستطيع، الجهاد بالمال بما نستطيع. ولو دخل مال كثير لغزة والله ما هو قاعدين اليهود أكثر مما قعدوا. يعني لو دخل المال بحيث يقدروا يشروا صواريخ ويقدروا يشروا طيارات مسيرة ويشروا مش حياخذوا اليهود في ذاهم غلوة، لكن التضييق اللي صار عليهم يعني حاجة تفوق الخيال. والتضييق هذا للأسف من الحكام العرب، فواجب العلماء أن يبقوا هذه الجدوى ويذكروا الناس معاه، زي الآن كلها تفرج على كأس العالم وناس غزة، كأن الذين يبادون أو يجوعون أو يعطشون برا من كوكب الأرض عند المسلمين للأسف، تلقى قريب يكفر رامس على خاطر الأرجنتين فازت مصر، بينما تكلم على غزة حتى ربع كلمة حتى الدوة معاش يدوي معاك. هذا خلل، مهمة العلماء إصلاح هذا الخلل، يخلوا جزء كبير من الأمة تعرف المشكلة اللي صايرة، لأن أول علاج لأي مشكلة هو أنك تعرف أن في مشكلة باش تحاول تحلها. أما لما أنت أصلا ما تعرفش أن في مشكلة وبالك مش في الكلام هذا بكل، معناه كيف تبي تعالجها؟ أنت ما تشوفش أنك مريض، كيف تبي تمشي تأخذ الدواء؟ لابد أول شيء تقتنع أنك مريض باش تمشي تأخذ دواء، لابد العلماء يبينوا للمسلمين إن في خلل وفي أرض محتلة وفي مقدسات، ولابد أن توجه بالنصرة سواء بالكلمة ولا بالمال ولا باللي هو. هذا واجب العلماء، ما هوش واجب العلماء اللي عمره 70 و90 يمشي جاهد زي ما الحمقى يقولون. كان واحد تكلم عليه غزة يقول له انت شنو مقعمز هني برا امشي انت جاهد، تو يكلم عليه واحد عمره 80 و90 عام ومرات اكثر ومرات اقل بشوية، يعني تو هذا عقل يقبله؟ يعني نية ليه ما نقدرش نمشي نجاهد حتى الكلمة ما نتكلمش؟ هذه الامر الاول. اما واجب حكام العرب عندي نية، الواجب الاوحد والوحيد ان يكفوا شرهم على اهل غزة، بس والله ما نبي منهم اي خير ولا يتصور ان يكون منهم خير. مدام هيك يهزب فيهم ترمب وهم مطاطين وعليهم الخزي والعار، لا يتصور منهم اي خير غير ما تخششش البضاعة الفرش من الامارات للسعودية للاردن لليهود، بس ما تديرهاش هذه لان هذا شر على المسلمين. ما تضايقش على المجاهدين وعلى الفريق المفاوض معاهم السياسي اللي برا بكل الطرق الممكنة. ما تحاربش مع اليهود بالطيارات زي ما تفعل الإمارات علنا. ما تديرش الهلال الأحمر وتعطي إحداثيات المجاهدين زي ما فعلت الإمارات سابقا. ما تسكرش الحدود على اللي بيخش وعلى اللي بيطلع. يعني الآن السيسي اللي بيطلع من من من من من غزة ياخذوا منا في آلاف ما الله بها عليم، وبعدين لما يبي يخش معاش يخليه يخش، يعني كان مشي العلاج ولا لأي ظرف، وهذه حقائق نحكي في حقائق واقعة، ويبي يخش معاش يخليه يخش حتى بالفلوس ما يبيش، لأن اليهود ماذا بيهم غزة تفضى. فكفوا عن هؤلاء شركم، والخير ما نبوش منكم، مش ما نبوش منكم لأن ما نبوش، لأن الواقع الحال يقول إن الخير مش جاي من تلاكم بكل، انتم غير كفوا شركم عليهم بس. بعد ذلك شوف القنوات المصرية كيف تتكلم على المجاهدين وكيف تتكلم على الحرب وكيف تتكلم على قادة السياسة. لا هادو في غزة، هادو في قطر وتركيا وياخذوا في الملايين والدولارات، وبعد ما يموت في غزة ولاده يموتوا في غزة يطلع، لكن الرجولة لا يدركها هؤلاء الخناثة، ولذلك تجدهم يحاربون كل ما فيه رجولة وكل ما فيه عزة وكل ما فيه أنفة وكل ما فيه قوة، وهذه الأشياء كلها هي التي يريدها الإسلام. الإسلام دين عز وليس دين ذل ودين خضوع ودين انكسار، وبخاصة للكافر. ولذلك قال الشاعر: وديني دين عز لست أدري أذلة قومنا من أين جاءوا. عندنا اتصال سيد سالم.
6: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: حاك يا أخوي.
0: الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.
6: عندي سؤالين.
0: تفضل.
6: عندي سؤال الأول، عندي عديلي دار كوه وزوجته
0: با
6: زي حطة عند ملاها وقال لي قولها كانت تطلع من حوش تحت بالطالب بزوجته. باي جد بتلها أنا بتلها رأو تطلع كذا كذا، قلت لي لا أنا نبي نطلع، عندي أمي مريضة وبين عينها واحد وطلعت هي
0: با،
6: يعني شن تعتبر مطلقة هكي ولا كيف؟
0: والله للأسف هذه مطلقة بالثلاثة، لأن هي ما تبيش زوجها وزوجها ما يبيهاش.
6: لا هو يبيها، هو
0: لا لا لا لا ما يبي، لا لا ما يبيهاش، كان يبيها ما يقولهاش كان طلعتي طالق بالثلاثة، على الأقل على الأقل راه قالها طالق بس كان طلعتي، لكن لما قالها طالق بالثلاثة معناه ما يبيهاش، ما يبيهاش بالفعل. خلينا من انت اللي تقول فيه توا، لكن تصرفك تصرف واحد يدل على انها ما يبيش مرته، والمرأة تصرف التصرف افظع منها يقين ان هي ما تبيش، لانك انت حتى وقتها لو كان ما وقتهاش تقدر والله تقول والله ما نحسباش وما ندريش وكذا، لكن انت وقتها وقلت لك أنا بنطلع، أنا بنطلع معناه معاش نبيه، هذا معنى كلامها. لما قلت لها راه قال لك طالق بثلاثة وقلت لك أنا بنطلع، معناها راه هي معاش تبي الراجل. الآن تبيه ولا ما تبيش، تحبها يحبها ولا ما تحبهاش، اللي هو الله غالب، الطلاق وقع ثلاثا فلا تحل له إلا بعد زوج يطلقها أو يموت عنها، ينكحها نكاح رغبة مش باش يحللها لزوجها، ثم يطلقها أو يموت عنها بعدين يردها الزوج الأول، غير هيك لا.
6: باي
0: يعني طبعا قلت لك هيك باش نبين للناس، انت راك يلي تحلب بطلاق بثلاثة ما تجيش الشيخة بعدين تقول لنبي مرتي ونحبها، كاك تحبها ما تقولش الكلام هذا. والمرأة كانت تبي زوجها لما حلف لها بالطلاق ولا بثلاثة ما تطلعش وبعدين تقعد تعيط تقول عندي صغار.
6: المهم عندها صغار هي
0: والله أحسن الحمد لله أنها ما عندهاش صغار، على الأقل قدر أخف من قدر ومصيبة أخف من مصيبة.
6: رأيي توي يا شيخ عندي سؤال ثاني، عندي المرأة ما تصليش ديما نعارك، صلي صلي صلي صلي صلي صلي، تقول لي في من مرات تقول لي احنا قايلين يوم غدوة كل واحد ينفن بروحها في القبر، يعني ما تقول ليش ما عاش تقول لي انت. مش حتحاسبني انت يوم غدوة يا ربي بيحاسبني ليه، مش حيحاسبك انت.
0: ايه ايه ايه، وانت عندك صغار ولا ما عندكش حتى انت؟
6: عندي لا عندي.
0: باي تسمع الإجابة هاي، حول ولا قوة إلا بالله، حول ولا قوة إلا بالله. أن الأخت هاجر يبدو أن انقطع الاتصال. فقلت أنه واجب الحكام العرب الآن أن يكفوا شرهم عن أهلنا في غزة وعن المجاهدين وعن أهل فلسطين عامة، لأن كلنا سمعنا الشيخ رايد صلاح شو ندير الإمارات في بأموالها في القدس. اليهود يعرضون ملايين في كل بيت في القدس على صاحبه باش ياخذوه، يقولوا احني والله شرينا شري، هم المسلمين هم اللي ما يبوش القدس، هم اللي طلعوا هم اللي دفعوا، فيعرضون الحوش اللي يسوى مليون يعطوه حتى 20 مليون. قال ولا يبيع لهم إلا من اضطر، كان حصته واحد معاش حصته الثاني. لأن جت شركة إماراتية معنية محسوبك معنية بالحفاظ على التراث الإسلامي المقدسي، فقال كثير وتعطي في أموال هلبة حتى هي، قال كثير من الناس المتضايقة باعت للشركة الإماراتية باش ما يصيرش عليهم الضغط من اليهود بعدين. قال فوجئنا إن الحياش هذه كلها مشت لليهود، يعني الواجهة إسلامية إماراتية ولكن الخلفية يهودية. هذا ما نبوش يديره توه، ما نبوش نقول له خلي أفتح الجهات ونقول لك ما تضربش بالطيران متاعك كإمارات، وما تبعدش الماكلة الفرش الجاي الطازجة لليهود، غير ما تديرش هذا بس. لا نبو منك تعطي المجاهدين فلوس، ولا نبوك تضرب معاهم بالطيران، ولا نبوك تدعمهم، غير كف عليهم شرك. قال إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، هذا الزمن اللي احنا فيه، إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، يعني يقول لك أنا متجمل عليك إنه ما ضربتكش، متجمل عليك إنك ما سبيتكش، متجمل عليك إنه ما سرقتكش، متجمل عليك إنه ما ضريتكش. وهذا أمر لا يدعو إلى الإحسان، ادعاء الإحسان وادعاء التجمل، لكن لأن الوضع فاسد فيرى ترك القبيح جميل. إحنا ترك القبيح بس من إمارات جميل فوق فوق فوق راسنا، وغير الإمارات كل الدول ما رأوا، غير الإمارات مدايرتها بالقبالة بس دايرتها علنا، وإلا قال الحال من بعضها، الحال من بعضها للأسف. فهذا واجب العلماء تذكير الأمة وإشعارهم بأن هناك مشكلة، وواجب الحكام الآن كف شرهم وأذاهم عن أهلنا في غزة. سيد شكري قال متبرع من 94 وعلى أساس قالوا لي بكلية، وعلى أساس قالوا لي هذا أجر وتبرع وإن شاء الله عندك فيه الأجر والمثوبة، وكنت فرحان بهذا الأمر. قال لين سمعت شيخ قال التبرع لا يجوز لأن الكلية مش ملكك أنت باش تتبرع بها، والقرنية مش ملكك أنت باش تتبرع بها، والجزء من الكبد مش ملكك أنت باش تتبرع به. هذا قول فقهي مشهور، وعلى هذا القول يحرم عليك التبرع ويحرم على أي شخص أن يتبرع بشيء لا يمكن تجديده. التبرع بالدم عادي باعتبارك تشرب شوية سوائل وكذا يرجع الدم زي ما كان، لكن اللي تبرع بكلية معاش ترجع للكلية، اللي تبرع بجزء من الكبد معاش يرجع لجزء من الكبد، اللي تبرع وإن كان القرنية هي بعد الموت يعني، المهم أي جزء من الجسم لا يرجع ويكون صاحبه مريضا قالك ما يجوز لكش أنك تتبرع به. هذا قول، ولكن قال به الشعراوي وغيره وله وجهه، لكن القول معظم فقهاء الأمة على جواز التبرع بالتبرع تبرعا وليس بيعا بالأعضاء ما دام في فائدة لمريض والشخص المتبرع يبقى حيا. لو كان بيتبرع بالقلب نقولوا لا، لأن لما بينحو منك تموت هذا لا يجوز التبرع به، لكن الكلية يقعد حي بلا بيها، جزء من الكبد يقعد حي بلا بيها، القرنية لا لأنها سيؤدي إلى فقدان النظر. وبالتالي كثير من الفقهاء يقولون يجوز التبرع مع الأجر، وبالتالي أنت خليك مع الهلبة، وانت لما فعلت بهذا الأساس مش لأن حرام ولأن ملكك، فبإذن الله تعالى نقولوا لك أجرك حاصل وما تزعلش. وهذه أقوال، ولكن الأكثر على أنك بإذن الله تعالى تنال الأجر والمثوبة من الله تعالى. عند اتصال سيد عمر.
7: أهلا والسلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: تحياتي للشيخ وبارك الله فيك على
0: آمين يا رب
7: الكلام الذي تقوله قوتنا في غزة، رسال الله أن ينصره.
0: آمين يا رب العالمين.
7: ولكن يا أخي أنت تناشد هذه الدول مثل المتصينين في الأردن والمتصينين في مصر ونص المتصينين في لبنان، هؤلاء هم المتصينين هم شرا على الأمة أكثر من المتصينين العرب والأخرين. ولكن يا شيخ الذي يحدث عندنا في ليبيا، حتى نحن في ليبيا وخاصة منطقة غربية وطرابلس من وجود في الحكومة متصينين، لا لازم نبدأ بأنفسنا، ما موجود في الساحة لا يهم الشرق كالشرق متصين ومدر، ولكن موجود في طرابلس هذا متصينين. وفي الشرع ماذا يجوز على المنطقة الغربية في حكومة متصينة شرعا؟
0: إذا
7: هذا السؤال
0: إذا ثبت ذلك هو من بداية يا سيد عمر،
7: ثابتة يا أخي، ثابتة بالصور والأدلة.
0: ما وانت ثابتة بالصور والأدلة. أتبرى من الله عز وجل من أي واحد يعين اليهود على استمرار بقائهم في احتلال غزة.
7: كما هو الفتوى، نحن رأينا
0: هذه الفتوى، رأينا أي واحد يفعل التطبيع. هذا أي واحد يعين اليهود على البقاء في غزة وعلى قتال أهل غزة هو في الحكم كافر.
7: يا شيخ نحن نريد من نحن كشعبي ماذا نفع في هؤلاء؟ لا هم متصينين بطبيعتهم ينبحثون على مصالحهم، لكن نحن كشعب في المنطقة الغربية ماذا نفع في هذه الحكومة؟
0: إذا كان ثبت هذا الأمر يجب الخروج، يجب الخروج الإطلاع هذا،
7: لأننا نرى ماذا يفعلون، يركضون للإمارات، يركضون لمسعد بولس، يركضون لمسعد بولس من هو الذي يمول بني صهيون؟ ترامب هو الذي يمول بني صهيون. هذا بالدليل الثابت أن حكومة متصهينة.
0: خلاص أمانا شوف انت جراتك بالخصوص. هو يا سيد عمر المبالغة الحكومة كلها، نقول الحكومة كلها متصهينة، المبالغة بهذه الطريقة غير صحيحة. لكن من ثبت عليه هذا الأمر وثبتت عليه الصور، لأن الحكومة طلعت وقالت هذه الصور مش حقيقية، والخبراء في الذكاء الاصطناعي، أنا ما دفعش على الحكومة، لكن بنقول لك أنت لما تقول حكومة متصهينة ما نقدروش نديره حكومة الغرب مثلا زي حكومة الإمارات، هل هو في نفس الدرجة من التصهين؟ لا، كلهم متصهينين، كان كلهم متصهينين، المفروض يخرج عليهم الشعب، إذا كان بعضهم المفروض يتنحى. فدائما المبالغة، أنا زي ما قلت لك أنا ندافع عليهم ولا نبيهم علاقة، لكن عجبتني منهم إن طلعوا قالوا الصور هادو كذب. الجلوس مع أمريكا في حد ذاتها مش بالضرورة أن يكون تصهينا مع أمريكا، لما تدعمهم في جزء معين اللي يتعلق بدعمهم للصهيونية هذا كفر والعياذ بالله.

0: ماشي الإمارات، ماشي الإمارات تبي تدعمهم في حربهم على الـ الـ على اللي هو على المسلمين، وفي دعمهم لليهود، وفي توصيل الماكلة الطازجة لليهود، تكون صهيونيا مثلهم، وفعلك فعل الكفار. إذا كان مش بهذه الطريقة ماشي لأمر تاني، تبقى مسألة سياسية، هل فعلك صح ولا غلط؟ عندني غلط 100% إنك تمشي الإمارات، لأن الإمارات لا يرجى منها خير، حتى مش في قصة الصهيونية لا يرجى منها خير في أي تركينة من التركين. شوف وين ما الإسلام يحارب، وشوف وين ما المسلمين يبوا يديروا ليروحهم شان، تلقى الإمارات رأس الحربة في الهجوم عليه، يعني أكثر من اليهود وأكثر حتى من الأمريكان. فأنت ليش ماشي للإمارات؟ ماشي تبي تدير لروحك حل في بلادك؟ سياسيا نشوف فيه غلط، لكن لو ليس صهيونية ماشي تبي تعاونهم، تعطيهم ضعف رش، ولا تبي تسقم لهم الطريق، ولا تبي تشجعهم على هذا، فهو صهيونية. فلابد من الانتباه لهذا الأمر. وأنا لا أدافع على أحد في هذه المسألة، اللي تبتلنا صهيوني وتبت عليه، يعني يكفي حكومة الغرب، يكفي حكومة الغرب، هو البوادر فيه، بوادر التواصل موجودة، لكن يكفي الآن إن هي الوحيدة اللي تطلع تقول لا ما صارش، اللي يقولوا فيها الشرق، واللي يقولوا فيها مصر، واللي يقولوا فيها الإمارات، واللي يقولوا فيها الأردن، واللي يقولوا فيها لبنان، على الأقل نقولوا قاعد فيه معرق لحية. لكن من ثبت عليه الأمر ينبغي أن يقال، زي نجلان منقوش، قال مش عارف، ينظرني لم تقل حتى الآن. فالأمور ينبغي أن توضع في نصابها يا سيد عمر. يعني هو تكلم قال لصورة، قال الصور موجودة، ولكن الصور طلعت الحكومة وقال ترى هذه صور ليست حقيقية، وصور ليست وصور مأخوذة بالذكاء الاصطناعي. عندنا الأخت أم محمد.
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك.
1: لا سمحت، لسه كان عندي ولدي شاب عمره 27 سنة، رمضان اللي فات مرض، هو عنده الشقيقة، جيه مرة مرضى ونجيه الشقيقة شك يبدأ يرجع
0: إن شاء الله، لبس عليه
1: ما يشوف الترجيح حاجة إلا بعد ما يأخذ العلاج متاعه. في رمضان الصبح بدت فيه نوبة الترجيح، وقدرت اضطريت اعطيه الدواء،
0: وعلاش باه ان شاء الله لبس عليه قبل كل شيء. لكن هو الامر مش واجب، يعني مش حاجه خطيره انك تعطيه الدواء نتاع حاجه، امرنا به الشرع.
1: ما يا شيخ، لو تشد الدواء استمر الصداع مع الترجيح،
0: الصداع لا، ما هو انت قلتيها اضطريت، كانها مشكله خطيره. لا هي مش مشكله خطيره، اي مريض يجوز له الفطر
1: عادي، يعني
0: عادي، لا عادي، المهم يقضي ما دام مش ملازماته، ما دام مش ملازم
1: هذا بس، ولا يقضي عليه، يقضي
0: لا لا يقضي بس. هو امتى هذا اللي فات؟ رمضان اللي فات ولا
1: اي رمضان اللي فات؟
0: إيه لا لا يقضي بس، هي مش يوميا تجي، مش ملازمه يوميا،
1: لا مش يوميا، هي مره مره صدفه جاتها في رمضان،
0: يعني مثلا خلاص، لا لا لا لا عادي يقضي، ومعلش لا فدية ولا كفارة ولا حتى حاجة ولا إثم.
1: لا صحيح. بعدين عندي الشيخ عندي سؤال تاني.
0: ايه تفضل.
1: عندي زوجي يصلي وما يتوضاش، يتيمم بس، حاول معي قداش مرة ما فيش فايدة، الصلاة بدون وضوء.
0: مريض ولا شني؟
1: ورغم انه هو يقدر يتحرك يمشي ويجي عادي، لكن باش يسمع الكلام ربي يهدي ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي يهدي. يعني يقدر يتوضى بلا مشقة ولا ما يقدرش؟
1: لا يتوضى عادي، يتحرك ويمشي ويجي عادي، لكن الوضوء ياخذ لي في الشدة تعطيه وتعيم بها.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. تسمعي الإجابة، كان ربي سخر هي.
1: ان شاء الله.
0: ماشي. السيد شكري السؤال الثاني قال، وني في الخطبة الثانية من الجمعة والإمام يدعو غفوت ولم أشعر بهم.

0: قد قاموا إلى الصلاة حتى نبهني صديقي، فخرجت وتوضأت فأكملوا صلاة الجمعة فصليت ظهرا. هذا هو الصواب اللي درته، لأن النوم ثقيل، ما دام هم قاموا إلى الصلاة ووقفوا وأنت لم تعي معنى خشيت في النوم الثقيل، والنوم الثقيل مبطل للوضوء وكان طويلا أو قصيرا، وبالتالي ما فعلته هو الصواب ولا إثم عليك في هذه الحالة، لأن النوم سلطان يعني يجي للإنسان جبرا عنه، وبالتالي ما فعلته صواب 100%. سيد أبو يوسف قال حديث متعت الكعبين من الإزار ففي النار، هذا حديث رواه البخاري وهو حديث صحيح، لكن المعنى من أول شيء فرق بين المرأة والرجل، المرأة بالعكس مطالبة بالإطالة كما ورد في حديث أم سلمة إني امرأة أطيل ذيلي، قالها ترخيه شبرا ولا تطيل أكثر من ذلك، لأن بعدين بيولي تفاخر وتكبر أكثر من أن ستر، قال شبر المرأة. فمسألة الكعبين هذه مش جاية للمرأة الآن، هذه بالعكس المرأة كل ما طال إلى حدود الشبر أحسن، أبعد عن التكشف وأدعى للستر. بالنسبة للرجل، هل هذا الحديث على عمومه أم هو مخصص بمن فعل ذلك بطرا وكبرا؟ الجمهور على أنه مخصص بمن فعل ذلك بطرا وكبرا، أما اللي تحت الكعبين وهو ليس من قبيل البطر والكبر فلا إثم عليه. استدلوا بحديث ورد فيه هذا التخصيص بالكبر والبطر، وحديث أبي بكر الصديق لما قال الحديث هذا قال إني رجل يعني ضعيف رقيق والإزار متاعي ديما يرتخى إلا أن أتعهده، يعني قال أني ينزل مني ديما إلا كان بنقعد زي نقول إحنا السروال اللي ما فيش سبتة، السروال اللي ما فيش سبتة ديما بيقعد ينزل والإنسان بيقيمة بيقعد ينزل ويقيمة. طبعا تفرق إذا كان الواسع هلبة بينزل ديما، وإذا كان واسع شوية نقوله مرة. فهو قال لني ينزل مني إلا أنا تعهده، فهل أنا داخل في هذا الوعيد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال أنت لست منهم يا أبا بكر. فدل هذا على أن المسألة مربوطة بجر الإزار أو إرخائه تحت الكعبين بطرا، كما ورد في الحديث الآخر لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا. فالمسألة ليست في نزول الإزار بقدر ما هي لماذا هذا الجر. الناس ذاك الوقت رأوا حتى لما يموت ما يلقوش باش يكفنوه مش زي الآن راهو، فلما يجي واحد منزل إزارة يتكركر في الوطاة ولا تحت الكعبين هذا علامة عليه البطر، لكن إذا لم يفعل ذلك بطرا كما ورد عن عمر بن الخطاب أو كما ورد في هذا الحديث أنه خاص بمن جر إزاره بطرا فلا يكون داخلا في عموم هذا الوعيد وعموم هذا النهي بإذن الله تعالى. السيد الشريف هذا سيد رمضان أيضا، أن السيد جمعة قال عندي ملعاق يخدم عندي، ولما صارت المسألة العمالة وكذا شدوه ومعاش نندري بيه، قاعد رحلو مات حي ما عاش نعرف، ويبي مني مبلغ 740 دينار فكيف ندير فيهم. كان سمعت الحلقة زي مسألة اللقطة بالضبط، يتصرف من تتوى الآن، وكان لقيته ولا لقيت وارته ولا لقيت من يوصل فيه كلمك بالهاتف قال لك أعطيهم لفلان، أعطيهم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني تتصدق بهم عليه، ولكن هذا ما ننصحكش به لأنه ممكن يكون لا بالتوى، لأن هكي ذي معني عندنا الفورة والمبالغة، هد عليهم كذا يومين توا الآن معاش في حتى من نتكلم بكل يوم بيضربوهم وبيقتلوهم، وتاني يوم كأنه ما فيش عمالة وكأنه ما فيش هجرة غير شرعية، وكان وهذه إشكالية في الشعوب. على كل حال انتظر الآن، ممكن يكون هو قاعد لابد ولا خايف لين تنتهي المسألة بعد شهر شهرين، فمسألة الصدقة تبعد عليها حاليا، انت انفقهم ولما يجي أعطيهم. وكان ما جاش لبعد فترة نقوله خلاص يئست منا 5-6-10 سنين، بعد ذلك يجوز لك أن تتصدق بها عليه، تصدق بها عليه، تصدق بها عليه. السيد سالم هذا اللي تعارك هو الزوج تجاوبت عليه، قال مرتي ما تصليش، كل ما إن ننصحها تتفلسف، قول لي والله كل شام علقة مع عرقوبها. لا، أنت قولها أني راعي ومسؤول عليك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وانت من رعيتي، فأني مسؤول عليك. هذا أمر لك أن تؤذبها بالطريقة التي وردت، تنصحها النصح ما فلقش، تهجرها في المضجع، تضربها الضرب الخفيف غير المبرح، ثم بعد ذلك ما بتش وإن شاء الله ربي يهديها وتابع، عندك واحد من حلين، يا إما تصبر عليها بهذه الطريقة لخاطر أولادك، وهذا حل غير مقدم عندي، والحل الثاني أن تطلقها بالضرر، طلقها، لأن إذا كان ما أعطتش حق ربي يبعد أن تعطيك أنت حقك بعد ذلك. وإن كان في ظهرها توا ماشي الأمور لكن مش هتمشي بعد فترة، بالتالي هذا الحل المقدم. هذا القول بناء على أن تارك الصلاة تكاسلا ليس كافرا، بل هو مسلم عاص على مذهب المالكية والشافعية والأحناف، تارك الصلاة ليس كافرا، وبالتالي المسلم العاصي من عند زوجة عاصية يجوز له أن يصبر عليها ويبقيها معه، ويجوز لها أن يطلقها، وهو الاختيار الأفضل. هذا هذه المسألة. الآن عكس بالنسبة للمرأة، أخت أم محمد قالت زوجي يتيمم بس باي ما عنده مانع عنده مرض، قالت لا عادي يمشي ويجي وكذا، إذا كان هكرا هذا في حكم الله يصلي، إذا كان ديما يدير في الكلام هذا وما عنداش أي عذر، بالك الطبيب قال له عذر وما باش يقول لك عليه تحشم ولا كذا ربما، لكن لو كان ما عنداش عذر من الوضوء وينتقل للتيمم، أرى هذا صلاة باطلة زي اللي ما يصليش بالضبط، غير يتعب في روحه، لأن الآية قالت بعدين بعد ما ذكرت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قالك تتيمم إذا كنت مريض، وتتيمم إذا كنت على سفر ولم تجد ماء، أو لم تجد ماء حتى في غير السفر، هذا اللي يبيح لك الانتقال للتيمم. أما تنتقل للتيمم أنت صحيح معافى حاضر غير مسافر واجد للماء، رأوا هذا تيممه كعدمه، يعني أنت راك ما تصليش وصلاتك باطلة واللي تدير فيه كل تعب. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني نطبق عليه حكم تارك الصلاة. حكم تارك الصلاة هذا ضرر بالزوجة، يعطيها الحق في أحد أمرين شرعا، الصبر والبقاء معه على هذه المصيبة، أو طلب الطلاق بالضرر. حتى طلب الطلاق بالضرر هو المقدم هنا، ما دام ما يبيش يعطي حق ربي حتى أنت مش حيعطيك حقك. ما تقوليش والله ماشي الأمور، لا أنا مش ماشي غير أنت تصوري فيها، وبالتالي الأمر ليك أنت، عندك أولاد وتبي تحافظ عليهم وكذا وخايفة تقدري تقعدي معاه، والإثم عليه هو. وهذه أخف من السيد سالم. سالم يقدر يجبر مرته ويأدبها، لكن المرأة ما عندهاش كيف تجبر الزوج وتؤدبه إلا بالنصيحة. فما ينفعش أن تستدل بكل بحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هذا نستدل به لما المرأة هي اللي ما تصليش، لكن لما الرجل ما يصليش المرأة هي الرعية وليست الراعي هنا، فيعطيها ذلك الحق. تنصح تنصح تنصح تنصح، وكان معاش فيه فائدة بكل. بعد ذلك يجوز لها أن تطلب الطلاق بالضرر، ولا يكون في طلبه إثما بل بالعكس، أو لا يكون في طلبه إثم بل بالعكس، إن تطلب الطلاق أفضل، لعل لما تطلب منه الطلاق ربي يهديه ويخاف. فأنت جس النبض، يعني يقول لك أنا في سبب معين، قول لي. ما فيش حاجة تخلي الزوج يستحي من زوجتي. إذا كان عنده مرض معين وكان ما عنداش، طبقي عليه بقية الأحكام. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، فإن كان صوابا فمن الله وحده، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
2: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا من باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه. فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مجيش يقول أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن،
1: ما ظهر لهم،
2: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
1: يعني
2: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: شيخنا، سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميل،
4: نعم مقصود به التكبر، خيلاء التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني، أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا إحنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين يا سلم في ما عندناش إلا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث أن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة والكوفة ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحة الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض يا شيخ، يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني. ليس أخويا الآن لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة، الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن هذا شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي، به بتقول لا شيخ خلينا من العرف كذا، هو مش كل العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر، فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده، ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه الشيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة، فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه، أم نحن أحرص على ديننا منه؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: شيخنا بارك الله فيكم.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك اختارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوه، يحمل على الوجوه، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص يلزم لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، عيش ولدات أمك شاد الرحم، وين تبقى القبر؟ الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ لي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبولة وغير مقبولة، نجم توزن حجك قم إلى أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر، لقيت روح زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روح حتى في سهر شوال وسهر القادة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول: خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة النصوح، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها. تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يعمل الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس إما الجنة أو النار.

0: الأخت ندى من طرابلس، القصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا، لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى، ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم، ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين، وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا، بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله، في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه، فلذلك ما يستغلش الإنسان. دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4، ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله يعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب، سواء من الأفراد ولا من الدولة. الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا، ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموش، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقز في حوش يأخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين، تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح، وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها، غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صديقة.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم. ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب أو الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. كذلك يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر راديو دار الإفتاء الليبي على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبي على التردد 11137 عمودي على النايل سات. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال. يقول سؤال فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نأمل توجيهكم حول ما صدر من ردود أفعال حول مبادرة بولس مع استقباله في مصراتة وطرابلس، مع العلم بأن الجميع يعلم أنه يسوق لحكم حفتر وأبنائه للبلاد. فبعد التضحيات وآلاف الجرحى والشهداء الذين قدمهم الشعب لرد عدوان حفتر على العاصمة ومحاولته فرض نفسه بالقوة، ها هم اليوم يسعون إلى نفس الهدف، وهو حكم ليبيا الذي منعهم منه الشهداء والأبطال في ميادين القتال، ليقدم لهم مجانا عبر المبعوث الأمريكي. فما هو توجيهكم؟ بارك الله فيكم.
2: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا فرع صغير من مشروع كبير، ما يجري الآن وما يدبر وما يخطط لليبيا هو فرع وجزء من المشروع الصهيوني الأمريكي الكبير، الذي أصله وأساسه ومركزه ومنطلقه وفي غزة وفي فلسطين. الخداع هو الخداع، والمكر هو المكر، لا يختلف. انظروا ماذا قدموا في صفقتهم لغزة منذ 8 أشهر أو أكثر، نفس الأسلوب، أملوها بالرفاهية والراحة والاستقرار والازدهار، نفس الكلمات التي يرددها المبعوث الأمريكي الآن في ليبيا في مصراتة، وترددها بعثة الأمم المتحدة، نفس الأسلوب ونفس المكر. جرت أمريكا يعني العالم الإسلامي وقادتهم إلى شرم الشيخ، وكونوا مجلسا سموه مجلس السلام، وهيئة وطنية لإدارة غزة، وقادة ورؤساء ضامنون. ماذا تحقق لأهل غزة من هذا؟ سلموا منهم كل شيء، أخذوا منهم أسراهم وجثة موتاهم، والقتل والموت كل يوم، والحصار مستمر. وحتى هذا الأسبوع عندما المقاومة حلت الحكومة الموجودة تمهيدا لدخول الهيئة الوطنية اللي هي يعني أسسوها على أنها فيما تتبع مجلس ما سموه بمجلس السلام، الصهاينة لا يزالون يمنعونها من دخول فلسطين. هو نفس الخداع ونفس المكر ونفس التضليل، فما ينبغي لنا أن تنطلي علينا هذه الحيل وهذا الكذب وهذا التدجيل. ما جرى هذا الأسبوع هو للتغلب عن بعض الصعاب التي يعني يعلنها بعض من يقاوم هذه الصفقة. نرى في الأيام الأخيرة نرى لهم أسلوبين في يعني تحقيق أهدافهم للوصول إليها بأيسر الطرق عندهم. الأسلوب الأول هو أسلوب التطبيع والتدجين والترويض والتهوين والتسهيل والتليين، تليين العريكة. ما يجري من هذه اللقاءات كله من هذا الباب، كله للترويض في تونس وفي مالطا وفي روما وفي باريس ومع الأفريكوم وفي سرت وفي غيرها، كل هذا هو الهدف والمقصد منه. لأن ما يجري الآن لو عرض على الشعب الليبي قبل سنة خبر من هذه الأخبار، خبر واحد منها، لانتفض على بكرة أبيه ولا وضع يده على الزناد. لكن التليين خطوة خطوة يجعلهم يستسهلون الأمر ولا يستصعبونه، ويجعلون الكثير يبحثون عن التبريرات وعن التأويلات. هذا مسلك من مسالك التغلب للوصول إلى ما يريدون. المسلك الآخر هو بث الإشاعات والصفحات الموهومة والذباب الإلكتروني والتمويل بالملايين من هذه الدول العاملة لليهود، الإمارات ومن إسرائيل نفسها، يمولون في حملات كثيرة مضللة توهم الناس أن الصفقة هي ماضية، ومن يتكلم لا يعني لا يفعل شيء ولا يستطيع أن يحقق شيء، لأن هذه أمريكا وهذه قوتها وتحكم العالم وهذه محاولات كلها فاشلة. هذا أيضا من المكر والخداع والتضليل. وهؤلاء القرآن يعرض لهم موقفين. مثل هذه الأمور حصلت للنبي صلى الله عليه وأصحابه في المدينة عندما كانوا قلة وكانوا مستضعفين، وكانت قريش بقضها وقضيدها قوة كبيرة ضاربة وجيوش وأموال وكذا. ماذا ذكر القرآن لنا من حالهم عندما كان الكفر طاغيا والمسلمون قلة مستضعفين؟ القرآن يصور لنا حالة المسلمين، كيف هم، هل استسلموا، هل قالوا هذه قوة لا نستطيع أن نقف في وجهها والمحاولة فيها فاشلة؟ أبدا. القرآن يحكي ويصف حالهم بالشموخ والثبات والرفض والقوة والعزيمة والقتال في سبيل الله. الله تعالى يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. القرآن يحكي ويصور هؤلاء المنافقين الذين يسوقهم الذباب الإلكتروني للإحباط والاستسلام، وأن أمريكا لا يقف في وجه أحد، يحكي صورة المنافقين في ذلك الوقت الذين يقولون نفس هذا القول الذي يقوله الآن المعاصرون. يقول الله تعالى: فعسى الله أن يأتي بالفتح أو نصر من عنده فيصبحوا على ما أسر. يقول تعالى: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. القرآن يضع لنا هذه الأمور نصب عينينا، حال المنافقين في حالة ضعف المسلمين وحالة المسلمين في وقت ضعفهم. ما الذي كان عليه المسلمون هو الثبات والوقوف في وجه الظالمين ورفع المعنويات، وأن ما عليهم هو فقط أن يقاتلوا ويدافعوا عن أنفسهم وعن أرضهم وعن دينهم وعن بلادهم، ولا يلتفتوا إلى شيء آخر، وليس لهم علاقة بالنتيجة مهما كانت قوة عدوهم. هذه هي الحالة التي يجب على المسلمين اليوم أن يتمثلوها، ويجب على المنافقين والمتخاذلين أن يعتبروا بها. فزيارة المندوب الأمريكي الذي يروج لهذه الصفقة ويروض لها في مصراته، هذا في حد ذاته هو انتصار كبير لمشروعه. مصراته البلد الذي قدم من التضحيات، وأكبر بلد في ليبيا قدمت من أبنائها شهداء في قتال حفتر وقتال القذافي، تستقبل من يريد أن ينصب حفتر عليها. هذه غفلة، والله إنها غفلة. وكان عليهم أن يرفضوا استقباله ويجيبوه بما أجابوه في بركان الغضب، لا يجيبونه يعني تصريحات ولا بيانات من هنا وهناك ونريد انتخابات. هو ماذا سيقول؟ هو سيقول لهم كذلك، سيقول لهم هو أتى للاستشارة ولا يريد أن يفرض عليهم شيئا، يريد أن يتشاور معهم، وهو يسعى إلى استقرار ليبيا وإلى ازدهارها وإلى يعني تحسين أوضاعها وما إلى ذلك. هو كلام في حد ذاته هذا متناقض، كان يعني لا ينبغي أن يسكتوا عنه ولا يسلموا له حتى لو سمحوا له بالدخول. يقول له: أنت قبل أسبوع تخرج في القنوات وذكرت تفصيلات كاملة للخطة التي أنت تريد أن تنفذها في ليبيا، مش جاي تستشير، أنت حددت حتى التواريخ. قول أنت حددت حتى التواريخ، هل اللي بيتولى فيها صدام، واللي بيتولى فيها فلان، واللي بيتولى فيها علان. ووعوده في تصريحاته هذه في القنوات الفضائية بأن هناك انتخابات وأن هناك استفتاء، هذا كله كلام لا قيمة له ولا يساوي شيء، ليس منه تحصيل أبدا. إن تمكنوا من حفتر ومكنوه على ليبيا هو وأولاده، فكما ذكرت في المرة الماضية هو رهن لمصير ليبيا لمدة عقود قادمة، ليس لعام ولا عامين ولا 30 ولا 32. هم شباب سيورثهم الحكم، وسيرجع الاستبداد والقهر والذل والمشانق، وكل ما رأوه من الأيام السوداء في عهد القذافي سيعود على الناس لهم. ولكنها الفتنة، أقول لأهل ليبيا جميعا، هو سيتجول ليس في مصراتة وفي طرابلس، سيتجول في كل المدن، سيذهب إلى الزنتان ويذهب إلى الزاوية ويذهب إلى كذا للتطوية ولي يعني الترويض وللتهجين. ولكن أقول لهم لابد أن ينتبهوا، لأن الفتنة عندما تطل برأسها لا يعرفها إلا القليل، وأكثر الناس لا يعرفونها إلا عند إدبارها، كما كان يقول الحسن البصري رحمه الله: الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها، يعرفها الفتنة إذا أقبلت يعرفها كل العلماء، ولا يعرفها كل الجهلاء. فالناس في غفلة وتنطلي عليهم. الدجال عندما يأتي مكتوب على جبهته كافر، يرونه هكذا كافر، الله كتب على جبهته كافر، يقرؤونها، ولكنه يخدعهم بالكلام، يخدعهم بالوعود، يخدعهم بالرفاهية، يخدعهم بالازدهار، يظهر لهم بعض الخوارق، وأكثر الناس يتبعونه ولا يعلمه ولا يعرفه إلا القليل. الفتنة لا يعرفها إذا أقبلت إلا القليل، وإذا أدبرت عرفها الجميع، لكن عند ذلك معرفتهم لا تفيد شيئا، لأن الوقت قد فات التدارك، لم يبق عندها بعد أن تتمكن من رقابهم، لم يبق منها لهم إلا الندم والحسرة وعض الأصابع فقط لا غير. هذه الفتنة التي يجهلها أكثر الناس ويتبعونها ويسمعون الوعود ويتكلمون بالتبريرات، وأن نريد شخص واحد يحكم وعينا ومش عارفون الكلام، هذا هو معناه، أن الفتنة عند لا يعرفها الناس الآن، ولكن عندما تدبر يقفون على حقيقتها ويفوتهم التدارك، حينها لا ينفعهم الندم. وأقول أيضا وأكرر للحكومة ما ذكرته في الماضي، عليها أن تحذر من التورط في هذه الصفقة وأن تبعد نفسها منها، لأنها إن فعلت فستحفر قبرها بيدها، يعني ستسعى إلى إزالة ملكها من حيث أرادت البقاء، لأن حفتر وأولاده والحكم العسكري لا يقبل المشاركة. ولكم في من مضى عبرة، لكم في حكومة بشاغة عبرة، وفي حكومة غيره عبر، فاحذروا أن تنجروا وأن تنخرطوا الحكومة ومن حولها ومن يجتمعون معهم الآن، إن كان يعني استدرجهم أو كان يمنيهم أو كان كذا، فهذا هو حتف الحكومة وهذه نهايتها، إن رضيت بذلك وقبلت.

العلماء أين كذا، هم إن كانوا صادقين في ذلك فلهم الحق، لأن المشايخ عليهم بالفعل، عليهم واجب وعليهم عبء وكذا. لكن أقول كثير ممن يقولون هذا القول هم لا يتابعون عمل دار الإفتاء ولا مشايخها. مشايخ دار الإفتاء يخرجون كل يوم على مدار الأسبوع يوضحون للناس ويبينون لهم ويحذرونهم ليس فقط في من مخالفات الشرعية في الأمور العبادية، بل في كل ما يتعلق بحياتهم، حياة الناس جميعا. فدار الإفتاء لم تتخلى ولم تفرط، وهي تقدم ما تقدمه ليس إرضاء للناس، وإنما هو قيام بالواجب الشرعي الذي أوجبه الله عليها وعلقه في عنقها. إلا تفعل، إلا تبين، إن كتمت فالوعيد عليها شديد، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا ليس هو دأب دار الإفتاء ولا هو شأنها، ابتداء من 20 فبراير 2011 عندما كان دار الإفتاء تقوم بالفتوى تطوعا لا منصبا، ابتداء من بيانها الذي دعت فيه الشعب الليبي إلى مواجهة آلة القمع التي تقتل الناس في الشوارع في ذلك الوقت. ثم بعد ذلك واصلت أمرها وتابعت خطوات الحكم والملك في ليبيا من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. تابعت ذلك في عهد المكتب التنفيذي الذي كان يرأسه الدكتور محمود جبريل، فكان بيننا وبينه مواقف شديدة وطويلة وقوية. كان يعني هو ماسك الأغلبية في المؤتمر الوطني العام، وله توجه يرى أن المشايخ والعلماء ودار الإفتاء لا علاقة لهم بالحياة، وعليهم إذا أرادوا أن يقوموا بما يقومون به الاكتفاء بدورهم داخل المسجد. وأذكر أنه زارني في ذلك الوقت ذات يوم في دار الإفتاء وحاول أن يقنعني بأن المشايخ والعلماء لا علاقة لهم بالشأن العام، وضرب لي مثلا، قال لي: لو أردت أن تصلح ثلاجة بهذا اللفظ، هل تفتح على عقل هذا المهندس وتعرف إذا كان هو توجه شرعي ديني مسلم كافر وكذا؟ قلت له: عفوا، هذه مغالطة، هذا أنت تقول في كلام لا تقوله دار الإفتاء ولا العلماء ولا دين المسلمين. قلت له: دين المسلمين ومن أوجب الله علينا اتباعه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر في المسجد ويجيش الجيوش ويرسل الوفود والرسائل الملوك ويستقبل الوفود من كل الدول من كل العالم في ذلك الوقت، وهو الذي قال لنا في حديثه الشريف: الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. نحن عندما نتكلم على يعني على مشاركة دار الإفتاء والعلماء لا نتكلم على مهندس يصلح ثلاجة، نتكلم عن القيم وعن الأخلاق وعن مراعاة مصالح الناس وإقامة العدل، وإقامة العدل في الملك وفي الحكم ونصرة المظلوم ورفع شأن الدولة لتكون لها الكلمة العليا على الظالمين وعلى الكافرين.
قلت له هذا هو الذي نقول به، لا نقول به

0: من يصلحوا ثلاجة أو غير ذلك. ثم بعد ذلك دور دار الإفتاء لم تتخلى يوم عن مشهد من المشاهد العظيمة المهمة في حياة ليبيا من ذلك الوقت، من عهد المؤتمر الوطني العام واقتحامات المسلحة التي كانت تنكرها عليه وتطلب من المؤتمر أن يقف في وجهها بحزم، ولكن لم يسمع كلام دار الإفتاء حتى أطاحوا به، أطاح به الظالمون والمجرمون والذين كانوا يخططون لتسليم ليبيا إلى أعدائها، حتى أتوا لنا بالصخرات. وكان لدار الإفتاء بيان واضح شافي كافي تحذر من تسليم ليبيا لأعدائها، لأن هذه مؤامرة تؤدي إلى استيلاء الأعداء على ليبيا، ونحن قد الآن نعاني من هذه المشكلة إلى حد الآن. ثم بعد ذلك في كل الحروب ابتداء من انقلاب حفتر في عام 2015 وتجميد الدستور، دار الإفتاء لم تسكت يوما واحدا، وطالت بالقضاء عليه وعلى جماعاته، وطالبت الناس في أهل بنغازي أن تحشد الحشود في ليبيا كلها لنصرة أهل بنغازي وللقضاء على هذا الانقلاب، لأنها تعلم عواقبه وما يؤدي إليه. ثم بعد ذلك كل المعارك التي حصلت، البنيان وبركان الغضب وكذا، كانت تحشد بقوة وأصدرت البيانات الكثيرة والقوية التي دعت إليها الثوار لتمنع دخول حكومة الفرقاطة. هذا كلام مسجل وموجود، ولكنهم لم يستجيبوا. وبعد ذلك كل الحروب التي حصلت كانت تدفع فيها بقوة لرد الأعداء ورد الظلمة. وعندما فر حفتر وأولاده، عندما فروا من المعركة طلبت منهم أن يتابعوهم ولا يقفوا عند سرت، لأن الباغية إذا كان غير متأول، إذا كان عميلا لعدو يخدم العدو، ويفعل يعني ما يفعل تنفيذا لمشروعه، هذا لا يعامل معاملة الباغي المتأول، بل يتبع مدبره ويجهز على جريحه وتؤخذ غنائمه. ذلك تتكلم بالمنطق الشرعي الفقهي الذي فيه الحق ونصرة المظلومين في داخل ليبيا وفي خارج ليبيا. ثم بعد ذلك لم تترك فرصة فيها أي مظهر من مظاهر الفساد إلا وشنعت بها، أي مظهر من مظاهر الانتهاك لحرمات الله والاعتداء على أحكامه إلا وبينتها ووضحتها. كم تكلمت على أركنو وسمت المسؤولين عليها بأسمائهم وطلبت الانتصاف منهم وإحالتهم إلى القضاء ووقف عملها، طلبت يعني التعامل بجدية مع مؤسسة النفط وتطهيرها من المفسدين، تكلمت عن تهريب النفط بالملايين أو بمئات الملايين، تكلمت على ما يسمى المقايضة، على نهب الأموال من خلال الصفقات سواء كان في المنطقة الشرقية أو في المنطقة الغربية، تكلمت على كل الحرمات، على كل المحارم التي انتهكت فيها حرمات الله وحرمات المسلمين. منع دار الإفتاء وشيوخها التعامل مع البطاقات لعدم وجود المصداقية في الشروط المطلوبة الشرعية، غير موجودة، وطلبت التوقف والناس لا يسمعون. وآخرها لحوم الحرام الميتة، اللحوم المستوردة من بلاد غير المسلمين حذرت الناس منها جميعا وبيّنت أنهم يأكلون الميتة، يأكلون الحرام. هذا كله بيان للتوضيح. لكن الناس كما قلت سابقا، الفتنة عندما تأتي لا يعرفها إلا القليل، كما قال الشاعر الجاهلي: أمرتهم أمري بمنعاج اللوى، فلم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد. هذا قاله شاعر جاهلي لكنه حكيم. شاعر جاهلي غزوا غطفان وأخذوا أموالهم وسبيهم، ثم بعد ذلك بعد أن انتصروا عليهم ورحلوا نزلوا قريبا منهم في منزل في الصحراء، فحذرهم هذا الشاعر، حذرهم، وكان معهم يعني كان معهم أخوه، حذره من هذا ولكنهم لم يستجيبوا، وقال لهم إن غطفان أصحاب ثأر سيلحقون بكم. فما لبثوا أن يعني جاءهم جيش غطفان يكر عليهم وأخذ سبيه وقتل منهم من قتل وقتل أخاه، فقال قولته هذه: أمرتهم أمري بمنعاج اللوى، فلم يستبينوا النصح أو الرشد إلا ضحى الغد. الفتنة بعد أن يعني أن تدبر يعرفها الناس ويعضون أصابع الندم.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ عبد الله من طرابلس، تفضل يا أخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شكرا للأستاذ عبد الله الشيخ عبد الله، ومشكور الشيخ على توضيحاته. فما فيش حل لليبيا، حل الحلول إن هم يمشوا للانتخابات، ما فيش أي حل تاني إلا الانتخاب. راه أي حل تاني ما فيش حل. حل الانتخاب هذا كل الناس ترضى به، واللي فيه أي حاجة بعد إنه هو يكون رئيس. والدستور ينبع من الشريعة الإسلامية، نبو دستورنا الحقاني ونبو انتخاب شرعي، انتخابات ندير انتخابات زي العالم كيف يتصرف. أما حط فلان وفرض علي فلان وعلان وهذا يبين وهذا يبين، كلها فتن. انتخابات نزيهة حقانية صحيحة تشرف عليها ويشرف عليها.
1: شكرا أخ عبد الله،
2: إن شاء الله ربي يوفق الجميع. أما الفتن هذه كلها راي فتن، كلها هذه مشاكل لا أول لها ولا آخر. ما فيش حل إلا حل موحيد لليبيا، حل الوحيد.
1: شكرا بارك الله فيك أخ. واضح يا أخ عبد الله، شكرا. نعم الأخ بسام من ترهونة، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله وحيا الله شيخنا، نسأل الله أن يبارك فيه وأن يثبته على القول الحق حتى نلقى الله عز وجل على ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يثبت دار الإفتاء وجزاهم الله خيرا. ونقول لكل عدو لدار الإفتاء: قلوا عليهم، لا أبا لأبيكم ومن اللوم، وسد المكان الذي سدوا. والله الشعب كله فخورين بدار الإفتاء يا شيخ، وإحنا معها بكل ما نملك. ويعلم الله عز وجل، وهذه كلمة للشيخ الصادق، أننا ندافع عنكم في مجالسنا الخاصة والعامة ونحارب في ذلك ونسب. وأصبح الناس وبعضهم يحذرون مننا لأننا ندافع عنكم، فنسأل الله أن يثبتكم. وأصبح سبحان الله سب والشتم يعني فاكهة المجالس، يسبوا في الشيخ الصادق ويتكلموا عليه، ولما ندافعوا عليه مشايخنا طبعا هذا واجب، مش بجميل منا يقعد يحذروا مننا ويسبوا فينا. فسبحان الله، ما شاء الله يثبت الشيخ. الله إنا فخورين بكم الحق، بارك الله في جميع مشايخ دار الإفتاء.
1: الله يبارك فيك، شكرا على اتصالك. نعم طيب شيخنا، إذا كان لكم تعليق حول ما جاء الأخ عبد الله يقول الحل هو في ليبيا هو الانتخابات، وأيضا بسام ربما يحكي عن واقع الحال الآن في هؤلاء الذين يعني يناكفون دار الإفتاء ويرمونها. ربما الحقيقة هو ليس صنف واحد شيخنا من يتحدث عن دار الإفتاء، هناك من هو معاد أصلا، ومن سواء من أتباع حفتر ولا من المداخلة، وهناك أيضا من يلبس عليه، من يلبس عليه في مثل هذا، وخاصة فيما يتعلق بحكومة الوحدة، ويرى بأن يروجون بأن دار الإفتاء تجامل الحكومة على حساب الحق وعلى حساب أحكام شرعية. أي
0: نعم صحيح. في ما يتعلق بالحل الذي ذكر السائل الأول، هذا هو الحل الذي يرضاه جميع الناس، ولا أحد يستطيع أن يتكلم عنه، لا أمريكا ولا اليهود ولا غيرهم، لأنهم الذين يفعلونه. الانتخابات هذا هو منهجهم، هذا هو الذي يفتخرون به علينا. لماذا هم يفعلونه ويفتخرون به وأن عندهم يسموه ديمقراطية ونحن يعني يحرمون منها، يحرمون من أن نحكم بلادنا؟ هم يريدون أن يسلبوا منا قرارنا وثروتنا وحكمنا وسيادتنا، هذا هو الذي يسعون إليه. لكن لو كانوا يريدون فعلا كما يذكر المبعوث الأمريكي الاستقرار والازدهار، كان عليه أن يقول غدا نب ندير انتخابات. هذه مش ليبيا، مش أمريكا عندها القوة وتحكم في العالم كله، هل ما تقدرش تحكم في حفلة تقول بندير انتخابات؟ هذا كلام يعني لا يصدقه عاقل. هم متآمرون علينا، يكذبون علينا، والناس يعني ينسقون وراء أكاذيبهم ووراء ترهاتهم. هذه الحل هو الانتخاب إن كانوا حقا صادقين، وإلا فهم يكذبون علينا ويخدعون ويمكرون بنا. وفيما يتعلق ب يعني السؤال الآخر أن دار الإفتاء يعني يتسلط عليها، هذا أمر يعني ما هوش يعني مستغرب، ولا هو يعني يستحق أن الناس يغضبون منه، لأن هذا أمر طبيعي. إذا أنت وجدت من يعني يعادونك وهم من يتبعون الظلمة والفاسدين ويطعنون في العلماء، فاعلم أنك على صواب وأنك على حق، لأن هذا هو المؤشر. وإلا لو كان يؤيدك الظلمة والإمارات والمصريون والصهاينة ويدعمونك، فأنت على خطأ عظيم. هذه شهادة يطمئن بها قلبك، فعليك أن تستريح عندما تعلم أن أعداء الله يعني يسبونك ويشتمونك. احتسب ذلك، إلا نحن لا نحب ذلك ولا نتمناه، لكن إذا وقع علينا فنحن نرضى به، لأنه في ذات الله، نرجو أن يكون في ذات الله خالص لوجهه الكريم. لأننا لا نفعل ما نفعل لإرضاء الناس، بل نفعل ما نفعل لإرضاء الله ولإعلاء حكمه ودينه في الأرض. يعني هذا الذي يقوله علينا الظلمة والفجرة وعملاء الإمارات وعملاء الأمريكان وعملاء اليهود، هذا أمر لابد أن نعرف أنه لابد أن يقع ولا نستغربه. وكون أن دار الإفتاء يعني واقفة مع الحكومة، هذا كلام غير صحيح. دار الإفتاء تقول للحكومة إذا أحسنت أحسنتي، وإذا ساءت تقول لها أساتي. وأنا قبل قليل حذرتهم من هذه الصفقة، وأنها ستقضي على ملكهم وتزيل نفوذهم من الأرض، لأن حفتر لا يقبل المشاركة. وفي الماضي عندما بعض وزرائها تصرفوا تصرفات غير صحيحة، منها مثلا وزيرة العدل عندما أطلقت سراح كثيرا من المجرمين، أمرنا وطلبنا من الحكومة عزلها، وأنها على هذه غير صالحة وغير مؤهلة، وثبت عليها التزوير في معهد القضاء عندما رشحت له أعداد بالمئات غير مؤهلين وليست لهم حتى شهادات علمية. وتكلمنا كذلك على عبد الله السنوسي وسجنه، وقلنا للحكومة كيف الحكومة هي حكومة في طرابلس ولا تملك نفوذها على مطار طرابلس، وليس عندها مواصلات، وليس ولا تستطيع أن توفر الماء ولا أن توفر الطاقة الكهربائية ولا توفر الصرف الصحي ولا توفر الخدمة الأساسية لأهل ليبيا. هذا كله في عنق الحكومة ستسأل عنه، والله يسألون عن الصغير والكبير، لا يفرحهم ذلك، لا يفرحهم هذا الحال أن الله يمهل ولا يعني يأخذهم ويمد لهم ويعطيهم وكذا، هذا لا يفرح الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول، ومسؤولية الحاكم أعظم. الحاكم الذي يملك الحكم وفي رئاسة الحكم مسؤوليته أعظم من أي مسؤول تحته. وهذا لا يعني أن الوزراء ومن تحتهم الإدارات في المرافق الصحية ولا التعليمية ولا التنموية ولا مصلحة من المصالح أنهم غير مسؤولين، بل هم مسؤولون جميعا، وسيأخذ المظلومون برقابهم جميعا للقصاص منهم لنهب أموالهم وتضييعها. فكل قرش وكل درهم يصرف ويؤخذ وينهب ويغض النظر عنه، سيأتي المظلوم يوم القيامة بالظالم ويقتص منه على رؤوس الأشهاد.
4: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. الأخ عبد الحميد معنا من طرابلس، تفضل.
5: السلام عليكم دكتور عبد الله. سلام على المفتين. أنا أسأل الله أن يحفظ ويثبت إن شاء الله لهالبلاد والعباد إن شاء الله العالمين. آمين. يا دكتور عبد الله، مسودة الدكتور من 2017 هي صادرة وخافينها، والأمم المتحدة مغطية البصر عليها. كلما قارب انتهاء المجرم حفتر يحاولوا انهم يجددوه من جديد. من بعد حرب 2019 على طرابلس ودحروه التوار والأحرار وموقوت ومساندة الجيش الليبي ودحروه لبنغازي، تحركت القوات المصرية وضربت التوار في سرت حتى لا يتقدموا. البرامج كل العالم كله يدي المجرم هذه مقلوع لليبيا. نسأل الله أن يمكنه ويمكن البغاة علينا يا رب العالمين. مشروع منس إن شاء الله يزرع لكل التوار الأحرار اللي قاعدين على العهد والمبدأ أن نخرجوا في الميادين بقوة ونفرضوا ونرفضوا هذا المشروع الخبيث اللعين اللي جاي به مسعد بانس المجرم التاجر الخرزة هذا. نسأل الله ما يمكنهم. الأمم المتحدة والأمريكان يبوا يمكنوا الظالم هذا علينا، يبوا يمكنوا المجرم. يعني شوف، يعني قرار لجنة المتابعة عن الأمم المتحدة تقول لك صدام حفتر تاجر مخدرات الخردة مهرب البشر، ورغم هذا يجامز معاه ويصوروا فيه ويخوف الليبيين. ما تخافوش الليبيين، والله إنه وهم. حفتر وصغاره والله إنه وهم، وهم في وهم. نعم، يجب الوقوف امام هؤلاء بقوه، ما يفتحوا الثغره.
4: شكرا. طيب اخر اتصال. شكرا اخ عبد الحميد اتصالك. من معي؟ نعم، عبد السلام من مصراته، تفضل اخ عبد السلام.
6: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
6: نعم، مرحبا استاذ هذا. اول حاجه بندين الجماعه اللي استقبلوا المجرم هذا الكذاب بولسي من مصراته، وهذا يمثل انفسهم هذين مطين قواجي، والله اكبر غلطه هذه. هذا واحد كذاب بلعوض. وندعو الشعب الليبي يوم الجمعه قدوه، يوم الجمعه القادم يقوم بمظاهرات ضد هذه المشروع الفاسد، المشروع المشؤوم هذا. الناحيه الثانيه ندعو اسمها سعاده المفتي باعتبار له مكان وكذا، ان يوجه دعوه الى الامير محمد السنوسي لياتي الى ميدان الشهداء ويلقي خطاب تحريض للشعب الليبي ويسلم الملك ويعيد الشرعيه الدستوريه، لأن ليبيا هذا الحق الوحيد. أكتب الملك محمد دايد السروسي، محمد الحسن السروسي، ما فيش حل يا دكتور.
4: شكرا. شكرا اتصالك. شكرا اتصالك، بارك الله فيك. الآن نقف على الاتصالات. نعم شيخنا، ربما الأخ عبد الحميد من طرابلس وأيضا عبد السلام من مصراتة، قضية الآن شيخنا ردود الأفعال الآن ربما اكتفت فقط بالبيانات والتصريحات، وبعضهم كان شديد اللهجة ثم انخفض. يعني مثل هذه التصريحات وهذه المواقف ربما يعني يمضي مشروع بولس، وكما ذكرتم في الحلقة بأن هناك يعني تدريجيا ثم يصير أمر واقع، فما الواجب الآن لدحر هذا المشروع؟
0: نعم، هو هذه البيانات أصبحت هزيلة، والترويض والتدجين فعل فعله، أصبحت بيانات لا تساوي الحدث. الردود الحقيقية لهذا الخطر الداهم هي الردود التي حصلت عام 2019 عندما أراد أن يغزو طرابلس بقوة السلاح. على الناس أن يضعوا أصابعهم على الزناد ويهددوا بأنه لا يمكن أن يقبلوه ولا أن يقبلوا من يأتي به، عليهم أن يعلنوا ذلك. لو فعلوا ذلك وخرجوا إلى الميادين بالآلاف، لأن هذا مصيرهم وهذا مصير أبنائهم، لأن المشانق ستعود، القهر والذل والعبودية سترجع، بل ترجع أشد مما كانت. لابد أن يعبروا عن حقيقة الموقف، لا بيانات هزيلة يعني نريد كذا وهذا ما كذا، هذا كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. بيانات ضعيفة، يجب أن تحول يعني العبارات إلى عبارات نارية تحذر وتتوعد، وأنه لا يمكن نقبل هذا إلا على جثتنا، هذا مصيرنا ومصير أبنائنا، لا نقبل بمجرم ولا بأبنائه سفكوا الدماء وأوغلوا في القتل وارتكبوا كل الجرائم وينهبون الأموال، نراهم بأعيننا مئات المليارات ينهبونها كل عام منا ونحن نتفرج، وهذا قبل أن يتمكنوا من طرابلس، فكيف إذا تمكنوا؟
4: نعم، جزاكم الله خير شيخنا كريم، بارك الله فيك. ونختم بهذا السؤال شيخنا، ورد سؤال يقول أن الزوج خرجت زوجته ناشزا وطلبت من ابنها عدم السماع من أبيه وعدم طاعته، وهو يرغب في رجوعها لكنها تأبى عليه وولدها يطيعها، فهل من نصيحة للزوجة وللابن؟
0: الزوجة الناشز ظالمة ومتوعدة بسخط الله، لأن الزوج إذا كان غير مضار والمرأة عصته فهي في غضب الله. يعني إذا باتت المرأة وزوجها غاضب عنها في غير ضرر منه فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح، فكيف إذا تركته وخرجت من البيت ولم تعد له؟ فهذا النشوز عصيان، ويجب فيه التأديب ويجب فيه الرفع إلى القضاء وتأديب من يفعله سواء كان رجل أو امرأة، لأن هذا يزعزع الحياة الزوجية ويهدم البيت. وأما الابن فليس له أن يفعل ذلك، ليس له أن يطيع أمه طاعة عمياء، عليه أن يطيع أمه، كذلك عليه أن يطيع أباه، كما أن عليه أن يطيع أمه عليه أن يطيع أباه، ولا يمنع أباه يعني مما يريده منه، وإذا كان يريد أن يلتقي معه لابد أن يلتقي معه، ولا يكون ويكون بذلك إذا امتنع يكون عاقا ولو أرضى أمه، لأن الأب هو أيضا عليه حق وعقوقه أيضا يدخل النار.
4: جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم فضيلة الإمام المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم أيها الإخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة. تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة؟ ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي أنت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك أمتى يقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهدوا هي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أنا تقول لي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هيك، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة، هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني،
2: والله إن شاء الله تكلمنا عليها دي.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عيار، وقد بلغنا الفصل 22 من الباب الثاني من القسم الأول، وقد خصص المؤلف موضوع هذا الفصل لزهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وعدم ميله إليها وقلة المبالاة بها وجودا وفقدانا اعتمادا على الله سبحانه وتعالى. وقد ساق المؤلف للتدليل على ما أثبته للنبي صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا أحاديث كثيرة، وأكثرها روايات عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وبعضها عن غيرها من زوجاته، لأنهن ألصقوا بشخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بزهده في الدنيا من حيث المطعم والمشرب، ومن حيث الفراش، وما تركه من ميراث من بعده، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما زهده في الدنيا،
0: الزهد هو عدم الميل إلى الدنيا وقلة المبالاة بوجودها وفقدانها اعتمادا على الله كما تقدم في أول الدرس. وقد خصص المؤلف هذا الفصل للحديث عن الزهد ليس إلا، وهي حالات نادرة يخصص فيها المؤلف فصلا لخلق واحد من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما يتطرق إلى ما يقارب خلق النبي صلى الله عليه وسلم من أخلاق أخرى تقترب من موضوع فصله.
1: فقد تقدم من الأخبار أثناء هذه السيرة ما يكفي.
0: أما الشرطية التي صدر بها كلامه كما هو في فصول سابقة وقد يحذف جوابها أثبته هنا، فقال: أما زهده صلى الله عليه وسلم فقد أثبته في ما تقدم في هذه السيرة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ببيان ما تقدم في هذه السيرة معبرا عنه بلفظ أثناء هذه السيرة. ولم يأتي بحرف الجر في أثناء هذه السيرة، وهذا الاستعمال المعروف عند علماء العربية. فالأثناء جمع مفرده ثناء، وأصله ثني أبدلت فيه الياء ألفا، والمراد بالثناء أو الثني ما جعل على اثنين في طي التوب ونحوه، فالطي أو الثني هذا ما يتخلله من الأشياء، يعد هذا الطي بمنزلة الظرف له ولا تدخله في عند الأقدمين. نعم.
1: وحسبك من تقلله منها وإعراضه عن زهرتها.
0: المراد بزهرتها زهرة الحياة الدنيا، أي زخرفها، والدنيا لها زخارف ولها مغريات، والعاقل من لا يقع في هذه الزخارف جريا وراءها وإضاعة لما يكسبه من أجل الفوز بها، فهي متع زائلة. نعم.
1: وقد سيقت إليه بحذافيرها.
0: الحذافير المراد بها هنا بأسرها، ومفردها كما تقدم في درس سابق حذفار أو حذفور. نعم.
1: وترادفت عليه فتوحها.
0: ترادفت وكثرت وتكررت للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان من غنائم وقعت في أيدي المسلمين من أعدائهم، وما أمدتهم به قبائل العرب وقراها من الزكوات ومن الصدقات ومن المال الذي خدموا به هذه الدعوة المباركة.
1: إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في نفقة عياله، وهو يدعو ويقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يجعل الله سبحانه وتعالى رزقه ورزق آله قوتا، أي ما يقتات ويتقوى به على الحياة، لا لتحقيق الثراء والنعمة الواسعة التي تجعله قادرا على الإنفاق في كل شيء حتى فيما لا طائل تحته. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث آخر: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فبقدر ما يقتات الإنسان ويحفظ حياته يكون رزقه كفافا لإمداده بالطاقة اللازمة لا بالسمن والإسراف والتبذير المشاهد في حياة كثير من الناس. فزهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني ترك السعي في الدنيا ولا يعني ضرورة فقد المال والحياة عالة على الغير، فهو القائل لمن أراد أن يتصدق بأكثر ماله وصية: لئن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى العمل في هذه الحياة الدنيا والسعي فيها وطلب الرزق الحلال ونفع النفس والأهل والمسلمين، لكنه يجعل نفسه قدوة للمسلمين في البعد عن التكالب على هذه الدنيا. وما أكثر ما نرى من الناس يتكالبون على الدنيا ويحرص الواحد منهم على ألا يفوته شيء منها، ولو أدى به هذا الحرص إلى أن يعادي أخاه أو أحدا من أهله أو أن يتهم بالحيلة، كل ذلك سلوك شائن لا يرضاه المسلم لنفسه ولا يكون سببا في منعه من الوقوع فيه إلا الزهد في هذه الدنيا بعدم الميل إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا السلوك الشرعي.
1: نعم. حدثنا سفيان بن العاص والحسين بن محمد الحافظ والقاضي أبو عبد الله التميمي.
0: ساق المؤلف وذكر ثلاثة من شيوخه أخذ يروي عنهم بالسند الحديث الذي يريد أن يستشهد به في هذا الفصل كعادته فيما تقدم من الفصول، وذكر منهم سفيان بن العاص المتوفى عام 520، وذكر منهم ابن سكرة الذي تقدمت الرواية عنه كثيرا المتوفى عام 514، وذكر منهم أبا عبد الله محمد بن عيسى التميمي المتوفى عام 505. فهؤلاء الثلاثة من شيوخه يروي عنهم هذا الحديث الذي هو أخرجه مسلم في صحيحه. ونلاحظ على هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الفصل أكثرها أحاديث صحاح، إما أن يكون اتفق عليها الشيخان البخاري ومسلم، أو أن يكون انفرد أحدهما بها البخاري أو مسلم، وكيف لا وهي مروية، أغلبها مروية عن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها وأرضاها.
1: نعم. قالوا حدثنا أحمد بن عمر.
0: أحمد بن عمر هو الذي ذكره في موضع في فصل سابق، ولقبه أورده بلقبه الدلائي، والذي ذكرنا أنه جمع دل نسبة إلى صيغة الجمع هادي، ويلفظ أيضا الدلائي نسبة إلى صانع الدلاء، وقد يكون منسوبا إلى المدينة الأندلسية وهي قرية صغيرة في الأندلس تعرف بدالياس.

0: قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي حدثنا أبو سفيان حدثنا أبو الحسين مسلم بن الحجاج حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله.
1: تباعا أي متابعة. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام تباعا، يعني ما كان ليأكل بشبع 3 أيام متتابعة، وهذا من أبلغ صور الزهد في هذه الدنيا ولا شك في ذلك.
0: وفي رواية أخرى من خبز شعير 2 يوم متواليين ولو شاء لأعطاه الله ما لا يخطر ببال.
1: ورواية الأخرى تدل على أن المدة أقصر من ذلك، ففي بعض الأحاديث أنه في 2 ما كان يحصل له الشبع، وليس من القمح بل من الشعير. الحديث الأول ذكر البر وبالذات الخبز المصنوع منه وهو القمح، والحديث الآخر ذكر الشعير وهو أهون لا شك. نعم.
0: وفي رواية أخرى ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر حتى لقي الله.
1: وهذه رواية ثالثة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته ما كان في هذه الحياة الدنيا يملأ جوفه من شيء من الطعام، كما تقدم في أحد الدروس السابقة بأنه ما كان يجلس جلسة المتربع المتهيئ للأكل الكثير. نعم.
0: وقالت عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا.
1: هذه صورة أخرى من صور زهد النبي صلى الله عليه وسلم، تتمثل في أنه ما كان يمتلك أشياء ذات بال، بحيث تكون تركة من بعده عليه الصلاة والسلام، فهو لم يترك شاة،
0: لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا،
1: لم يترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. الأموال المعروفة عند الناس التي يكدسونها أرصدة في المصارف أو في البيوت أو على شكل مكتسبات وأملاك وعقارات وحيوانات ومزارع، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وإنما ترك للأمة من بعده القرآن والسنة وحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: وفي حديث عمرو بن الحارث ما ترك إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة.
1: عمرو بن الحارث هو أخو السيدة جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما،

0: ويتمثل في مجموعة سيوف وفي مجموعة دروع كانت إحداها مرهونة عند اليهودي من أجل أهل بيته كما تقدم في أول هذا الفصل. وترك بغلة وأرضا جعلها صدقة. وبعض الشراح يقولون بأن ذكر الصدقة في آخر هذا الحديث قد يحمل على أنها كلها جعلت صدقة، السيوف والدروع يعني وسائل السلاح والقسي والبغلة والأرض، قد يفهم من نص الحديث أنها كلها جعلت صدقة.
1: قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد مات وما في بيتي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي.
0: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في بيته شيء إلا شطر شعير، يعني نصف قطعة خبز من الشعير كانت تضعها على رف لها، والرف هو القطعة من الخشب تثبت على الجدار وتوضع عليها الأشياء المراد حفظها، ولم يكن للناس في الزمن القديم أرفف في خزائن ونحو هذا، إنما كانت الأرفف تتخذ على هذا النحو.
1: وقال لي: إني عرض علي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أجوع يوما وأشبع يوما، فأما اليوم الذي أجوع فيه فأتضرع إليك وأدعوك، وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك.
0: بطحاء مكة حصباؤها منطقة خارج مكة، لأن مكة تحيط بها سلسلة من الجبال، ولكن لا تعدم الأرض المنبسطة. فيحدث صلى الله عليه وسلم بأنه عرض عليه أن يجعلها له ربه سبحانه وتعالى ذهبا، فلا يحتاج إلى أحد، ولكنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يطعم يوما فيحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره، ويجوع يوما فيتضرع إلى الله سائلا منه المدد بالزاد. وما أكثر ما نرى في حياتنا اليوم من الناس من تتكدس عنده النعم حتى إنه لا يعرف شيئا اسمه الجوع، ولكن إذا وقع له فقر من عند الله سبحانه وتعالى اضطر عندئذ أن يعود إلى ربه وأن يسأله من فضله ما يشبع حاجاته ويقتاته. فالنعم تذهب الخوف من نفوس بعض الناس فيغترون بلذائذ الحياة الدنيا، ولكن قد يمتحنهم الله سبحانه

0: سبحانه وتعالى بالسلب لهذه النعم فليس لهم تمة إلا التضرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يقع في هذا الامتحان، بل سأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمه التضرع إليه في وقت الحاجة من أجل مداومة طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم.
1: وفي حديث آخر أن جبريل نزل عليه فقال له: إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول لك: أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت؟ فأطرق ساعة ثم قال: يا جبريل، إن الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، قد يجمعها من لا عقل له.
0: الدار الحقيقية لا شك هي الدار الآخرة، والمال الحقيقي هو ما يكرم به المرء في جنان الله الواسعة. فإذا ما ضيع الإنسان الآخرة بتكالبه على الدنيا حتى وإن عاش فيها عيشة هنيئة مريئة لا يعرف الجوع إليه سبيلا، فإنه مع ذلك لا يعد مفلحا، لأن ما عند الله خير وأبقى. نعم.
1: فقال له جبريل: ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نارا، إن هو إلا التمر والماء.
0: وأعظم بالتمر والماء من قوت للإنسان يعيش عليه في طاعة الله سبحانه وتعالى، لا تتوق نفسه إلى غيره مما تكتنز به موائد الطعام. ولقد صرنا اليوم مع شديد الأسف في مجتمعاتنا الإسلامية نتفنن في أطايب الطعام، ونتعلمه ونسرع إلى تعلمه حتى قال لي أحد الناس وقد اقترحت عليه أن يفتح مكتبة لبيع كتب العلم لخبرته الواسعة به، فقد ينفع المسلمين بهذه الخبرة بتوفير الكتاب المناسب لقرائه. ولكنه فاجأني بقوله: الناس اليوم يطلبون كتبا من نوع آخر لا نعرفها. قلت: ما هي؟ قال: هي كتب إعداد الأطعمة، ومن لم تشتري من ربات البيوت هذه الكتب تتابعها مباشرة في الفضائيات. لا شك أن هذا فيه تعليم لبنات المسلمين ونسائهم، ولكن ما ينبغي أن يكون هو الثقافة الأصيلة التي تبنى وتؤسس وتشيد عليها بيوتنا، حتى صرنا نعرف مع الأسف أكلات كثيرة بأسمائها الأعجمية، لأنها وافدة علينا بأنواع وطرق من الإعداد هي غريبة عن طباعنا. نعم، هي خالية من الأشياء المحرمة، ولكن مع ذلك ينبغي الإنسان أن يقتصد في مثل هذه الأعمال، لأنها وإن انتشرت في مجتمعات مدنية غنية وثرية، فالناس عندنا في مجتمعاتنا هناك من لا يجد لقمة الكفاف التي يقيم بها صلبه، فكيف نرضى لأنفسنا ومجتمعاتنا أناس يعيشون على الكفاف وأناس آخرون لا يطيب لهم إلا الموائد المتنوعة بأن أطيب الطعام.

0: عقل يبني. وعن عبد الرحمن بن عوف توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو أهل بيته من خبز الشعير. وعن عائشة وأبي أمامة وابن عباس النحو قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت هو وأهله الليالي المتتابعة طاويا لا يجدون عشاء.
1: طاويا غير شبعان، جائعا. وفي الحديث الشريف ليس منا من بات شبعان وجاره طاو. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرضى لنفسه أن يبيت على هذه الحال زهدا في هذه الدنيا.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق ولا أرى شاة صميطا قط.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي أنس وهو ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان، والخوان هو المائدة قبل أن يوضع عليها الطعام. المائدة إذا وضع عليها الطعام سميت مائدة، فإذا كانت مجرد فراش أو أوانية مجهز فإذا كانت مجرد فراش أو أواني لا طعام فيها أو منضدة خلية من الطعام سميت خوانا، فإذا موضع الطعام تسمى مائدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل على مائدة عليها أطيب الطعام وبأشكال متنوعة. وسكرجة هي نوع من الصحون الصغيرة التي توضع فيها بعض المشهيات كما يقولون في لغة اليوم، والفواكه والأشياء المخللة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل له مرقق، والمرقق أشبه ما يكون الآن ببعض المرطبات التي تعد مع الطعام، الرقائق. وما عمل له صميط، والصميط المراد به اللحم يغسل بماء ساخن لينظف تنظيفا جيدا ثم يشوى للآكل. فهذه من فنون إعداد الموائد وإعداد الأكلات، ما كانت تعرف طريقها إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهو يدعو إلى نفع المسلمين والمساواة فيما بينهم وإتاحة الفرص لهم لأن يقتسموا ما يسره الله لهم دون إسراف في بيوت بعضهم على حساب البعض الآخر.
0: وعن عائشة رضي الله عنها إنما كان فراشه صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف.
1: فراش النبي صلى الله عليه وسلم هذا صورة أخرى من صور زهده في الدنيا، كزهده في الأكل وزهده في التركة أيضا هيئته في النوم والفراش الذي يعد له، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فراشه إلا أدما يعني شيئا من الجلد وحشوة ليف، والليف معروف والحشوة يعني الكيس يملأ بهذا الليف ليتوسده ونحو ذلك.
0: وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحا.
1: السيدة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها هي بنت عمر بن الخطاب، كان زوجها قد توفي بعد الهجرة إلى المدينة، أسلم معها في مكة وهاجر إلى المدينة، ثم توفي فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لأبيها كما تزوج عائشة إكراما لأبي بكر رضي الله عنهم، وقد توفيت عام 45 من الهجرة، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 60 حديثا. ذكرت أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان مسحا، والمراد بالمسح هو الكساء الخشن الغليظ من الشعر، وربما يستعمل كالكيس لحفظ الطعام عند أهل التجارة وأربابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه مسحا، وهي الكلمة العربية الفصيحة. وقد ذكر مؤلف كتاب الصاحب في فقه اللغة أن أهل مكة يسمون المسح ملاسا، ذكر ذلك في الأبواب الأولى من كتابه الصاحب في فقه اللغة. والملاس كلمة أعجمية يستعملها أهل مكة للمسح، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه على هذا النوع من الخشونة.
0: عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي مسحا، نثنيه تنتين فينام، فتنيناه له ليلة بأربع، فلما أصبح قال: ما فرشتم لليلة؟ فذكرنا ذلك له، فقال: ردوه بحاله، فإن وطأته منعتني الليلة صلاتي.
1: هذا المسح أو الملاس كانوا يثنونه للنبي صلى الله عليه وسلم ثنيتين، فيكون الجالس عليه أو النائم يشعر برخاوة الأرض من تحته، ولكنهم ذات ليلة ثنوه له أربع ثنيات، فصار ألين وأبعد عن الإحساس بخشونة الأرض. فلما سأل وعرف أنهم ثنوه أربعا قال: اردوه بحاله، فإنه كاد يضيع عليه وقت الصلاة لما شعر به من النعومة واللين. نعم.
0: وكان ينام أحيانا على سرير مزمول بشريط حتى يؤثر في جنبه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يمتلي جوف النبي صلى الله عليه وسلم شبعا قط، ولم يبت شكوى إلى أحد، وكانت الفاقة أحب إليه من الغنى.
1: الفاقة هي الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يشكو حاله إلى أحد من الناس، وقد يجتمع ببعض أصحابه فيعلم كل منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إنما أخرجتهم من بيوتهم إلى المسجد الحاجة أو الجوع أحيانا، ولكن مع ذلك ليس ثمة إلا الصبر. وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يجمع أو يطلب المال ليسد حاجته، ومع ذلك كان لا يفعل. نعم.
0: وإن كان لا يظل جائعا يلتوي طول ليلته من الجوع، فلا يمنعه صيام يومه، ولو شاء سأل ربه جميع كنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها، ولقد كنت أبكي له رحمة مما أرى به، وأمسح بيدي على بطنه مما به من الجوع، وأقول نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بما يقوتك.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت طاويا ومع ذلك يصبح صائما، لأنه يسأل أهل بيته: هل عندكم طعام؟ فيقال لا، فينوي الصيام، وهو صيام التطوع ليس صيام الفريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يسأل ربه فيعطيه، ولكنه لا يريد أن يتميز عن المسلمين بموفور المال والطعام. وهذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى بهذه الصورة يجعله يقاسي آلام الجوع، فهو القائل صلى الله عليه وسلم في مواصلة صوم النهار بالليل: فإني لست مثلكم، أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فهو يحتمل جوع الصيام وجوع الفاقة، ولكن الله سبحانه وتعالى يعطيه طاقة لا يكتسبها غيره. واليوم الطب الحديث يبين لنا أن كثيرا من الناس في واقع الأمر يحملون على أكتافهم من الطعام الكثير الذي لا نفع لهم فيه، فلو اقتصروا على الحد الأدنى لكان ذلك أنفع لهم صحيا وأكثر تغذية لأبدانهم. نعم.
0: فيقول صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ما لي وللدنيا، إخواني من أولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا على حالهم، فقدموا على ربهم فأكرم مآبهم وأجزل ثوابهم، فأجدني أستحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر بي غدا دونهم، وما من شيء هو أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي. قالت: فما أقام بعد إلا شهرا حتى توفي صلى الله عليه وسلم. انتهى الفصل.
1: هذا الحديث فيه بيان للسر العظيم لمعنى احتمال النبي صلى الله عليه وسلم حالة الفاقة هذه والصبر على ما يترتب عليها من الجوع، فهو يبين أنه لا يريد أن يقصر في احتماله عن إخوانه من أولي العزم الذين تحملوا الآلام الكثيرة في سبيل أداء رسالة ربهم سبحانه وتعالى. فمنهم من ألقي في النار وهو الخليل عليه السلام، ومنهم من أقام دهرا يدعو قومه إلى الإيمان فكذبوه وعاندوه حتى أغرقهم الله، ومنهم من كان يتحمل المشاق والقيل والقال من قومه حتى يهديهم الله به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد الدرجة العليا والمكانة السامقة بين إخواني من أولي العزم، صلى الله على نبينا وعلى إخوانه من أولي العزم وسائر الأنبياء والمرسلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

تسقف الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.